0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أنت تستمع إلى جدة أف أم.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجال

المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.

فيه ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: مع الأندية،
2: كل الأندية،
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
0: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: جدة FM على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وعلمه البيان، وفتح له أبواب الرزق الحلال، وجعل في المعاملات ميدانا تظهر فيه الأخلاق كما تظهر فيه الأقوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا خلقا كريما إلا دعا إليه. إخوتي، نقف اليوم مع حديث نبوي عظيم، قليل الألفاظ، واسع المعاني، يهذب السوق ويزكي النفس، ويزرع الطمأنينة في القلوب، ويجعل من البيع والشراء عبادة لا مجرد معاملة، ومن الكسب الحلال طريقا إلى رضا الله لا إلى خصومة العباد. إنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. حديث لو وزن بذهب الأرض كلها لرجح، لا لأنه يتحدث عن التجارة وحدها، بل لأنه يتحدث عن أخلاق الإنسان حين يختلط المال بالطبع، وحين تمتحن النفس عند الحاجة، وحين يظهر معدن المرء في لحظات الأخذ والعطاء. السماحة ما أحوجنا إليها، فكم من بيوع أفسدتها الشدة، وكم من علاقات قطعتها المساومة القاسية، وكم من قلوب جرحت بسبب كلمة فظة، أو مطالبة غليظة، أو خصومة لا ترحم. السماحة ليست ضعفا، وليست تهاونا في الحقوق، وليست إضاعة للمال، وإنما هي حسن خلق وسعة صدر وحكمة تصرف. السماحة أن تتعامل مع الناس بروح نظيفة، وأن تعرف أن المال يذهب ويجيء، أما الكلمة الجارحة فقد تبقى في القلب سنين. تأملوا هذا الحديث النبوي العظيم: سمحا إذا باع، أي يبيع بيسر ولين، لا يحتكر الطمع، ولا يبالغ في الغبن، ولا يرفع صوته ليكسب صفقة، ولا يستغل حاجة الناس، بل يكون واضحا صادقا، سهلا في بيعه، قريبا من الحق، بعيدا عن التعقيد والخصومة. وسمحا إذا اشترى، أي إذا كان هو المشتري لم يكن شديدا يضغط على البائع، ولا قاسيا في المساومة، بل يطلب بلطف، ويعطي الناس قدرهم، ويعلم أن الرزق بيد الله، وأن بركة المال ليست في انتزاعه من الآخرين، بل في أن ينزل عليه رضا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: سمحا إذا اقتضى، أي إذا طلب حقه عند الأجل، طلبه بأدب وحكمة ورحمة، لا يفضح ولا يجرح، ولا يلاحق الناس بكلام يؤذيهم، خصوصا إن كانوا معسرين أو متعثرين. فالشرع لا يربط الحقوق بالقسوة، بل يحفظ الحقوق ويأمر بالإحسان معها. يا الله، ما أجمل هذا الدين، دين لا يعلمنا كيف نأخذ فقط، بل يعلمنا كيف نأخذ بأدب، وكيف نبيع بصدق، وكيف نشتري بعفة،

0: كيف نطالب بحقنا دون أن نفقد إنسانيتنا؟
1: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
4: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان. تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
5: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
6: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بوجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاج

يواجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

على بعد 20 مترا تقريبا من الكعبة المشرفة تقع بئر هي الأقدس عند المسلمين، لما تحمله من معاني دينية وقصص ارتبطت بجبريل الروح الأمين وبأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. إنها بئر زمزم، أطهر مياه على وجه الأرض وأقدسها. فما هي قصة بئر زمزم؟ وكيف ظهرت للوجود؟

الجذور، يقدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل، يعدها ويخرجها عادل الزهراني. بئر زمزم.

على أرض الجزيرة العربية وقبل حوالي 4000 عام، وعلى أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا تسمع سوى صوت الرياح وهي تثير الرمال وتلفح وجه أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وزوجه هاجر التي تحمل بين يديها طفلها الرضيع إسماعيل.

0: جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته هاجر من بلاد الشام لهذه الصحراء بأمر من الله سبحانه، وكان لله حكمة في هذا الموضوع. لكنهم لما وصلوا عند بيت الله العتيق وبدأوا يستريحوا ويستقروا، ذهلت هاجر لما شافت سيدنا إبراهيم عليه السلام وقف وبدأ يجهز نفسه عشان يخليهم ويمشي. وكان ماشي ولا بيتكلم ولا أي حاجة، فكانت تناديه وتسأله: إبراهيم، كيف تتركنا في هذا المكان الموحش وتمشي؟ قالت له آخر مرة: يا إبراهيم، هل الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم. فردت عليه وقالت له: إذن لن يضيعنا الله. شوفوا قوة الإيمان والثقة بالله اللي كانت عند السيدة هاجر.
1: وعندما سار إبراهيم وابتعد عن ابنه الوحيد وزوجته التي تركها في الصحراء، التفت إلى السماء ورفع كفيه ودعا بدعاء من قلبه المفعم بالإيمان والمحبة، فقال وعينه وفؤاده معلقان بالسماء: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
0: من الحكم والعبر العظيمة في هذه الآية نلاحظ أن سيدنا إبراهيم بيقول: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. يعني شيء غير معتاد ولا منطقي أنه أحد يسكن في وادي ما فيه موية ولا زرع ولا منفع. حتى كلمة زرع هنا تعني زراعة وما يزرعه الإنسان، وهذا اللي يفرق عن النباتات والأشجار اللي ممكن تكون موجودة في الصحراء بس مش مزروعة. وأبونا إبراهيم كمل وقال: عند بيتك المحرم، يعني سكنتهم في مكان ما فيه شيء يجذب الناس ولكنه عند بيتك المحرم. فكأنه سيدنا إبراهيم يقصد أنه الناس لما تجي هنا ما بتجي عشان شيء، بتجي علشان بيت الله مش للمنفعة المادية. ولذلك قال سيدنا إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فاستجاب الله.

ثم يرحل إبراهيم عليه السلام، وتظل الأم ورضيعها وحيدين في هذه الصحراء حتى ينفد منهما الماء والزاد، ويبدأ الرضيع بالبكاء من الجوع الذي يكاد أن يقتله. فتجزع هاجر وتبدأ بالهرولة بين جبلي الصفا والمروة.

0: الصفا والمروة دول جبلين قبال بعض، بينهم حوالي 400 متر تقريبا. فكانت أمنا هاجر تطلع على قمة كل جبل منهم وتطالع يمين وتطالع شمال، تدور أي حاجة، أي شيء، بشر، حيوان، موية، أي شيء، علشان تنقذ رضيعها هذا من الهلاك. وفضلت تروح في المسافة هذه وتيجي بين الصفا والمروة 7 مرات، مع أنه تخيلوا هذه المسافة 400 متر، ولكنها لأنها أم كانت تروح جبل الصفا وتروح جبل المروة تبحث على رضيعها عن أكل أو عن موية بدون ما تشعر. وكانت ديك الأرض في ديك الأيام عبارة عن رمل وحجار وصخور، ما هو زي الوقت الحاضر، عبارة عن رخام وبلاط ومكيفات.
1: حتى إذا أكملت 7 أشواط بين الصفا والمروة توقفت لترى العجب وترى المعجزة الإلهية. الله أكبر، الماء يتفجر بين قدمي الرضيع.
0: أراد الله برحمة منه أنه ينزل رحمة عليهم، فأمر جبريل اللي همز الأرض بعقبه فتفجرت ماء زمزم بين قدمي الرضيع إسماعيل. الموقف كان مهيب هنا جدا يا جماعة، والمعجزة حصلت، والرحمة اللي كانوا ينتظروها من الله حصلت ووضحت. رضيعي يبكي له كم ساعة، شوية ويموت، وأمه لانفطر قلبها عليه وهي تجري من جبل لجبل عشان تنقذ ولدها، فجأة تتفجر الموية من تحت رجول إسماعيل، وأمه تشوفه من بعيد وتفرح وتقوم وتجري مذهولة وفرحانة وشاكرة لله على نعمته ورحمته اللي أنعمها عليها.
1: ومنذ تلك اللحظة كانت زمزم وكانت تاريخ، ويشرب الرضيع ويرتوي وتشرب أمه.

من فرحة سيدتنا هاجر ومن خوفها إن الموية لا تضيع، بدأت هاجر تحوق الموية كده بيدها وتحاوطها وتقول زم زم، يعني تقصد الموية تتلم كده. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المبهج والتاريخي: رحم الله هاجر أم إسماعيل، لو تركتها لكانت ماء معين. يعني كان صارت الموية باينة كده فوق الأرض، مش جوة الأرض أو في وسط بير. وبكذا يجي دائما الفرج بعد الصبر والاستجابة بعد الدعاء والأخذ بالأسباب.

0: بعد ذلك التاريخ كان نفر من قبيلة جرهم تمر بالقرب من ذلك الوادي، فرأوا الغربان تحلق بالسماء فعرفوا أن هناك ماء، واستغربوا ذلك كثيرا لأن هذه المنطقة لا يوجد بها ماء. فاقتربوا لكي يعرفوا حقيقة الأمر، وجدوا بئر زمزم، ووجدوا عنده هاجر وابنها الرضيع إسماعيل.
1: لما قبيلة جرهم جو عند أمنا هاجر ولقوا عندها الموية، كان هذا الموقف جدا جميل ومهم، فالموية كانت في ذاك المكان تعني الحياة والاستقرار. لكن شوف قد إيش كانوا الناس هذول كريمين أخلاق وعندهم مروءة، رغم إنهم لما جو ما لقوا عند المكان هذا إلا امرأة ضعيفة وابنها الرضيع، إلا إنهم ما أخذوا البير بالقوة وصمموا إنهم يجلسوا بالعافية، لا أبدا. اللي صار إنهم اقتربوا بكل هدوء واستأذنوا من أمنا هاجر إنهم يشاركوها الموية، فأذنت لهم. ومن هنا تبدأ دعوة سيدنا إبراهيم في التحقيق، لما قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لاحظ كلمة أفئدة، مش ناس وبس.
0: وتمضي السنون ويأتي إبراهيم عليه السلام ليجد أهله في خير ونعمة، فيسجد شكرا لله ويبدأ مع ابنه إسماعيل في رفع قواعد البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.
1: وتمر السنين وتتكاثر قبيلة جرهم، وبير زمزم تجمعهم وتفيض عليهم بالخير الوفير سنوات طويلة، وتستمر قرون من الزمن إلى أن شاء الله وتختفي زمزم.

ويقال إن سبب اختفاء بئر زمزم هو أن جرهم بدأت تستخف بقدسية البيت وترتكب أموراً عظاماً وتأكل مال الكعبة، لذلك نضب ماء زمزم واختفى. ويروى أيضاً أن من طمر البئر هو عمرو بن الحارث، يقال بسبب اعتراضه على أفعال أهل جرهم وذنوبهم والمعاصي التي يرتكبونها أمام الكعبة. ويقال أيضاً أن عمرو بن الحارث عندما طمرها علمها فدفن معه.

0: سيوفاً قلعية وغزالين من الذهب.
1: وتمر السنين إلى أن تصل أمور الكعبة ومكة المكرمة والرفادة والسقاية لقبيلة قريش. وكانت قبيلة قريش يجمع الفلوس ويعملوا بها أكل للحجاج، إلى أن وصل أمر العناية بالحجاج إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، لأنهم كانوا في ذيك الأيام يجيبوا الموية من آبار بعيدة. كل هذا وزمزم لسه مختفية عن العيون، ولا حد عرف مكانها إلى هذا الوقت.
0: إلى أن يتدارك الله الناس برحمته ويري عبد المطلب رؤيا تدله على مكان البئر ويأمره بحفر البئر، بل ويصف له مكانها بدقة شديدة. فسبحان الله، يحفر عبد المطلب بئر زمزم لتستمر المياه بالتدفق إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله.
1: معجزات، سبحان الله. حفر البئر للمرة الأولى معجزة وآية، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وحفره للمرة الثانية برضو آية ومعجزة. البئر نفسها معجزة، بئر عمرها أكثر من 4000 سنة وإلى ما شاء الله.
0: لقد جاء الفرج من عند الله وانحسرت الرمال عن زمزم. وعاد ماؤها المبارك يسقي أهل مكة ويسقي الحجاج، وظلت السقاية في يد عبد المطلب ليظل الناس يرتوون ويشربون من هذا الماء المبارك.
1: وعلى مر التاريخ أتسمت زمزم بالكثير من الأسماء، فسموها هزمة جبريل، وسموها بركة، وسموها السعيدة، وسموها بشرة، وسموها نافعة، وسموها مروية، وكمان صافية، وبرة، ومباركة، وكافية، وعافية، وغير كده من الأسماء اللي سمت بها ماء زمزم. ولكن زمزم في الأخير هي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طعام طعم وشفاء سقم.
0: وهكذا عزيزي المستمع، عرفت قصة البئر المباركة وحكاية المعجزة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالكعبة المشرفة ومكة المكرمة والتاريخ الإسلامي العظيم. فمن هنا، من مكة المكرمة، من بيت الله المعظم، بدأت الحكاية. الجذور، قدمها مؤيد عمر وياسين أبو الجدايل. الجذور، إعداد وإخراج عادل الزهراني. إلى اللقاء.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جد.

0: تسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نقاش، معكم طبعا من الإعداد الزميل محمد المرحبي، ومن التقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، ينظر إلى الزواج على أنه رحلة طويلة تبنى على المودة والرحمة والتفاهم، وتزداد متانتها مع مرور السنوات وتراكم الذكريات والمواقف المشتركة، لكن الواقع يكشف أحياناً عن مفارقة لافتة، إذ تشهد بعض العلاقات الزوجية نهايتها بعد سنوات طويلة من العشرة، وربما بعد تربية الأبناء وبناء أسرة مستقرة ظاهرياً. فما الذي يدفع زوجين تجاوزا عقوداً من الحياة المشتركة إلى اتخاذ قرار الانفصال؟ وهل تكون الخلافات وليدة اللحظة أم أنها تراكمات صامتة لم تجد طريقها إلى الحل والنقاش؟ وكيف تؤثر التحولات الشخصية والنفسية والاجتماعية في استقرار العلاقة مع التقدم في العمر؟ في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، نسلط الضوء على ظاهرة الانفصال المتأخر بعد سنوات من النجاح ربما، ونناقش أسبابها وأبعادها النفسية والاجتماعية، كما نتعرف على السبل التي يمكن أن تسهم في حماية الحياة الزوجية من الوصول إلى نقطة اللاحودة. أعزائي المستمعين، تتابعوننا من خلال منصة إكس صوتا وصورة، من خلال حساب الإذاعة إذاعة جدة، وكذلك تتابعوننا من خلال تطبيقي، تطبيق الأولى وسعودي راديو بلس، فأهلا ومرحبا بكم مع الأيقونة الحمراء إذاعة جدة.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: طبعا الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، لماذا تنتهي بعض العلاقات بعد عمر من العشرة؟ معنا في هذا الحوار الشيق الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والأسرية. أهلا ومرحبا بك دكتورة نجوى.
4: يا أهلا وسهلا، مساءكم سعيد جميعا.
3: ومساءك سعيد يا رب. وطبعا يمكن اليوم دكتورة نجوى الموضوع يثير حفيظة الكثيرين، وخصوصا الأبناء اللي أصبحوا في سن الشباب وبيجدوا أنه والدتهم ووالدهم، يعني إحنا دخلنا الجامعة أو تخرجنا أو لسه بنقول سنة أولى زواج إحنا في حياتنا، فنلاقي والدنا ووالدتنا بيصير فيهم البريكنج هذا، اللي بيصير يعني الانفصال بهذا الشكل، يعني الطلاق. فهل يعد طول سنوات الزواج دليل حقيقي على نجاح العلاقة الزوجية، أم أنه صمام أمان من قبل بعض الأسر أنه لننجو بأبنائنا وليكبروا؟
4: صحيح. طبعا بداية مو بس الأبناء اللي يستغربوا الانفصال بعد مرور 20 سنة، أحيانا مجتمع الخارج نقول كيف يعني
3: إحنا وأهل الزوجين نفسهم.
4: أيوة، أنه 30 سنة إحنا نشوف يعني ما شاء الله أجواء حب ومودة بينهم، كيف بعد هذا العمر بعد ما تزوجوا أبنائهم مثلا الكبار وحفدوا وصار لهم أحد، كيف ينفصلوا؟ ففي دائما أسئلة تنتابنا، خصوصا للي يعني زواجهم امتد سنوات طويلة،
3: واللي في ظاهره أنه ناجح، يعني الأبناء ما شاء الله تعليمهم ممتاز،
4: هم محافظين ما شاء الله عليهم، يعني هم محافظين على الصورة المثالية، لكن في باطن الموضوع لا، هي عاملين زي ما تقولين تراكمات، أشياء كثيرة راح نتعرف عليها بعد قليل، الأسباب وإلى آخره. لكن سؤالك جميل، إنه هل فعلا طول الزواج هذا هو يدل على نجاحها؟ طبعا ليس بالضرورة. أحيانا فعلا بعض الناس يشوفون إن طول الزواج مثلا بجانب معين إنه صحيح وإنه مستقرين، لكن هم يعيشون فقط الصورة المثالية إلى أمد معين ينتهي به هذا الزواج. ممكن هم ينتظرون الأولاد لين يكبروا، ممكن مثلا عندهم خوف من نظرة المجتمع سابقا، كانت كيف المنفصلة أو كيف المطلقة مع أبناء، مين راح يتزوجها؟ فالآن صار في اختلافات، النظرة السابقة للمطلقة اختلفت، الآن صار في احتفالات بالمطلقة.
3: طبعا نحن لا ندعو لهذه الاحتفالات لأنها لا تواكب السنة ولا الإسلام يعني في شيء. تمام
4: صحيح. نعم. أيضا احنا دائما نقول أنه مدة الزواج يعني دائما نأخذها أنها لا تقيس فعلا الاستمرارية، لكنها احنا دائما نقول مهم جدا أن الإنسان يقيس فيها جودة العلاقة.
3: جودة
4: هذا
3: العلاقة
4: اللي احنا نركز نركز فيها، أنه ما نقيس كم سنة بقدر ما أنه هل فعلا في علاقة صحيح، هل الأبناء مستصحين يعني آمنين نفسيا، يعني متقدمين في أمور كثيرة جدا يعني أكاديميا. بناء عليها احنا فعلا نقول جودة هذه العلاقة ناجحة. نعم. أيا كان مدتها، فطول المدة مو معناته يعني
3: نجاح كامل. نعم صحيح. طب دكتور النجوى، والله أنا يعني أنا شخصيا شهدت علاقات أنه حصل طلاق، وترى على فكرة عندهم جودة العلاقة ظاهريا، الأبناء تعليمهم ممتاز ما شاء الله، في مناصب ممتازة، تعليم جيد، مستقرين نفسيا، في حتى الأسرة في تنظيم حتى لعمليات الشراء للميزانية، يعني أسرة نموذجية ممتازة بالكامل. ولكن هل هم عندهم قرار الانفصال اتخذوه مسبقا داخليا وما أعلنوا عنه، منتظرين نقطة معينة إنه الأبناء والله يطلعوا من البيت، أو إنه الأبناء يسافروا، أو الأبناء يتزوجوا، أو آخر ولد يخلص مثلا المرحلة الثانوية أو يدخل جامعة يعني، وطبعا حيتأثر لمسنا

0: ذلك، إنه اهتزت الشخصيات واهتزت طبعا الجودة في التعليم في المخرجات ما إلى ذلك. هل داخلهم
1: بنسبة قليلة اهتزاز هذا؟
0: نعم،
1: لكن
0: نعم.
1: لو نقارنها لما يكون صغير لا يكون
0: لا
1: أكبر.
0: طبعا أكبر، بس إنه في تأثر، يعني مش زي لما كان ملموم البيت الرجل وجوده حيوي جدا وأساسي. سبحان الله، حتى لو يعني أنا سمعت قبل كم يوم وشفت أحد الاستشاريين يعني الاجتماعيين والنفسيين كان بيقول الأب لو كان وجوده بس جالس على الكنبة يؤثر إيجابا على نفسية الأبناء، إنه في هيبة له، في استشعار إنه الأب. فسبحان الله. فإيش
1: هو
0: رأيك؟
1: أيوه، هو أساس البيت،
0: بيعمل روح للبيت. نعم،
1: يعني هو الهيبة، يعني دائما ترى
0: نعم.
1: الأم يعني تستند للأب، الأب في جوانب كثيرة جدا، لأنه نسبة الميانة بين الأم وطفلها عالية جدا.
0: نعم.
1: فلما تقول قوم غفر رش أسنانك ضبط السرير يلا جهز، ما راح يسمع 1 2 3 تنادي. في النهاية كلمة واحدة من الأب كهيبة يقوم بالأعمال بكل هدوء بعد حتى ما يعارض.
0: نعم.
1: فوجود الأب أساسي، أنا أشوف أنه عمود فقري فعلا في المنزل.
0: نعم.
1: وبناء عليه يعني تستمر العلاقة الزوجية. في جانب جميل ذكرتي قبل قليل أنه مستمرين، مو ملاحظ عليهم شيء، الأبناء
0: نعم.
1: تمام، كل شيء تمام عندهم. هذا الجانب الإيجابي أنه فعلا يعني خبوا هذه المشاكل والتراكمات بعيدا عن الأبناء، فركزوا على الأبناء وركزوا على حياتهم إلى أمد، ثم بعد ذلك مثلا نقول كبر الأبناء تزوجوا وخلاص، أنا هنا إلى هنا اكتفيت أنا.
0: نعم.
1: الآن خلاص هذا كرامسال أصلا موجود مسبقا.
0: نعم.
1: لكن هذه اللحظة اللي أنا يعني خسائر فيها أقل، فهنا يكون الخطوة اللي هي قرار المؤجل لهذا الانفصال، فهنا الصدمة العاطفية تكون على الأبناء لكن تكون أقل أثر، لأن لو قارنا هم بيتأثروا بس هم أخذينها بجانب الخسائر، إنه الحمد لله ما راح أولادي يعني صاروا ولا ينقطعوا عن مدارسهم، لا أمورهم تمام، كل واحد زوج وكل واحد مثلا يكمل نفسه، فيكون عليهم الأثر يعني بشكل أبسط من سابقا.
0: طيب دكتور نجوى، في رأيك إيش الأسباب الخفية والظاهرة اللي ممكن تجعل بعض الأزواج يؤجلون قرار الانفصال لسنوات طويلة وفجأة نلاقيهم انفصلوا؟ وبعضهم على فكرة بيعمل إنه يتزوج كأنه كناية في الآخر أنا، ولا يستمر الزواج
1: لأنه مسرع العملية حتى إنه بعد يغيظ الشخص الآخر، في النهاية يخسر هذا الشخص الطرف الدخيل على هذه العلاقة.
0: وما أبغى أسيء النية، ممكن يكون يبغى يبحث عن، لأنه تعود على جو، ترى جو إنه أسرة وشريك حياة، صعب فجأة ما في أحد، فيمكن قرار سريع إنه أي شخص.
1: صحيح، ويصحح أخطائه في السابقة في الشخص الجديد هذا، وفي النهاية تفشل هذه العلاقة لأنها جاية سبحان الله بنية سيئة مكيدة في طرف آخر سابق، فدائما
0: أو استعجالا.
1: صحيح، لأنه ما فكر بالخطوة ولا درس شخصية الشخص ولا أخذ التوافقات اللي بينه وبين الزوج، توافق اقتصادي، تعليمي، ثقافي، اجتماعي، الدين، هذه كلها لابد أن يعمل بها، فهو أخذ هذه الخطوة يعني نكالا بالشخص السابق. لكن فكرة التأجيل، احنا دائما نقول في أسباب كثيرة، أحيانا الأم خوفا أنه أهلها ما يستقبلونها، أهلها حالتهم المادية سيئة، تقول يعني كل ما حاولت تشتكي يقول لا روحي عيشي، فيجبرونها أن هي تعيش. ففقر،
0: هم قصدهم أنه يبغوا يلموا البيت بس ما بيدروا أنه هم بيهدوه بدون يعني.
1: صحيح.
0: يعني برا مثلا في دول أجنبية في مستشار الزواج وبيروح الزوجين كل أسبوع بيعملوا جلسات. أنا أشوف أنه هذه خطوة مرة جميلة، يعني إحنا عندنا هنا في السعودية شيء من هذا القبيل، بس مثلا بتقولك أنا بروح هو ما بيروح، هو ما بيرضى
1: ما يتجاوب. لكن الآن نشوف، الآن أتاحت لنا التطبيقات الأونلاين أيضا خلال تطبيقات وزارة الموارد البشرية، صار في الآن تطبيقات مجانية ومستشارين على يعني على مستوى عالي أيضا من الجودة ومن الدراسات العلمية، يعني جميل جدا الإنسان يلجأ إليها بعد الله سبحانه وتعالى. في جانب اللي هو أونلاين وتكون في الخصوصية يعني عالية جدا، وبناء عليها يأخذ هذا الاستشارة ويحل هذه المشكلة بينه وبين زوجته. في حال أنها لم تنحل من مستشار خارجي يلجأ إلى حكم من أهله وحكم من أهله، يعني حسب التطبيق
0: الإسلامي للآية يعني.
1: إيه الإسلام. إيه، بعد ذلك في حال أنه أحيانا خلاص هنا يصل مرحلة أنه خلاص برود، أيوة لا برود في العلاقة، خلاص أنا بس الفكرة الأساسية ما رح أنفصل الوقت الحالي، لكن النية موجودة، لكن الشرط لين ما يكبرون أبنائنا.
0: نعم.
1: إلين مثلا نصل

0: معين. أحيانا بعض الأمهات تصبر على هذه الفكرة وتأجلها لأنها خايفة تفقد حضانة أبنائها، خصوصا
1: نعم
0: إذا
1: صحيح.
0: كان عندها أسباب، يعني ممكن لديها مثلا يعني شهادة أو ملف في أحد المستشفيات النفسية، فهذا بعد يسقط عليها حق الحضانة. أحيانا
1: أو
0: ما تقدر،
1: مادياتها أقل من الأب، ف
0: ممكن غير موظفة أصلا
1: أيوة
0: يعني
1: غير
0: حتى بعدها،
1: موظفة، فبتقول لا أنا ما
0: فتضطر
1: حجازف. نعم
0: صح، فبتضطر أن تتنازل حضانة تكون للأب، فهنا تتعب نفسيا. أحيانا ضعف الدعم الأسري من الأسرة نفسها،
1: نعم
0: مو داعمينها، ما عندهم احتواء، فتصبر على الضنك والضيم اللي هي فيه على أمل أنه يكبرون تتغير الأحوال. أحيانا خوف من نظرة المجتمع، وهذه كانت سابقة لكن حاليا أشوف أنها لا مش
1: اختفت،
0: موجودة.
1: نعم،
0: أي
1: أو
0: أنا
1: أنه
0: أشوف
1: تقلصت جدا جدا، وصار أصلا في المجلس الواحد إذا أحد بيلوم على إنسان أنه هي اتطلقت بتلاقي ليست هي التي تدافع عن وضعها، لا بتلاقي
0: جميل
1: أنه السيدات والمجتمع والرجال بيقولوا أنه هذا قرارها، وأكيد أنه عندها أسبابها، ومش كل الأسباب تنطق ولا تذكر يعني. طب دكتورة نجوى، يعني متى ولماذا تظهر الخلافات بصورة أوضح بعد أنه يكبروا الأبناء وبتخف المسؤوليات الأسرية؟ هل برأيك فعلا بتخف المسؤوليات الأسرية أم أنه هي بتزداد بس بشكل مختلف؟
0: طبعا في بداية الحياة، في بداية المشاكل، في بداية التراكمات والأبناء كلهم صغار، المسؤوليات المشروع هذا مشترك فيما بينهم، مسؤولية تدريسهم، رعايتهم، الواجبات،
1: توصيل
0: احتياجاتهم النفسية
1: مدارس.
0: الاجتماعية، أيوة. فهنا بيحاولون قد ما يقدرون يعني يحاولون، احنا نقول ترى نتكلم عن الاسره مثاليه، يحاولون انهم يغطون هذه المشاكل ولا يبينونها للابناء. نفس ما ذكرت في بدايه اللقاء قلت انه يعني حتى الابناء انفسهم انصدموا انه كيف،
1: ايوه
0: فهذا المثاليين. لكن لما نتكلم بعض الاسر للاسف اللي يعني خلينا نقول 1% يعني الشادين في نقطه معينه، انه لا المشاكل
1: نعم
0: امامهم كمسرح عنف ضرب،
1: اه
0: فهم يتعايشون مع هذه
1: مزعجة.
0: الاجواء وينقلونها ايضا للوسط المدرسي. يعني الابناء يتحولون الى يعني سلوكيات للاسف عنف وضرب تنمر، احيانا اشياء يعني
1: غير
0: يعملونها
1: مستقرة
0: لا اراديه،
1: النفسيات. نعم
0: صحيح. فهم يفرغون ما يحصلون عليه داخل المنزل خارج إلى المدرسة. هذا جانب. الجانب الثاني لما يكبرون الأبناء يستقلون نسبيا، وهنا يبدون يواجهون علاقتهم الشخصية اللي هو
1: نعم
0: الزوجين، هنا يبدون يكشفون أنه فعلا خلاص ما عاد في حوار فيما بيننا، أنا بس متحملك عشان الأبناء يكبرون الآن، خلاص مفكر
1: انتهت
0: فعلا.
1: أيوة الهدف.
0: أيوة
1: نعم
0: هذا نتكلم إذا كان الخلافات أوريدي أصلا موجودة والأبناء كاشفين. يعني بعض الأبناء يعني احد الاستشارات وصلتني تقول انا احاول اقنع امي انها تنفصل من ابوي،
1: يا
0: شوفي وين
1: الله.
0: واصلين. ايوه انهم كانهم جلسه محاماه وهم اللي يحاولون يعدلون بين الام والاب اللي عاقلين واصلين مرحله النضج، فهذا
1: هذا
0: مصيبه.
1: معيق نفسيا صراحة،
0: ايوه
1: وعائق
0: وغير ذلك يعني
1: للأبناء.
0: صحيح ممكن ان تصل لامها ان امي النرجسيه، ابوي من النوع الشخصيه الحدي، تفسر بعدين واصله مراحل متقدمه يعني تفهم في الشخصيات، فهذا مصيبه.
1: مشكلة يعني،
0: فكيف
1: هي انشغلت عن إنه جوهر حياتها وتعيش في مرحلتها العمرية، مرحلتها الدراسية، مرحلتها كفتاة كشابة، وانشغلت وانخرطت في مشاكل ليس لها فيها ناقة ولا جمل.
0: وتكره الزواج لأن شايفة
1: صح.
0: ما شاء الله أمامها نموذج يعني غير صحي، فهذا
1: نعم
0: اللي الآن سبب عندنا يعني تقول نزول في نسبة الزواج. السبب في ذلك النظرة اللي هم عاشوا فيها، مستحيل إني أنا بتزوج طول ما إن هذا أبوي هذه أمي، بشوف نفسها ليش أتزوج، أنا عايشة حياتي أقوم وأصحى وإلى آخره.
1: نعم
0: فهذا هو إحنا دائما نقول هذه نسب يعني نسبة 1% كأسر شاذة إنها يتعاملون ويمارسون العنف على أبنائهم وأمامهم، فهذا يعني يظهرون بهذا الشكل. لكن المثالية نفس ما ذكرنا، لا إنه فعلا لديهم خلافات تدار فيما بينهم بعيدا
1: نعم
0: عن الأبناء، ما يدرون فعليا إن بينهم هذه الإشكاليات، بناء عليها الأبناء صحيين
1: نعم
0: بعد فترة إنه خلاص استقلوا، لا هنا يبدأ إنه فعلا خلاص أنا ما أقدر أتحمل كذا، أنا انتهى دوري، فهنا يبدأ الانفصال.
1: ويشكروا على إنهم داروا مشاكلهم. وبس أنا
0: صحيح
1: أعتذر في بداية اللقاء قلت إنه ممكن إنه يروحوا يرتبطوا بعد الانفصال نكاية. بعض الرجال والنساء هنا يمكن أخذوا في خاطرهم مني، لكن بعضهم إنه هو يتزوج دكتورة لأنه وجد فراغ، هو تعود على ونيس الشريك هذا اللي بيشرب معك شاي، بيشرب قهوة، بيقولك صباح الخير، صباح النفس اللي رايح وجاي. ترى الموضوع مو سهل يعني، 30 سنة
0: ترى على
1: عشرين
0: فكرة،
1: سنة
0: وعلى فكرة مو شرط ترى انه يتزوج، لا بالعكس احيانا يفتح لايف للاسف ويبدا انه فعلا يسيء للطرف الاخر ويسيء للزواج والشراكة.

0: أسرية
1: عشان
0: ويبدأ
1: يسلي
0: يطمع
1: نفسه.
0: أساس، لا إنه يعني يفرغ المشاعر السلبية، وهذا أثر على الأسرة الآن لما يسمع المراهقين كيف كذا،
1: من
0: فهم
1: رجل
0: يدرون إيش.
1: كبير المفروض كبير مقامه كبير سن، صح فعلا.
0: أيوة
1: يعني بتلاقيه يقول لك انا ما اتزوج، انا مستحيل اتزوج. يا
0: لا،
1: عزيزي هذا،
0: وشاوروني بعد هذا
1: ايوه
0: بعد شيء جديد، إن يشاورون يدخلون
1: ما
0: علي
1: شاء الله.
0: استشارات، تعرفين يعني، فهذا مصيبة الآن، لا هو
1: مع انه
0: مختص.
1: في منع صريح واضح من الاجهزه
0: صحيح،
1: الحكوميه انه
0: حاليا
1: ما تدي استشاره اسريه نهائي.
0: مخالفات وقصد أمني عليها، ولكن لا زال فيه، يعني صحيح أن الرقابة موجودة وهيئة الإعلام مريم
1: نعم
0: تضرب بيد من حديد، ولكن لا زال فيه يعني الناس يظهرون بعد كل فترة، يعني صحيح يأخذون حقوقهم في الوقت، ولكن يظهرون مرة أخرى، وهذه مصيبة. يعني الآن
1: مصيبة،
0: المراهق لما يرى هذه العينات السيئة للأسف تسيء
1: يقتل.
0: للزواج، حتى إلى العنصر الآخر، يعني هذه مصيبة، أنه بعد لديه مثلا خلفية سابقة لزوجته فيبدأ يسيء أمام الملأ، فهذا بعد من هتك الأعراض ومن هتك أسرار العلاقة الزوجية اللي انتهت بسلام، ليست بسلام بالنسبة له، ولكن احنا نقول بسلام إن شاء الله، لكن هي الفكرة أنه تحفظ الأسرار على الطرفين.
1: وخلينا نقول إنه هذا الأمر يعني مشكلة، لأن الأسرة هي نواة المجتمع ونواة الدول ونواة الاقتصاد. فلو الأسر هذه اندثرت وأصلا ما صار عندنا مشروع الزواج، إحنا بنؤثر على مجتمع كامل وليس فرد. فرجاء الناس اللي عندها رأي إنه ما تبغى تتزوج، ما تبغى ترجع لعلاقة أخرى، هذا رأيك الخاص ويحترم. أنت في
0: صحيح.
1: لسه ما وصلت لمرحلة التشافي، أو إنه خلاص هذه قناعاتك. يمكن هو شايف نفسه إنه لا يصلح للزواج فخلاص ما يبغى يقولها، فمجتمع أتركوه في حاله ولا تضغطوا عليه بالأسئلة الخاصة دي. في نفس الوقت بس بليز رجاء لا تفتح لي بث هيئة الإعلام المرئي والمسموع، رجاء إحنا نطالبكم اليوم. يمكن يستحوا دكتورة إنه يشوفوهم، يعني رجال هم ما بيسووا الكلام ده سيدات، فبيستحوا إنه هم رجل كبير يستحوا منهم. بقول لكم لا تستحوا منهم، لكن نستكمل حوارنا الشيق ونقاشنا الجميل بعد الفاصل دكتورة نجوى.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً الثامنة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نرحب بكم مجددا مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج نقاش. الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، لماذا تنتهي بعض العلاقات بعد عمر من العشرة وتكون في ظاهرها جدا مثالية أو غير ذلك؟ طبعا معنا في هذا الحوار الجميل والشيق عبر إذاعة جدة برنامج نقاش المستشارة التربوية والأسرية الدكتورة نجوى المطيري. نرحب بك مجددا، أهلا وسهلا بك دكتورة نجوى.
3: أهلا حياك
2: دكتورة نجوى. يعني سؤال، هل يعني كيف بيؤثر اختلاف التطور الفكري أو الشخصي بين

0: الزوجين في استقرار العلاقة؟ يعني ممكن طبعاً. يكون ده سبب؟
1: مو سبب بقدر ما إنه فيه الآن زمجو كده معتقدات ظاهرة على السطح المجتمعي، اللي هو إنه لا تدرس، لا تتوظف الزوجة، لا تروح مثلا مؤتمرات، لا تروح ملتقيات، لا تتطور. ليش؟ لأنه لو فعلا عملت هذا الشيء وتطورت واستقلت ماليا، هي على طول تفسخني أو تخلعني. فالفكرة هذه لا زالت نسمعها وترن في بعض المجتمعات. طيب ليش أعطيت هذه الفكرة أو هذا التصور السيء في الزوجة إنها مجرد أنها تستقل ماليا هي على طول تنفصل من هذه العلاقة؟ لأنه هو أصلا واغطها في العلاقة، هو بالفعل قاعد، أيوة هو عارف أساسا إنه فعلا مثل الطير أول ما يحصل في الرية بيهرب. لكن ليش ما يكون فيه مودة وفي رحمة وفي احترام فيما بينكم متبادل؟ حتى لو هي تتطور وتستقل ماليا، أعرف إن حتى بتكون شريكة مؤسسية في هذه المؤسسة الأسرية، راح تكون فعلا في حال يعني ضيق المال بينكم، تبدأ إن تلاحظ المرأة أو الزوجة تساند الأبناء تدريسهم بعثاتهم أكاديمياتهم، تلاحظ إن
0: هي ارتاحت أكثر.
1: أيوة،
0: وما تشعر أن هي بتضغطك أكثر يعني.
1: أكيد، وتلاحظ حتى أنت بعد خف عنك المصروف لأن هي شارت نفسها في بالمقابل. بالمقابل سبحان الله تلاحظين بركة على البيت، خير، تلاحظين حتى تحولت نقلات نوعية في اقتصاد هذه الأسرة. فما راح تهرب ولا راح تفسخ ولا راح يعني تنسلخ من هذه العلاقة. ليش؟ لأنه أصلا في ضمان بينهم جميل جدا، عاطفي، سبحان الله قائم على المودة والاحترام. فطبيعي جدا ما راح تتخلى هي عن العلاقة حتى لو ملكت مال قارون. هذا الجانب بدنا نركز فيه.
0: بس نبغى نوضح دكتورة نقطة، عشان إنه شالت نفسها بعض الرجال دحين يعني يأخذ وضعية الأسد ويعني ويتنفس السعداء. لا عزيزي، أنت الرجل أنا أفرح بالخمسمية منك لو أنا راتبي 20 يعني مثلا، يعني وأنا أبغى منك أكثر. بس هي عندها أشياء، مثلا أنت بتقوم بالأساسيات إنه في كسوة شرعية، في مصروف شرعي، لكن هي بتكون في حاجات زيادة ما تبغى تثقلك هي فيها. مثلا والله الشنط اللي بتستخدمها، مثلا أنت حتجيب لها شنطة بس هي تبغى 2-3، هي ما حتطلب منك 2-3، هي حتشيل نفسها فرضا لو كان أنت دخلك أقل منها. بس عشان ما عشان هذا برضو دكتورة نجوى، لما الرجال بيشوفني إنه أنا عندي راتب ويبغاني أنا أشيل، ترى هذا ضغط وبيضايق. أنا إيش استفدت منك كزوج؟ طيب يعني أنا كيف شعوري إنه أنا والله عندي رجل خلاص ما أقول أحسن أنفصل منه يعني مثلا. فإحنا نتكلم بكل النواحي إنه لا يضغط علي ولا أنا أضغط عليه، وكون لطيفة المسائل ولا تنسى دورك كرجل.
1: صحيح، هو الاستقرار المالي بين الأسري هذا مهم جدا يشتغلون عليه. في جانب الادخار، يعني حتى لو هي موظفة وهو موظف يكون في ادخار خاص في حساب مستقل للأبناء ومستقبلهم للأيام السوداء إن شاء الله الله يجيبها للمستقبل، يعني
0: للتعليم، للزواج، للمناسبات.
1: حتى لو الزوجة يعني مثلا بتدفع أي شيء برغبة منها فهذا مو مجبر عليه. ولكن دائما إحنا دائما نقول العلاقة الزوجية هي أسمى وأعلى من حتى أيضا الأشياء المادية. الزوجة لما تلاحظ الزوج في أيام ضعفه تلاحظ أن هي أول
0: هتوقف معه. أكيد.
1: وكذلك الزوج أيضا لو لاحظ الزوجة أو أحد من أطراف الزوجة كأمها تعبانة تلاحظها أول من يقوم. فإحنا نكون يعني
0: متراحمين فيما بيننا.
1: صحيح، لأنه فعلا هي علاقة مقدسة، هي لا تقوم على المال بشكل خاص ولكن تقوم على أشياء أخرى، يعني المودة والرحمة هذه. حتى لو أقول أحيانا سبحان الله الزوج يصل بمرحلة أزمة مالية، هل هي تمسك شناطه وأبنائها تمشي؟ لا
0: هي بتبيع ذهبها بتلك اللحظة، يعني يسدد وينقارب. ما هي العلاقة اللي فيها احترام واحتواء وهدفنا أنه يمشي البيت، لا تستغلني ولا أستغلك. إحنا واجبنا أنه نعيش ونكمل المشوار، نكمله بطريقة حلوة.
1: فالتطور أحد للزوجين ترى على فكرة بينعكس على العائلة، يعني هذا نقطة مهمة جدا. أحيانا بعض الأزواج في النقطة الأساسية اللي ذكرناها في بداية كمثل، أحيانا فعلا تطوره أنه فعلا فتح لبوابة نجاح، يعني فعلا المعيشة اللي كانت سنوات تصبرني لأنه فعلا أنا ما عندي مال يدفعني هذا الأمر وأخرج من هذه الدائرة. فهنا بعد صار الاستقلال أحيانا المالي هذا هو نجاح لهذا الشخص سواء الرجل أو المرأة. فهذا من أحد الأسباب اللي تؤدي انفصال بعد عمر طويل.
0: طب في رأيك دكتورة إنه يعني كيف تتحول التراكمات اليومية الصغيرة؟ ولازم نشرحها للرجل ونشرحها للمرأة، ترى المرأة ممكن تكون بتسبب

0: تراكمات وضغوطات للرجل، والرجل كذلك انه بسبب ضغوطات وتراكمات يوميه صغيره يعني تتحول لاسباب جوهريه تؤدي الى انفصاله فجاه، يعني الانفجار، انفجار غاضب جدا جدا جدا. ممكن نشرح ايش يعني احيانا اشياء يمكن الطرف الاخر يقول هذا موضوع تافه، لا بس انت بتضغطني، انت من منظوري ما شفت، وانا من منظورك ممكن موضوع انا بضغطك فيك انت ما شفت، يعني ما حسيت انا فيك وانت ما حسيت فيا، فكيف احنا نتلافى هذه التراكمات، وكيف ممكن فعلا انه هذه التراكمات تتحول اليومية الصغيرة الى اسباب جوهرية وتؤدي الى الانفجار والغضب والانفصال والمرارة وعدم التشافي والتحدث والفضفضة لسنوات في كل المجالس، وهو فعل وهو سوى وهي والله ما تحس وهي ما تقدر، ونعيش في هذه الدوامة.
1: لا هو دائما نقول المشاكل الصغيرة اللي هي التراكمات هذه اللي أصبحت تراكمات صغيرة، إذا كان في فعلا كلمة جارحة لابد يكون في اعتذار، أنا والله أخذ على خاطري منك كذا كذا، هو بعد أخذ على خاطره أنت ما عملت الشيء اللي قلت لك عليه أنت. فدائما نحن نقول صحح الأخطاء البسيطة.
0: كيف تشيل كيف دكتورة؟
1: يعني كيف؟ الآن مثلا حصل الآن موقف أنا بيني وبينك حصل سوء فهم، أنا لابد أني أجلس معك وأفهمك وجه لوجه وكذا وكذا، أشوف نظراتك، ترى الهاتف ما يوصل المعلومة.
0: يعني قصدك تقولي أنه نصير عندنا نقاش وحوار ونسمع
1: حوار وجه لوجه، لأنه أحيانا أنا كتابة أكتب لك في الواتساب ترى تفهمينها
0: بطريقة مختلفة
1: مختلفة، والوسط العصبي اللي انت فيه انت ممكن الان تفهمين اني انا لا هي قاعدة تستفزني باسم ليش حطت نقطة ليش كذا. فاحنا دائما نقول الاتصال المرئي وجه لوجه مباشرة نناقش هذه الاشياء، الكلمة الجارحة لابد الانسان يعتذر عنها، التجاهل المتكرر لابد قد ما نقدر نركز ونتحاور فيما بيننا، لا انا الحدود هذه واضحة، انا ما احب احد يعمل لي كذا، هو كذلك بعد انا ما احب ان زوجتي مثلا تخرج مثلا الا باذني، يعني كل واحد يوضح وجهة نظر اللي انا احترمها في الطرف الاخر،
0: ما يقولوا يعني حسبنوا على بعض، يعني يفهموا بعض.
1: ايوه يفهموا، لانه احيانا
0: واذا حصلت حسبنا يا اخي مرره وانت مرري، يعني
1: التغافل التغافل مطلوب صحيح. وفي نقطه ثانيه سبحان الله، العلاقه لا تقوم الا على ساقين، ساق الاحترام وساق الاهتمام، اذا فقد احد الساقين فالعلاقه عرجة. يعني انا الان كزوجه دائما الزوجات احنا كنساء ترى يفرق معنا الكلام العاطفي طبعا. الاهتمام لو بكلمة وتقدير والشكر ترى تفرق معي، يعني لو تجيب لي على قولهم أشياء كثيرة طول ما أنت ما شكرتني على الوجبة اللي أنا طبختها لك ترى بتتغير،
0: يعني شوية شوية يعني حتة احترامه كده
1: هو نفس أيوة
0: تقديره كده
1: صحيح، هو نفس الفكرة لما يدخل بالأشياء وتعبان وحر وزحمة ولسه جايب أغراض البيت أنا وين هذا وين كأني أدور عنه لا
0: تكلم.
1: ما قصرت أيوة
0: صدق دكتورة نجوى إنه أساليب الآباء والأمهات زمان كانت حلوة، الله يديك العافية أبو فلان ما قصرت،
1: وكمان أيوة والدنيا يروح يرجع يشيل السوبر ماركت كامل
0: فعلا، والرجل يعني لما بقول الله يديك العافية أم فلان والله ما قصرتي، والله يا فلانة إيش الأكل اللذيذ ده، إيش إيش الحلاوة دي، إيش يعني كان في ناس بتقول كلام حلو
1: وتتحمس إن تروح تطبخ شيء ثاني. أيوة. يعني خلاص تتفنن يعني.
0: تفرح يعني هذا والله الحياة ترى خلونا نسهلها على بعض، حياة حلوة
1: هي والله سهلة،
0: بلاش نكد على بعض جو النكد ده خلاص يعني
1: ضغوطات صحيح. أحيانا الناس تسمع المشاكل الخارجية فيروح يعني نفس زوجته أو زوجها
0: صح.
1: إحنا لو نفهم الطرف الآخر وأفهم شخصيته وهوش طبيعته هو إيش يحب إيش يكره ترى بسيطة الحياة، يعني إحنا الآن شوف الآن لما ندخل بيئة العمل راح تفهمين شخصية المدير إيش هو يفضل في الملفات إيش طبيعة، خلاص أنت عرفت السيستم، كذلك مدير القسم كذلك زميلك، خلاص أنت هنا تبدين يعني تمارسين في بيئة العمل وفق كل واحد واهتماماته والضوابط الأساسية في العمل. نفس الفكرة هي في الأسرة، هو كيف يحب هو كيف يكره هيش تكره هيش تحب بناء على إيش، يعني أيضا بعد التدخلات الأسرية هذه بعد ترى من ضمن التراكمات، تدخل أم الزوجة في العلاقة الزوجية ترى مي سهلة، المشكلات المالية ترى هذه مي سهلة، أنا سنة كذا كذا أيوة دفعت كذا كذا وأنتي كذا كذا وأنتي فإن أنا دفعت لك، فهنا تصير المشاكل المالية هي تراكمات عبر السنوات. أيضا أحيانا غياب التقدير، أحيانا البرود العاطفي، يعني أصل مرحلة أنه خلاص كأنه يعاملها كأنه أخته، وتلاحظين أنه بعد يصير عنده مشكلة بعد أخرى، خيانات خارجية.
0: نعم
1: هي أيضا بالمقابل خلاص أنه ما تفكر في هذه العلاقة، تفكر بس في تربية أبنائها، تركيزها يكون على الأبناء، أحيانا تفكر على الصحبة، صحباته إلى آخره.

0: هتلاحظين في برود عاطفي في العلاقة، أحيانا إنه يوعد أو توعد بالتغيير، ما أشوف أي تغيير في هذه العلاقة، بالتالي تراكمات تراكمات تراكمات، في النهاية يحصل انفجار على شيء بسيط اللي هي القشة اللي قسمت ظهر البعير. فلما يأتون في القضاء ويحاولون مثلا فسخ أو طلاق ولا غيرها، حتى القاضي يقول عشان ذي، فتلاحظ أنه فعلا 30 سنة تراكمات، وش بتحسب وش بتقول؟ فإحنا دائما نقول عالج المشكلة أول بأول، لا يعني في شيء اتفاق مرة جميل بين الزوجين، لا تنام وأنا في خاطري عليك شيء، يعني خلينا نخلصها، يعني الآن إذا كان كذا 1 2 3 قفلنا خلاص انتهى، بناء عليه فعلا هو يرتاح وما يكون عنده مشكلات يعني جلطات أو سكتات دماغية، وفي نفس الوقت أنا مرتاحة، يعني نخلص الموضوع.
1: عشان ضغوطات الحياة والعمل ممتد للمرأة والرجل، خلينا نقول إنه كزوجين حطوا لكم بوصلة نهاية الأسبوع، يوم معلش لازم أقول لك إيش صار في الأسبوع ده وإيش زعلت منك. هتقول دحين يا الله يا نهى حقودك كده، لا يعني أنا حسيت بعدم التقدير والاحترام وما أبغاها تجلس في نفسي، وإنت زوجي وحبيبي وأبو أولادي وعيوني وتاج راسي، لازم يا حبيبي يحس بي. يعني لا ما يصير. أنا دائما أسمع من البنات والسيدات بتقولك أصلا هو ما يحبني، أصلا هو ما يقدرني، أصلا هو ما يحترمني، أصلا هو مو شايفني.
0: شو بتقول لك؟ اعطيني موقف تقول والله ما يقولها، ما يقول لك كلمة احبك، ما يكتب لي،
1: ايوه ما يسوي ابسط
0: شيء. هو احنا شوفي احنا بشيء كإناث الجانب
1: مرة
0: العاطفي عندنا
1: مره
0: عالي
1: مهم،
0: جدا،
1: ايوه بيكون في برود من جهته.
0: الكلمة
1: يعني يا
0: اي
1: اخي
0: هو
1: مثل مثل عشان حياة تعيش عشان
0: اي
1: تستمر.
0: هو يشوف ان الشيء تافه، معلش احنا عندي ارتباطات،
1: ايوه
0: طبيعة
1: وانت
0: الرجل اني
1: نكدية وانت نكدية.
0: هو لا، وهو ترى نظرته شمولية، وبعدين عنده أعمال وقاعد يسعى من الصباح إلين الظهر، يعني فعلا ترى فيه في ضغوطات لما يجي البيت يصارخ الأبناء، وهي بعد مستقبلته مثلا بوبال من طلبات، فطبيعي جدا إنه في هالحر وفي هالزحمة، ولا خلاص فيني أصل مرحلة أنا جبت ولا ما جبت، أنا غير شخصي المقدر. فإحنا دائما نقول هو بعد يبادلها هذه الكلمات، في النهاية الكلمة ما راح يعني تتطلب منه شيء، على فكرة
1: ايوه
0: نفس
1: كلمة
0: كلمة
1: سهلة
0: مثل يعني إيه؟
1: يعني مثل. وبعدين على فكرة لو كفى الله المؤمنين شر القتال، خلاص قول كلمة حلوة مشي الحياة تمشي. انت
0: وبخاطر
1: الاساس،
0: طيب
1: انت
0: وبخاطر
1: 75% من اساس انه سبب السعادة الزوجية او عكسها. يعني
0: صحيح
1: والله بتتدلع عليك يا اخي، دلع اعطيك اعطيها جوها، بس ما هي بتديك جوها جوك وبتطبخ لك وبتسوي لك وتعمل لك وتستقبلك وما بتاكل اللقمه من دونك وبتشيل همك. فايش اللي 30 ثانيه عشان تقول لها الله يديك العافيه، والله صباح الورد يسعد مساكي، والله اذا ما دلعتك ادلع مين؟ كلمه ما حد هز فيك شيء. اتعلموا يعني انه انتوا احنا بنتاثر. حتقولوا يا الله لهذه الدرجه؟ ايوه احنا بنتاثر منكم طبيعي. والله لو السيده ملكه هي في النهاية تتأثر من رجلها وتبغى منه الكلام الحلو والمحترم وفي نفس الوقت الصدق. لا تصير تضحك علي تاخذ يعني تاكل بعقل حلاوة زي ما يقول يا دكتورة. يمكن وصلتك يعني كثير من الأشياء، إنه التراكمات كانت حاجات يومية صغيرة وممكن تافهة لكن تحولت لمشاكل لأنه لم تحل منذ اللحظة الأولى، ما تحلت من البداية.
0: طرف المقابل على أساس ما يأخذون على خاطرهم من طرف
1: أيوة
0: فيهم
1: أيوة.
0: خير.
1: لا لا والله على عيننا
0: أنا
1: وراسنا.
0: خايفة أطلع من هاللقاء
1: ما
0: حملة
1: نزعل،
0: كاملة.
1: لا لا ما نزعل، احنا رجال احنا نقول لكم كده عشان نساعدكم.
0: أيه.
1: طيب طيب دكتورة
0: يوم الخير والبركة.
1: أكيد أصلا هذا الموضوع كله ليه؟ عشان ما نبغى احنا نوصل للانفصال وما نبغى نوصل للمشاكل، بالعكس. طب متى يتحول الصبر والتنازل؟ احنا ناخد جرعة اليوم وكبسولة عشان نحافظ على البيت، وإذا حصل لا قدر الله الانفصال إنه نكون برحابة صدر وبتشافي، مش شايلين في قلبنا على الطرف الآخر. لا العلاقة تكون بقدسيتها، بالاحترام بالتقدير. أكيد في البداية حيكون في الصخب والغضب والكثير من الثرثرة والكثير من الكلام إلى أن نصل لمرحلة التشافي. طب بس متى يتحول الصبر في رأيك دكتورة نجوى والتنازل من قيمة إيجابية والتضحية إلى حالة من الاستنزاف النفسي والعاطفي والبدني والعقلي المستمر اللي فعلا بتقول بلغت القلوب الحناجر أنا لا أستطيع، سواء رجل أو امرأة؟ يعني حرام، في رجال كمان صبرين وفي سيدات صبرين، ما زعلناهم دكتور نجوى حقيقي.
0: خلينا منصفين اليوم.
1: منصفين منصفين، لأنه الحياة هي إيش؟ رجل وامرأة. أنا ما أقدر أتكي على الرجل ولا أقدر أتكي على المرأة، الاثنين مع بعض.
0: صحيح، لذلك

0: ينتقم. تلاحظ حتى أيضا بالحضانة، حضانة الأبناء بالنفقة، يسعى للانتقام، يسعى أيضا أنه يشوه سمعة الطرف الآخر، يقتص منه. ليش؟ لأنه كل هالسنوات مستنزف نفسيا، يعني زي حاقد. ليش؟ لأنه ما دافع، ما أعطى الحدود في البداية، ما وضح حدوده، ما وقف هذا الطرف الآخر عن هذا الاستنزاف، همشه فعليا، وهو في النهاية ذاك الطرف الآخر يعني عايش حياته ولا فكر بهذا الشخص، وبالعكس تحدي انه يتزوج 2-3 فماشي الحياة معه. لكن الطرف الآخر اللي استبيحت حدوده برغبته هو اللي سكت عن هذه الحدود. فدائما احنا نقول الإنسان يوضح هذه الحدود، وانه ما في أي أحد يتجاوزها سواء من داخل الأسرة أو من خارجها. حدود واضحة.
1: الطريقة البروفيشنال عشان نوصل الحدود بالصراخ ولا بالهدوء بجلسة روقان وشاي وجلسة حلوة؟
0: بالصراخ ما ينفع نكون صادقة. دائما المشاكل دائما، حتى وقت سبحان الله العظيم وقت المشكلة، احنا دائما نقول حاولوا تبعدون، بس يعني على أساس نهدي الوضع ابعدوا عن بعض على الأقل يوم، يوم ونص، ساعات معينة، بعد ارجعوا بهدوء وابدوا انه تناقشوا في هذا الموضوع. ايوة بعقلانية، يعني بعد العاطفة وكلمني بالعقل. احنا ترى احيانا ترى نفسر بعض الأمور ونحل المشاكل ترى بعاطفتنا، نستعطف مع الشخص هذا ونضيع العقل. فلاحظي قيسي عليه الآن لما يحدث في قضية الآن مثلا تظهر في ترند، لاحظ أن احنا كلنا نتعاطف معها مع أنها هي الضحية. شوف الآن في قضية الآن لها 3 سنوات تداول، أيوة اللي هي في الولايات المتحدة الأمريكية قضية القتل. أيوة فإحنا نتعاطف الآن مع الضحية ونشوف الجسات، مع أنه هي فعلا كانت تمر بظروف صحية وإلى آخره، وكانت غير في غير إرادتها، وإحنا لا نعرف حتى التفاصيل.
1: إلى الآن المحامين ذكر أنه لسه ما نعرف هل هي فعلا فعلت هذه الفعلة أو أنه زج بها في الأمر. إحنا ما نعرف الحقائق لسه.
0: في المقابل تم التعاطف مع هذه الشخص ودفعت الآن تبرعات وصلت إلى 2 مليون. فإحنا شعب أو دائما النساء بشكل عام إحنا ترى عاطفيات بزيادة، فإحنا دائما أحيانا نقول ليش تستسمحين؟ والله إني أنا أحب، أنا متعلقة فيه، فبعواطفها هي اللي استبيحت، هي حدودها هي اللي مسمحت بهذا الشيء،
1: هي اللي قدمت التنازلات وهو ما بيفهم.
0: أيوة
1: على فكرة بعض الرجال يعني في بعض الرجال بيقول أسكت يا لساني، أنا قلتها بنفس النص عشان إيه يعني هو قلبه مليان يعني مو قادر يتكلم.
0: هو ترى احفظ الرح يعني فعليا لما فعلا يسكت، لانه فعلا احيانا فعلا يصل مراحل متقدمه يصير فيها خناق وضرب ومديت، فالواحد احيانا يتحفظ على لسانه فعلا ويبعد عن الموقف، لانه احيانا ممكن الطفل ينتبه، ممكن الطفل يوقف على هذه المشكله.
1: نشكر على هذا الموقف.
0: أكيد بلا شك. أنا قلت قبل شوي قلت هو عمود الفقري للمنزل، وهو فعلا الأصل في البيت، إحنا مكملين، إحنا نعتبر المدير التنفيذي داخل المنزل، نقوم بالرعاية بالتربية بالمساندة، الأم وجودها يعني شيء عظيم جدا. وفي النهاية سبحان العظيم لما هي يعني تأمن البيت بالمودة وبالاحترام بالعلاقة العاطفية بينها وبين زوجها، ترى هذا ينعكس حتى على أبنائها، يعني حتى الأبناء يلاحظون الحب فيما بينهم يمارسون فيما بينهم.
1: مثل عندهم مشاكل تشتت انتباه، مشاكل نفسية، مشاكل كثير سببها هذه اللوثة اللي البيئة البيت المفروض هي البيئة الآمنة. وبعض الزوجات ترى بتقول أنا طلقت منه عشان أحافظ على أولادي، أولادي في وضع نفسي متوتر جدا، أنا أخاف عليهم من أبوهم لأنه هو إنسان ما هو إنسان يعني سوي، عصبي جدا، ممكن يضرب بدرجة يعني غير العنف عنده وصل لمراحل. وممكن رجل آخر بيقول أنا الإنسانة دي أنا فصلت عنها عشان أحافظ على سلامة أبنائي وعلى سلام نفسي. وبعضهم بيقول لا أنا جالس ومستمر معها لأنه دي الأولاد حيضيعوا معها، حتاخذ الحضانة. يعني أنا سمعت هذه المشكلة شخصيا من نفس الأشخاص، إنه أنا لو حصل الانفصال هي إنسانة يعني مستهترة وما هي مهتمة وأنا اللي شايل المسؤوليات كاملة، فأنا إذا حصل الانفصال وأبنائي في هذا السن الصغير المبكر حتاخذ الحضانة، وبعدين أنا حأحرم من أولادي وما حقدر أشوفه، لأنه هو عارف نفسيته، هو عارف مع من يتعامل، فبتصير المشاكل أكبر. طب أنا
0: مشاكل، إحنا دائما نقول الطلاق الأخلاقي هو أسمى أنواع الطلاق، إنه يكون الاتفاق بين تمام الهدف إن الأبناء يعيشون بعد الطلاق ببيئة صحية، يعني مو ساكنين في المحاكم ولا في مركز لم الشمل ولا قضايا يومياً رايحين جايين كأنه الآن بيتهم الثاني، يستنزفون، كل واحد يعبى رأس الطفل بكلام سيء عن والدته أو عن والد، هذا

0: مصيبة. فالطلاق أنا أقول صراحة فعلا لن تنتهي المشاكل، بالعكس بل بتزيد، خصوصا إذا كانوا مو واعي.
1: أنا عندي نصيحة يعني وأطبقها على نفسي، إنه بعد الطلاق إذا كان الرجل سوي وأهله أسوياء، إنه كان لذلك المرأة يعني سواء كانت امرأة أو رجل، إنه إذا خصوصا إذا في أبناء، إيش رأيك إحنا أخوان في الله وإحنا عندنا قضية الأولاد، رجاء لو سمحت أنا ما عندي الرغبة إنه أرجع لك، وحط ده الكلام في بالك عشان يكون ليد يعني يسوي حركات كده إنه يقرب للأولاد عشان هذه النقطة. لا أنا واضحة أنا ما حرجع، لكن أنا بتناقش معك ومستعدة أجلس معك وتوضح هذا الشيء لطرف آخر لو تزوجت يعني وتزوجت هذه المرأة، إنه عشان أبناءنا وعشان أبناءنا يشوفونا إنه إحنا سليمين، نجتمع اجتماعات الأسرة خصوصا اللي يكونوا قرايب أصلا، أو عشان الأبناء كبروا أو الأبناء موجودين، فلا بد إنه إحنا نكون أصدقاء وأخوة في الإسلام. ما فيها شيء يعني إحنا ليش نتعادى، ليه نسوي عدوات؟ والله الدنيا ترى الحياة حلوة، بنتعادى حنتعب
0: ونكالم في بعضها من بعض حتى ينتقم، وهذا مصيبة. يعني دائما درجة الوعي إحنا نقول ما بعد الطلاق ترى تبدأ حياة جديدة، تربية الأبناء ما بعد الطلاق أشد من تربيتهم هم داخل الزوجية، أصعب وتفرقة والمدارس تصير حتى فضائح، يعني استلامهم من المدرسة تشويه سحب، هم وأبوهم يتخاصمون عند بوابة، فهذا مصيبة
1: مرة مشكلة.
0: وغير ذلك أنه أحيانا ينزع الطفل إلى أجداده أو يهرب إلى أي أحد يترقف في الخارج، فإحنا دائما نقول لو كان هناك لا سمح الله بعد مدة انفصال سيكون طلاق سامي وفعلا أخلاقي، ويكون قائم أنه فعلا الأخوة الإسلامية فيما بيننا، والتركيز على الهدف اللي هم الأبناء يخرجون إلى المجتمع الخارجي ببيئة أو بفكر صحي وسلامة نفسية يعني.
1: ونكون ناضجين يا جماعة، خلونا نكبر خلونا نعقل، خلاص احنا ما نفعنا زوجين، ننفع اخوان في الاسلام وننفع نكون خلينا نسميها الصداقة من اجل الابناء او الاخوة من اجل الابناء، انه احنا كأننا جيران اخوان في الله عشان عندنا مشروع حيوي، مشروع وطن، هذا الابن او هذه الابنة لابد انه تنمو وتكبر في بيئة صحية سليمة قدر الامكان، واكيد الانفصال اثر عليهم، لكن احنا لابد نكون ما عندنا نوايا، مو والله ها ابغى ارجع له والله ما ادري ايش، يا ريتني ارجعها، لا تاخذ هذه بتلك عشان انه ولدي اصرف عليه والله انتبه له وازوره، لا ترجع لي، لا تخلي المساله مقايضه، خلوكم يعني كده راقين، خلوا العلاقه راقيه سواء انا كامراه او هو كرجل، وبعدين لما تيجي يعني ترتبط بامراه اخرى او هي ترتبط برجل اخر، من البدايه ترى انا عندي ابناء، يعني في عداوات دكتورة بيصير زوجة الأب أو زوجة الأم بيصير يعادي الأبناء ويعادي الرجل، ليه طيب ليه يا جماعة، ترى احنا مجتمع سليم وسامي وجميل ومجتمع سعودي حلو، مجتمع مسلم، مجتمع خلوق، يعني مرة فضيل للمشاكل. أنا ما أعرف صراحة ما فين نجيب وقت ولا نفسية لدى الموضوع. فهذا يقودنا للسؤال التالي، لماذا يصبح البحث عن السلامة النفسي والاستقرار الشخصي أولوية أكبر مع التقدم في العمر، وكيف نحقق ذلك سواء كنا نبغى نستمر في العلاقة أو لا قدر الله حصل الانفصال، فكيف نحقق فعلا السلامة النفسي والاستقرار الشخصي هو الأولوية الأكبر.
0: أكيد بلا شك، لأن أصلا أولويات الإنسان تتغير مع تقدمه في العمر. يعني بداية لما بداية الزواج كان في بداية مرحلة الشباب واليفع وما شاء الله تبارك الله طاقته، فهنا عنده قدرة التحمل على المشاكل وقدرة التحمل على الإشكاليات اللي تحدث، وينشغل بالعمل وحاول قد ما يقدر ينشغل، هي تنشغل أيضا بتربية الأبناء، ينشغلون بإثبات ذاتهم. فتلاحظين أنه الأولويات مركزة على شيء معين، لكن مع التقدم في العمر يبدون يتقاعدون، يبدون فعلا يكبرون، الأبناء خفت مسؤولياتهم، فهنا يركز أنه لا أنا خلاص برتاح، أنا فعلا الآن أبي أبي أجلس في طمأنينة في هدوء، أنا خلاص تعبت من فكرة الزن والصراخ والنقد والنقد، أيوة خلاص أنا أبي أرتاح. فدائما يلاحظ أنه إلى أمد معين يبدأ التنازل، تقول أنا إيش اللي جالس الآن عليه، خلاص الآن أبناء كبروا، الحالة المادية الحمد لله تمام، هي بعد أيضا تفكر خلاص أنا ما أبي مسؤوليات الزوج أطبخ وأنفخ، خلاص اللي هو يروح يتزوج أو ينفصل. فهنا للأسف بعد عمر طويل يبدأ أنه الانفصال، فكل واحد يركز على

0: من نفسي انه يبي يرتاح منها، مع انه فعليا
1: طيب
0: اكون صادقه
1: نعم
0: راحتهم من نفسي وطمانينتهم في بيتهم مستقرين بين ابنائهم الكبار وبين احفادهم، ويبدون يكملون اللي هو الاسر الممتده، وهذا هو الصح
1: بإذن الله تعالى. وكما ذكرتي أنه إن شاء الله نحصل على هذا السلام الداخلي والنفسي، سواء استكملنا مرحلتنا في الزواج أو حصل لا قدر الله الانفصال. المهم الحياة حلوة ونعيشها بشكل أسمى، والنقاش أن نفكر أولا ونناقش ونحاور أنفسنا كزوجين وكأبناء. شكرا لك الدكتورة المستشارة التربوية والأسرية الدكتورة نجوى المطيري، شكرا لك على هذا الحوار الشيق والجميل. في أمان الله. مع السلامة. شكرا لك.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: شكرا لكم مستمعين الكرام، كنا معكم محمد المرحبي من الإعداد نهى الجديبي من التقديم، وزميل المخرج معتز سمير بخش، وإن شاء الله ننعم بالسعادة والسلام الداخلي والنفسي. في أمان الله، مع السلامة.
2: نقاش على جدة اف ام. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: السلام عليكم، ممكن واحد كورتادو؟
3: أكيد، وعلى فكرة احنا نقدم مع كل طلب كتاب عشان تستمتع بالجلسة معنا.
1: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم مقهى الأدباء مع ضيف الله الزهراني ومحمد عجلان. أثناء تواجدي في هذا المقهى الثقافي لفت انتباهي اهتمامهم ببناء علاقة جميلة بين الكتاب والشباب والقهوة، هذه العلاقة المعطرة برائحة البن والورق والمضمخة بالحبر والقهوة، تفاصيلها الدقيقة تشدني إليها. ولكي أستمتع بها كغيري، كثيراً ما اشتريت كوب قهوة لا أحتاجه، ولكنني فعلت ذلك بدافع الحب والدهشة، حبي للكتاب ودهشتي من وجوده في المقهى. هذا الكتاب الذي عاش لعقود من الزمن بين يدي النخبة، بداية بالمؤلف ذائع الصيت، مرورا بدور النشر الانتقائية، وصولا للقراء المثقفين. ذلك الزمن النخبوي لم يكن فيه للشباب وجودا يذكر، ليس لأنهم لا يستطيعون، بل لأنهم لم يجدوا الفرصة ولم يمنحوا الثقة، حتى أتى هذا العصر بوسائل التواصل الاجتماعي، فكانت مساحتها كافية للشباب لصناعة الفرصة وانتزاع الثقة. نقلوا تجربتهم من العالم الافتراضي إلى أرض الواقع، فأصبح الكتاب أكثر شمولية تأليفاً ونشراً وقراءة، حتى لم يعد حصراً على المكتبات، بل تجاوز ذلك إلى المقاهي الثقافية حيث يتواجد الشباب ونحن بينهم. جانب من هذا التغيير في المشهد الثقافي يرويه لنا مدير عام قطاع الأدب بهيئة الأدب والنشر والترجمة في وزارة الثقافة الأستاذ خالد الصامتي.
4: أريد أن أذكر قصة حدثت في إحدى اللقاءات التي تجمع بين مسؤولي هيئة الأدب والمثقفين والأدباء في الساحة السعودية. قالت إحدى الروائيات المعروفات لدينا في الوسط الأدبي السعودي، قالت أن مبادرة الشريك الأدبي جعلت أو أحالت الثقافة والأدب لأن يكون موضة لدى الشباب. هذا بحد ذاته أعتقد أنه إطراء لهذه المبادرة أو نجاح لهذه المبادرة في أن تجعل من الثقافة والأدب جزء جاذب للشباب لدرجة أن يتحول إلى موضة.
1: شكرا لك. بين حميمية الصديقين الكتاب والفنجان نشأت علاقة انتقلت من المقاهي إلى المجتمع، فجسدت مثالا حيا لأدب الشباب، حيث لم تعد المقاهي مجرد مكان لقضاء وقت الفراغ، بل أصبحت حيزا ملأه الشباب بالثقافة والأدب. من هنا ولدت مبادرة الشريك الأدبي التي حولت المقاهي إلى أماكن للملتقيات الأدبية تحت إشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة. هذه المبادرة ذات الثلاثة أعوام أحدثت حراكاً مختلفاً في بيئة الأدب والثقافة، تمخض عنه جيلاً شبابياً قارئاً باحثاً محاوراً ومؤلفاً. انطلق من اللقاءات التي تعقد في المقاهي الثقافية.
4: لا شك أنه الأرقام تبشر بتطور ملحوظ على يعني في إقبال الشباب على الأدب من خلال مبادرات الهيئة، وعلى سبيل المثال للحصر مبادرة الشريك الأدبي. من خلال هذه المبادرة التي بدأت منذ 3 أعوام، نحن الآن نمر في نسختها الثالثة، كان عدد الشركاء في النسخة الأولى 20 شريك في 15 مدينة، الآن عدد الشركاء الأدبيين 40 شريك أدبي. طبعا عندما أقول شريك أدبي أنا أتحدث هنا عن المقاهي التي عقدت شراكة مع هيئة الأدب والنشر والترجمة لإقامة فعاليات في المقهى للرواد، لرواد المقهى الذين عادة ما يكونوا شباب وشابات هذا البلد. طبعا عدد الفعاليات في النسخة الأولى لم يتجاوز 250 فعالية، أما في النسخة الثانية تجاوز حائط 1400 فعالية، وكانت عدد المدن تقريبا 21 مدينة في 13 منطقة إدارية. أما في النسخة الثالثة التي إلى الآن لم ننتهي منها، فعدد الفعاليات يتجاوز إلى هذه اللحظة 2700 فعالية، عدد المشاركين من الضيوف من شباب وشابات هذا الوطن حوالي 2000 المشارك اللي هم الناس اللي يقدمون الفعاليات.
1: الحكمة تقول التجربة خير برهان، هذه الحكمة تؤكدها قصة الشابة أروى خميس، وهي تروي رحلتها مع الكتاب والأدب خلال عقد من الزمن، تصف فيها مرحلة عاشتها مع صديقاتها في ناد للقراءة.
5: طبعاً عندي كانت تجربة، قعدنا يمكن 10 سنين، وكان يعني شهرياً نتقابل، وعندنا يعني مجموعة من الكتب نقرأها طول تقريباً الموسم الواحد كان فيه 10 شهور، يعني إحنا عشان غير الإجازات نشيلها، فعشر شهور 10 كتب، ما بين كتب أدبية روايات، ما بين كتب فلسفية، ما بين كتب دينية، ما بين يعني كتب تطوير ذات. بس أنا قصدي إنه هذه من أكثر الأشياء اللي أصلاً لازم ترافق المقاهي الأدبية.
1: في ظل المفهوم الجديد للمقاهي وتحولها من مكان كانت أجواؤه تقتصر على أصوات مكائن القهوة وضجيج الأحاديث الجانبية، إلى ساحة للسجالات الثقافية والنقاشات الأدبية الشابة، تعكسها تجربة الشابة منى الهويدي في تأسيسها لمقهى النمو الثقافي.
6: بلا شك أنه هيئة الأدب والنشر والترجمة ساعدتنا في تمكين وتعزيز هذا الحراك الثقافي في أوساط رواد المقهى، وكثير كنت أردد هذا الجملة أنه فعلا المقاهي الآن أصبحت أثمر حتى من مدرجات الجامعة. ليش؟ لأن صار تجمع كبير للحضور والمهتمين بالأدب والثقافة، نتناول المواضيع والمجالات الأدبية بشكل سلس وغير رسمي، ما هو في مدرجات الجامعة. بالنسبة للفعاليات اللي ارتكزنا عليها هذا العام، حاولنا فعلا نسلط الضوء على أشياء ما قدمناها السنوات اللي فاتت، ولأسماء وقامات أدبية فعلا كبيرة.
1: نختم هذه الحلقة بقصة أخرى وليست أخيرة عن أدب الشباب، حيث لم يجد 4 من المؤلفين الشباب دار نشر تطبع مؤلفاتهم، مما دفعهم لطباعتها على نفقتهم الخاصة، وقاموا بتسويقها من خلال مجموعتهم على منصة إكس. حققوا نجاحا كبيرا فازداد عددهم حتى أصبحوا 70 شابا. عندها أسسوا شركة تشكيل التي تضم عدة مشاريع ثقافية تشمل دار نشر ومقهى ثقافي ومتجرا لبيع الكتب. شركة تشكيل ما زالت في عقدها الأول، ولكنها حققت نجاحات كبيرة ونافست دور نشر عريقة، وذلك لأنها تستهدف المؤلفين الشباب وتدعمهم وتسوق لهم حتى أصبحت مقصداً للكتاب والقراء. قصة تشكيل والأرقام التي حققتها والسمعة التي صنعتها تؤكد لنا أن أدب الشباب في عمره ما زال صغيراً، ولكنه ولد كبيرا. اقرأ.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نناقش موضوع اللي هو دائما ندخل للصالة الرياضية تبدأ الأسئلة، كم أرفع من الوزن؟ كم مرة أكرر هذا الوزن؟ هل أختار وزن ثقيل وأكتفي بعدات قليلة، ولا خفف الوزن وارفع عدد التكرارات أفضل؟ هل في فعلا هناك رقم سحري لبناء العضلات مثل اللي نسمعها دائما 8 و10 و12 تكرار؟ يمكن لسنوات طويلة ارتبط بناء العضلات في أذهان كثيرين بالأوزان الثقيلة، بينما أيضا يرى آخرون أن المهم مو الوزن بقدر الوصول بالعضلة إلى درجة كافية من الجهد، والأدلة أيضا العلمية الحديثة خلت الصورة أكثر إثارة، يعني أشارت إلى أنه إمكانية تحقيق نمو عضلي عبر نطاق واسع من الأحمال في حين تميل الأوزان الأعلى إلى التفوق عندما يكون الهدف الأساسي هو زيادة القوة القصوى، وهذا اللي راح نعرف الفرق بينه وبين الأشياء الأخرى في حلقة اليوم. لكن كيف نترجم ذلك إلى تمرين حقيقي؟ ومتى نزيد الوزن؟ هل نحتاج إلى الفشل العضلي فعلا في كل جولة؟ ماذا لو استطعنا أداء 30 أو حتى أقل 20 تكرار؟ لماذا يتوقف بعض المتمرنين عن التطور رغم أن أوزانهم يعني يرفعونها، الأوزان اللي يرفعونها كبيرة جدا يعني؟ طيب عن الأوزان، عن التكرارات، عن الفرق بين بناء العضلات وزيادة القوة والتحمل، كيف نصمم تمرين يحقق الهدف بدل مطاردة الأرقام؟ راح نناقش اليوم ضيفنا الدكتور محمد باسودان، أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني والخبير في هذا الموضوع، عن كل الأسئلة اللي في بالكم. نرحب فيك دكتور محمد وصبحك الله بالخير.
4: صباحك الله بالنور أخوي محمد، وأهلا وسهلا فيك، وسعيد جدا بهذا اللقاء اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء بإذن الله مثمر ونافع وينفع مستمعين يعني إذاعة جدة. حياكم الله.
3: يا هلا فيك، وفعلا إطلالتك اليوم هي الأولى، عشان كذا نحن إن شاء الله يكون لها امتداد للقاءات قادمة، وسعيد جدا بهذه الإطلالة. طيب دكتور، خليني أبدأ معك في السؤال الأول في محورنا الأول. لما نتكلم عن وزن ثقيل ووزن خفيف، كيف نعرف هذا الوزنين علميا؟
4: طب خليني اليوم محدثك يعني بلغة فسيولوجية اكثر اذا صح المعنى. السؤال اللي دائما ما يتراود لمرتدي الأندية الصحية، اوزان ثقيلة او تكرارات اكثر. الفرق اليوم فسيولوجيا، الوزن الثقيل الجسم يحتاج لإنتاج قوة كبيرة من بداية الجولة، وبالتالي راح يكون في تجنيد إذا صح المعنى للوحدات الحركية بشكل أكبر وبشكل مبكر كذلك. الوزن الأخف بالعكس، يعني ما راح يكون في حاجة أكثر إني أضع العضلة تحت ضغط يعني فسيولوجي، وإني أوتر هذه العضلة بشكل أكبر. لكن متى راح أوصل لهذه المرحلة؟ مع الاستمرار في التكرارات، وإنه يكون في ظهور في التعب، ويزداد في نهاية الأمر التجنيد العضلي تدريجيا. لهذا يمكن القول، خليني أقول لك يعني إنه الأوزان الخفيفة تعطي تحفيز قوي للنمو، نعم، لكن إذا وصلنا إلى أو إذا قاربنا إذا صح المعنى للفشل العضلي. تذكرتنا دراسة عملوا فيها التكرارات الأقل وعملوا فيها تكرارات أكثر. تكرارات أقل يعني أوزان أكثر، وتكرارات أكثر يعني وزن أقل. في نهاية الأمر الدراسة تقريبا استمرت 8 أسابيع أو 12 أسبوع، وجدوا في نهاية الأمر أنه النمو العضلي متشابه جدا بين الاثنين. يعني كانت هناك مجموعتين، المجموعة الأولى كانت تؤدي من 8 تكرارات إلى 12 تكرار، اللي هو الرقم والرينج والسحري خلينا نسميه، واللي مثلا أنت كذلك تفضلت فيه أنه في هذا الرينج يفترض أنه الضخامة العضلية تزداد فيها.
3: بس عفوا معلش سؤال دكتور، هل شمل ذلك انه يجب ان يصل للفشل العضلي في كلا الوزنين سواء كان خفيف ولا ثقيل، ولا ما هو شرط؟
4: الا كلاها وصلت وليس الى الفشل العضلي، وانما ما يقارب الى الفشل العضلي. وهذه هي النقطه الرئيسيه اليوم اللي نحن نحاول نتحدث عنها. هي يفترض اليوم، لكن اذا نحن اصلا بعيدين تماما عن الفشل العضلي، هذا دليل يعني نحن جالسين نضيع وقت لحد كبير يعني. او انه جالسين نستهدف استهدافات يعني اخرى ليس لها دخل بالضخامه العضليه.
3: قد تكون تتحول الى كارديو يعني. قد تكون
4: تتحول الى كارديو يعني الى حد ما، ليس ما نقدر نطلق عليها كارديو، لانه لما اقول تمارين الكارديو انا لابد انه يكون في استمراريه للتمرين لمده مثلا 10 دقائق، يكون في راحه او يكون الراحه فيها قليله.
3: طيب خلينا بس نفسر علميا دكتور، لما العضله ترفع وزن ثقيل لعدد قليل من التكرارات، وش اللي يصير داخل العضله نفسها؟
4: الهدف الرئيسي، ترى الفكره اللي بوصلها اليوم لك اخوي محمد للمستمعين، ترى العضله اليوم ترى ما عندها عيون وجسد تشوف كم الوزن اللي جالس ينشال.
3: ايوه
4: داري العضله، هل هو 10 كيلو ولا 20 كيلو ولا 30 كيلو ولا مهما كان. لكن السؤال الاهم اليوم، هل انا جالس اوصل العضله الى حد ما الى اقصاها؟ هل انا جالس اضع العضله تحت ضغط فسيولوجي، تحت ضغط ايضي، بحيث اني اخليها تستفيد من هذا التمرين او لا؟ اعود لك للدراسه اللي وجدت، دراسه يعني هم اقاموا فيها في حاجه يسمونها الون ريبيتيشن ماكسيموم، اللي هي الحد الاقصى للوزن. الحد الاقصى للوزن، انا اليوم مثلا بشيل تمرين البايسبس، الحد الاقصى لي اللي هو العده الوحده، ما اقدر اجيب عده رقم 2، ما اجيب الا عده واحده. أيه. فرضا اشيل 100 كيلو، يفترض الدراسات السابقه اللي كنا نسمعها زمان انه لابد اني انا اشيل وزن من 70 الى 80 او 85 بالكثير، في هذا الرينج انا راح اشتغل على الضخامه العضليه الهايبرتروفي. اذا انا اشتغلت اقل من كذا انا راح اشتغل يعني اقل من كذا من الربر من الحد الاقصى، يعني دليل اني راح اجيب عدات اكثر، راح اوصل الى 20 25 عده الى 30 عده. انا هنا راح اشتغل على حاجه مختلفه تماما، حاجه تسمى التحمل العضلي.
3: طب كلهما يبنون عضل دكتور ولا لا؟ عشان بس نفهم هذه ازمه الموضوع يعني.
4: الا الدراسات الان تقول، الدراسات الحديثه تقول انه كلها جالسه توصل ل ما يسمى بالضخامة العضلية والنمو العضلي. راح يكون متشابه بشكل جدا كبير، لكن الهدف شيء واحد، انها تعطي تحفيز قوي واني اضع العضلة تحت هذا التوتر. انا مو معقول اني اجيب 30 تكرار وانا اصلا يديني اجيب بذاك العدد 50 تكرار. انا كذا ما راح
3: يعني بس افهم من كلامك انه ما في اختلاف اذا لاستجابة العضلة نفسها لما نستخدم مثلا وزن خفيف ونؤدي عدد اكبر من التكرارات.
4: صحيح. أوكي. متخيل؟
3: سبحان الله.
4: يعني يعني يعني نحن مو لازم اليوم نضع العضلات تحت ضغط بالوزن، لا، انا يمديني اليوم اوصلها بوزن، خلينا اقول اعطيك مثلا 50% من الحد الاقصى اللي انا بشيله، بس بجيب 20 تكرار. النتائج، الدراسات تقول انه النتائج جدا متشابهه، جدا متشابهه. ترى اخوي محمد، اصلا كثرة شدة التمرين دائما تكون عالية عالية عالية عالية عالية، هذا الشيء أصلا غير جيد،
3: مرهق شوي. صحيح.
4: أي مرهق جدا. بعدين أنا اليوم يعني اليوم حديث أنا بخلي أكثر على الناس اللي هي اللي من أجل الصحة وليس من أجل المنافسة.
3: غالبية الناس كذا على فكرة يا دكتور، أغلب الناس.
4: نعم. يعني اليوم ما نبي نتكلم بشكل أكبر، ممكن إن شاء الله في أيام مقبلة.
3: الصوت للأسف دكتور، الصوت في مشكلة لأنه يبدو عندك الشبكة فيها ضعف، فريت تعيد الكلام بس لو سمحت دكتور.
4: جيد. أنا
3: أي بقول الآن. أيوة.
4: إنه التمارين اللي النصائح اليوم اللي راح تكون خلال هذه الحلقة، إحنا اليوم نستهدف فيها الناس اللي من أجل الصحة، اللي تستهدف الصحة وليس تستهدف من أجل المنافسة، لأنه الخطة تختلف تماماً والمقومات تختلف.
3: بالضبط. إحنا ورانا منافسات على فكرة، إحنا نبغى بس نكون بصحة جيدة يعني، أهم شيء.
4: عظيم.
3: طيب خلينا نروح الفاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
0: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جدة اف ام. وللتذكير طبعا ضيفنا اليوم الدكتور محمد بسودان، اخصائي فيسيولوجيا الجهد البدني، وحوارنا عن التكرارات العاليه ولا الاوزان الثقيله، ايهما يبني عضلات اكثر. طيب دكتور، انت من واقع بحثك وتخصصك وش تفضل انت من بعد ما اطلعت وهذا؟ يعني انت شخص متخصص، وش تفضل انت فعلا؟ هل تفضل الوزن الثقيل ولا التكرارات الاكثر على الصعيد الشخصي؟
4: على الصعيد الشخصي انا افضل الوزان تكون الى حد ما فيها وزن، لانه هذا اتوقع انه حتى ينعكس حتى نفسيا عليك، انك تشعر انك انجزت، ما انت جالس تشيل بس وزن وتعدي تكرارات يعني الى ما لا نهايه، او توصل 20 25 تكرار. لكن خليني أقول إنه الخطة أو الوصفة اللي يفترض إنه نقولها للناس ليست واحدة، لأنه الناس ما هم واحد. الناس غالباً اللي المبتدئين نحن نعطيهم تكرارات يعني بشكل صراحة أكبر، ما نبدأ نخش معاهم يعني بأوزان وإني أشجع وأحمسه بشكل أكبر. أنا أتذكر واحد من الأصدقاء يعني قبل 10 أعوام دخل النادي، وكان ذاك اليوم هو أول يوم وآخر يوم في النادي له، لأنه أول ما دخل النادي متحمس جدا وخش أوزان عالية جدا لأنه يبغى نتائج سريعة جدا.
3: أي نعم.
4: وللأسف ذاك اليوم جاته إصابة بسبب أنه متحمس بزيادة عن الأوزان. هنا اليوم نصيحتنا أنه هي ليست وصفة واحدة، لكن الذي يغلب اليوم على أغلب الناس أنه الأوزان تكون يعني من 60-70-80 ماكسيمم لمن يرتجي أنه يكون عنده ضخامة عضلية. في ناس اليوم ما تدور ضخامة عضلية محمد، في الناس اليوم بتدور القوة العضلية. القوة العضلية لها وصفة مختلفة، التحمل العضلي له وصفة مختلفة. فاليوم إيش الهدف اللي أنت تبغاه وترتجي بناء عليه وصفة التمرين بتكون عليها.
3: طيب هو أنا يعني شخص مثلا طبيعي أكيد يبغى يوصل لضخامة معقولة ما وراء بطوله بس، ولكن أيضا البناء العضلي يحفز الصحة والمؤشرات الصحية في الجسم. فبالتالي هو سؤالي هنا يا دكتور، الآن الشخص إذا بيحفز كل بعد فترة بأوزان أثقل وين بيوصل؟ طيب خلينا مثلا نقول واحد وصل كمال أجسام وختم الأوزان كلها، هل بيستفيد أيضا جسمه ولا بيتغير التكنيك؟ وش نصيحتك أنت كمتخصص في فسيولوجيا الجهد البدني؟
4: تقصد
3: انه يعني وين اوصل مثلا اذا زودت الوزن وصلت بختم الاوزان كلها يعني ولا لا؟
4: لا انت راح تصل اصلا الناس الطبيعيه واللي هو راح يكون يعني متدرج. ترى كلنا اليوم فينا تقلبات الحياه، راح يجي يوم فتره راح يسافر راح يقطع وراح يجي، لكن الديمومه هي الاساس بلا شك، والاستمراريه هي الاساس. لكن وطبيعه جسمك فسيولوجيا اصلا هي لها حد معين لن تتعداه في الضخامة العضلية.
3: أوكي.
4: لن تتعداه، وبلا شك. وشوف محمد، يعني يمكن قبل تقريبا 2 أو 3 عقود من الزمن كانت تمارين المقاومة ترى غير محبوبة حتى لدى المنظمات الصحية، كانوا فقط كل الناس تشير على الكارديو.
3: صحيح.
4: وكل الفوائد في الكارديو. لكن الآن مؤخرا كل المنظمات وعلى رأسها المنظمة الأمريكية، يعني اليوم هي الناس تأخذ منها التوصيات من كل الدول تقريباً، تأخذ منها التوصيات، تشير إلى إنه في حاجة تسمى وصفة المثلى للناس اللي تدور على الصحة، اللي هي تشمل 3 أشياء. اللي تشمل من ضمنها اليوم اللي حديثنا راح نتكلم عنه، اللي هي تمارين المقاومة، اللي هي سواء كانت تمارين مقاومة عن طريق وزن الجسم أو عن طريق أوزان خارجية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي تمارين القلبية الهوائية، والنقطة الثالثة اللي هي المرونة الفلكسبيليتي. الثلاثة الأشياء هذه إذا وجدت في الشخص واهتم بالثلاثة العناصر هذه، أنت كذا راح تعيش بلا شك بإذن الله حياة رغيدة بصحة جيدة. ومعلومة على السريع كمان إنه الكتلة العضلية أصلاً بعد عمر 30 في كل سنة الكتلة العضلية هذه راح تنقص 1%. يعني باختصار اللي عمره 40 سنة نقصت 10%، اللي عمره 50 سنة نقصت 20%، وهلما جرى.
3: هي تبدأ بالتسارع أيضا مع التقدم في السن أيضا، صحيح؟
4: نعم. هو هذا جزء طبيعي. نحن اليوم ندخل الرياضة حتى نحاول تقليل هذا التغيير اللي جالس يصير فسيولوجيا داخل الجسم. لذلك تمارين المقاومة هي جدا مهمة، ويفترض يعني ما حد يتخلى عنها. لا أتكلم على كلا الجنسين، على السيدات والرجال كذلك.
3: طيب ابغاك تفسر لي ايضا دكتور من واقع تخصصك، يمكن انت شفت اكيد الفيديوهات المنتشره للشخصيه المشهوره اللي اسمها اناتولي
4: صحيح،
3: يرفع اوزان كبيره جدا بينما الاضخم منه وهو وزنه عادي وضخامه ما هي بذيك الضخامه، وفي ناس اوزانهم اضخم وعضلات اضخم ما يقدرون يشيلون الوزن اللي يشيله. ايش اشرح لنا هذا، ايش اللي قاعد يصير؟
4: جيد. طبعا هذا مثير للاهتمام حتى لدى الباحثين وحتى لدى المتخصصين كذلك. بس هو باختصار شديد نحن نقول ايش وصفه التمرين اللي هو جالس ياخذها. الشغله اللي الناس تستغرب منها لا يعني انه عندك كتله عضليه عاليه معناته انه عندك قوه عضليه عاليه. القوه غير والضخامه العضليه غير. القوة العضلية أنا راح أشتغل على التمارين بتصنيف مختلف بوصفة مختلفة. تمارين القوة العضلية هو أنا راح أشتغل على 90% إلى 95% إلى 100% من الحد الأقصى اللي بشتغل عليه. إذا أنا اشتغلت على الطريقة هذه، يعني أنا اليوم بشيل أنا وزن الحد الأقصى تبعي 100 اللي هو ما أجيب فيه إلا عدة واحدة فقط، لما اشتغل على هذا التكرار بشتغل على وزن 90 وعلى وزن 95 وعلى وزن 100، اجيب بال 90 ثلاث عدات، اجيب بال 95 عدتين، اجيب بال 100 عده واحده، واشتغل على هذا المنوال مرارا وتكرارا. في هذه الحاله انا ما راح يصير عندي ضخامه عضليه ابدا، لكن راح يصير عندي قوه عضليه. وهذا اليوم اللي يتمرن بنفس الاليه اللي يتمرن فيها انا تولي.
3: اوكي، يعني في فرق صح في التمرين.
4: نعم، الوصفة كاملة مختلفة. لاعب كمال الأجسام اليوم هو يصبو ويتطلع أن يكون عندي ضخامة عضلية أكبر وليس قوة أكثر، كل الفارق.
3: حلو، فهمت الفكرة. طيب وش اللي خلاه شائع عند الناس يا دكتور أنه نطاق 8 نطاق 12 تكرار؟ هذه وش اللي خلاها نطاق مثالي لبناء العضلات؟ من وين جت؟ هل وفق دراسات معينة مثبتة؟
4: نعم، الدراسات السابقة القديمة كانت تقول كذا، كانت تقول ترى أي واحد اليوم يبغى ضخامة عضلية يفترض إنه يشتغل من 70-80% من الحد الأقصى، ويجيب تكرارات من 8 تكرارات إلى 12 تكرار. That's it. هذه الوصفة كانت للضخامة العضلية. الأمور اليوم تجددت واختلفت، زي ما قلت في بداية حديثنا إنه لا، اليوم في ناس جالسة توصل أعداد إلى 20-25 تكرار وما أخذ إلا 40-50% من الحد الأقصى، وفوق ذا كله النتائج متشابهة جدا.
3: أوكي، جميل جدا، هذه أيضا مهمة على فكرة. طيب بس قبل ما نروح فاصل دكتور أبغى بس نوضح وش المقصود بالفشل العضلي اللي يسمعنا أول مرة وما هو فاهم المصطلح هذا.
4: الله يكفينا شر الفشل أول حاجة.
3: طيب اللهم أمين يا رب.
4: الفشل اللي خليني باختصار وبكل بساطة هو النقطة اللي تصل لها في العدات اللي انت بتأديها وما تقدر تأدي أي تكرار إضافي. هنا في هذه الحالة، في هذه النقطة، في هذه اللحظة انت وصلت للفشل العضلي.
3: ممتاز. طيب وصلت الفكرة، إذن خلينا نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح
7: وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
7: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
7: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
7: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
7: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا اليوم الدكتور محمد باسودان اخصائي فسيولوجيا الجهد البدني. ونكمل حديثنا دكتور عن موضوع الاختيار للوزن. يعني مثلا عندما اختار وزن معين، كيف اعرف انه والله عدد التكرارات اللي دي مناسب لهدفي؟ في قاعده معينه تبعها يا دكتور؟
4: القاعده خليني اقول، اذا حديثنا كان قبل الفاصل عن نقطه تسمى الوربتش ماكسيموم، اللي هو الحد الاقصى من الوزن تبعك، هذا لها يعني جدول حسابي تقدر تحسبها فيه، ولها طريقة ميدانية تقدر تحسبها فيه. بس بغض النظر عن الآلية والطريقة، هو أنه تأخذ نسبة معينة من عدد التكرارات. خلينا أشرحها بكل بساطة، أنه أنت بتجيب لي الآن 10 تكرارات بوزن 10 كيلو وجالس تأدي الوزن، تشعر أنه أنت في 10 تكرارات هذه وضعت فيها العضلة تحت ضغط فسيولوجي، تحت ضغط أيضي، تعبت، وصلت لمرحلة جزئية من التعب، هذا دليل إنه هذا الوزن مناسب لك، زائدا إنك جالس تؤدي التكنيك بشكل جيد، زائد إنك جالس تؤدي هذه الاشتراطات اللي أنا بقولها، إنه التكنيك لابد يكون جيد، زائد حاجة تسمى range of motion أو المدى الحركي للعضلة، إنه بيكون كذلك جيد. إذا أنت جالس تؤدي بهذه الطريقة وتشعر بالتعب الجيد، أنت كذا هذا الوزن مناسب لك.
3: طب بس يقولون دكتور في فرق بين الفشل العضلي الحقيقي وبين حرقان اللي بيجي في العضلة أحيانا بسبب التعب، كيف أفرق بينهم أنا كواحد يعني ممارس ماني متخصص؟
4: الألم الذي يحصل داخل العضلة في حاجة فسيولوجيا نسميها حمضة لاكتيك، هو اللي يشعر به، هو اللي يعمل حموضة داخل الدم بشكل أكبر، هو اللي نشعر فيه بالآلام العضلية. الفشل العضلي هو انه نفس ما قلنا، انه انا ما اقدر ازيد عده واحده، انا كذا وصلت اقصائي. وعلى فكره على طاري الفشل العضلي كذلك، انه خليني اقولها كذا بعباره جيده، انه الفشل العضلي هو مجرد اداه فقط وليس هدف في حد ذاته. ليس اليوم المطلوب من كل الناس انها لما تروح للنادي في كل مراتها ان تصل الى الفشل العضلي. انت يعني

0: الجسم يتطلب منك مرحلة استشفاء جيدة. والمعلومة كذلك الجيدة الذي يعني لابد أن يعيها المستمع بشكل جيد، نحن حينما نذهب للنادي الساعة اللي جالسين نقضيها أو الساعة ونصف من 60 دقيقة إلى 90 دقيقة نقضيها في النادي، أنت تروح النادي ترى أنت في الأصل جالس تهدم الخلايا العضلية وليس تبنيها.
1: يعني قصدك ما وصل في الفشل العضلي في الثلاث جولات كلها دكتور؟
0: لا صل لبعضها ولا تصل لبعضها. يعني أنا اليوم مثلا أنا اليوم أموري كويسة وماكل كويس ونايم كويس، راح أصل في تماريني أغلبها إلى الفشل العضلي. لكن اليوم اللي بعده يفترض أن يكون التمرين متوسط، اليوم اللي بعده يفترض يكون من متوسط إلى شديد، اليوم اللي بعده يفترض يكون خفيف. أنا في نهاية الأسبوع خلال الأسبوع كامل، الوحدة الأسبوعية تسمى، لابد أن تكون متدرجة ومختلفة. المدرب اللي اليوم يجيك ويعطيك كل الشدة في كل الأيام الأسبوع، الشدة كلها هاي انتنسيتي أو إنها عالية الشدة، أنت كذا بعد فترة معينة أهلا بالإصابة.
1: يا سلام. طيب ليش في بعض المدربين يقول لك دكتور لازم أنت أسبوعيا تتطور، سواء كان بزيادة تكرار أو حتى بزيادة الوزن؟ معناته أنا لازم أوصل في الفشل العضلي كل الجولات وفي كل التمارين.
0: أنت لن تصل إلى التحسن الذي يتطلع إليه المدرب اليوم هذا إلا بالوصفة اللي جالس أقولها، اللي هي عالي منخفض عالي وسط عالي وسط منخفض وهكذا. إذا كان اليوم كل تماريننا بنعطيها بشكل مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع مرتفع، مستوى التحسن راح يصير منخفض منخفض منخفض. هذا الكلام بناء على علم وعلى دراسات. وترى المدرب اليوم الجيد يفترض والجدير فيه ما يشتغل بشكل جدا عالي. ترى اليوم المهارة الحقيقية إنه مو أنا كيف أوصلك أقصاك في التدريب، اليوم المهارة الحقيقية كيف أنا أوصلك أقصاك في الاستشفاء العضلي. وهذا اليوم التحدي اليوم اللي يواجه الناس بشكل جيد. أنا ترى التمرين اللي جالس أديه هو عبارة عن ساعة إلى ساعة ونص من أصل 24 ساعة. سؤالي لك يا متدرب يا جيد، أنت كيف جالس تقضي 23 ساعة أو 22 ساعة المتبقية؟ هي من يصنع الساعة ونص تبعك.
1: لا انت بعد هذا الكلام صححت كثير من المفاهيم، يعني صراحه واحد يبغى له يسجل تدريب شخصي عندك يا دكتور. ما شاء الله عليك. طيب خلينا نتكلم عن الاستشفاء دكتور. الاستشفاء اعتقد يختلف بحسب العمر وبحسب ايضا الجنس، يعني ما شاء الله السيدات والنساء يقولون الاستشفاء عندهم اسرع كثير من الرجال. اشرح لنا بس موضوع الاستشفاء وش اهميته وش الفروقات في بين الناس فيه.
0: جيد. طبعا احنا بنتكلم على كلمه الريكفري او على الاستشفاء، هي تعني عده يعني عناصر، خليني اقول بصح المعنى. بس اهم عنصرين واللي هي تشمل الجزء الاهم والجزء الاشمل واللي لها يعني نصيبا اكبر من الاستشفاء، النوم والاكل. النوم والاكل هذه هي عنصرين جدا مهمه تشكل 80% تقريبا من الاستشفاء. وفي طبعا بلا شك تفاصيل اخرى يهتم فيها الاثليت والإيليت والرياضي بشكل اكبر، المكملات الغذائيه الى اخره. لكن احنا اليوم لو اهتمينا بالغذاء بشكل جيد، انا قدرت اكل. احنا لو ارجع للنقطه اللي قبل شوي ذكرتها، ترى احنا وقت التمرين جالسين نهدم الخلايا العضليه وليس نبنيها. من يبنيها الاكل الجيد، انك تقدر تعوض الخليه. اليوم انا اللي رحت في التمرين وهلكتها شوي بالتمرين وهدمتها بالتمرين، يفترض أني أرجع وأكل بشكل جيد. فإذا أكلت الأكل الجيد والأكل ذا الجودة العالية، راح تطلع لي خلية عضلية أكبر من الخلية العضلية اللي أنا هدمتها.
1: طيب ممتاز دكتور. أنت ما أنك تحدثت في الأكل والغذاء بشكل عام، مع أنه أنت طبعا بسألك سؤال في هذا الموضوع لأنه أنت أعرف تماما أنه متخصصك تغذية، لكن ما تشوف أنه عندنا اليوم خلينا أقول أسميها مصطلح فوبيا كارب، صار في ناس كثير عندهم خوف من الكربوهيدرات. أنت ما تشوف أن الكربوهيدرات هي وقود التمرين الجيد والاستشفاء الجيد؟
0: ال- ال- ال- ال- ال- الكربوهيدرات مظلومة يا أستاذ محمد. الكربوهيدرات أصلا أدمغتنا وعقولنا لا تتغذى بالأصل إلا على الكربوهيدرات والسكريات البسيطة، سواء كانت يعني بكليها الكربوهيدرات بكلا شقيها، الكربوهيدرات اللي المعقدة والبسيطة. الكربوهيدرات هي المصدر الأحب للجسم حتى يصرف منه الطاقة بشكل جيد. الكربوهيدرات هي كل شيء، حتى أزيدك من الشعر بيت، حتى تخليق البروتين داخل الجسم. لمن اليوم يصفو ويطلع أنه يصير عنده كتلة عضلية جيدة، الدراسات بعض الدراسات تقول أنه إذا أخذت بس بروتين لحاله ما راح تتم الاستفادة غير ما تأخذ

0: بروتين وكارب في نفس الوقت.
1: اوف ليش غسلوا ليش غسلوا دماغنا سنين يا دكتور بموضوع الفوبيا كارب؟
0: اعلاميا اخذت يعني صيت في السوشيال ميديا خلينا اقول اخذت صيت اكبر وقد يكون البعض يعني يسيء استخدام الكربوهيدرات بشكل اكبر. يعني احنا اليوم اتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلث لطعامك ثلث الى اخر الحديث. اللي بقوله اليوم نحن مشكلتنا فقط في الكميات. هل اليوم انت جالس تاخذ احتياجك او لا؟ نقطة آخر السطر. نحن اليوم لو مشينا على احتياجاتنا وفهمنا أجسامنا وعرفنا نحن كيف نتعامل معها بلا شك إنه الكربوهيدرات هي مصدر عظيم.
1: جميل.
0: ولا يوجد أصلاً أي كتاب علمي إلا ويدل إنه الكربوهيدرات هذه مهمة جداً.
1: طيب جميل نكمل إذن النقطة حقت الاستشفاء. ومثل ما ذكرنا هل هو له علاقة بالجنس له علاقة بالعمر أيضاً؟ فبالتالي يجب مراعاة هذا الموضوع أثناء الخطة التدريبية.
0: بلا شك كل ما زادت يعني بناء العمر كل ما يعني قل عندنا معدل الاستشفاء. اليوم لما اجيب واحد عمره 25 سنه ولا 23 سنه غير لما اقارنه بواحد عمره 55 سنه 60 سنه. وهذا لا يعني ابو 50 وابو 60 انه ما تقدر تسوي شيء, لا ابدا. ولكن هي يعني اتذكر الايه العظيمه, الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل لكم من بعد ضعف قوة ثم جعل لكم من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهي سنة الحياة شئنا أم أبينا. لكن وجدنا ناس اليوم, أنا أعرف ناس شخصيا يعني دخلوا الأندية الصحية من عمره 50 و60 وهو ما قد عمره راح النادي قبل كذا واليوم مستمرين وأصبحوا في تطور عظيم عظيم وأصبح يتحدى شباب من 23 و25 سنة. فهذا دليل إنه الاستشفاء ما عمل. لكن لما نرجع لأفرع قاعدة, كل ما قل العمر كل ما كان الاستشفاء بلا شك أفضل وأحسن وأفضل.
1: فبالتالي هنا يجب مراعاة عدد أيام التمرين بحسب قدرة جسمي على الاستشفاء, صحيح؟
0: بلا شك. الناس أصلا أخوي محمد اللي بتتمرن 7 أيام في الأسبوع هذا مسكين, هذا عنده مشكلة, هو ما ترك فرصة أصلا للجسم إنه يتنفس ويرتاح. انت لابد انه يكون عندك اتليست يعني يوم واحد الى يومين في الاسبوع.
1: متى يلحق يرمم العضله تبني نفسها؟ متى تلحق ترمم نفسها يعني اذا كان يتمرن يوميا؟
0: هنا وفي ناس بنفس الطريقه اخوي محمد. أن يا سيد الفاضل, اليوم نجد ناس في النادي يستمر يتمرن من 4 ساعات الى 5 ساعات الى 3 ساعات الى هذا الرينج.
1: يا لطيف.
0: هذا هو على باله انه كل ما زادت المده كل ما زادت الاستفاده. هكذا تؤكل الكتف.
1: يعني أقدر أقول إنه هي التمرين بناء العضلات هو علم في الأساس, لأنه عشان نختصر الموضوع نقول إنه علم مبني على أسس, ما هو والله شيء عشوائي.
0: بلا شك.
1: يا سلام.
0: بلا شك. وأصلاً باختصار شديد اللي بيجلس يتمرن في الأندية الصحية لمدة جدا طويلة قد تتجاوز بعض الأحيان الساعتين للناس الطبيعية والعادية اللي تمارس من أجل الصحة, أنت كذا أصلاً قد تحفز هرمونات غير جيدة داخل جسمك. فبالتالي بدل ما أنت جالس يعني تستفيد من وتستفيد وتبني صحتك, انت جالس تهدم صحتك بشكل اكبر.
1: جميل. طيب بالنسبه لأثناء التمرين دكتور, تنصح انه الكارديو يكون في يوم منفصل ولا الناس اللي حابين يضيفوا الكارديو يقدروا يضيفوه بعد التمرين مباشره؟
0: يقدر يخليه بعد التمرين اذا هو ما عنده وقت. عندك وقت والله فاضي تقدر تيجي مثلا على الصباح على الريق اذا انت صحتك جيده وما عندك مثلا السكري, تقدر تمارسها في الفترة الصباحية وبعدين تيجي في فترة مسائية تمارس تمارين المقاومة في الفترة المسائية.
1: بس السؤال هنا, هل يتعارض بناء العضلات مع الكارديو أم لا؟
0: قد يتعارض ولها عدة يعني عناصر على حسب تغذيتك وأكلك وشربك, هل يتناسب على المجهود أصلا أنت جالس تأديه أو لا, شدة التمرين شدة الكارديو أنت جالس تأديها. بصراحة في عناصر كثيرة جالسة تلم بالموضوع, لابد أن يلم بها المدرب حتى يعطيك الوصفة المثالية.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نروح لفاصل إذن دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي, على إكس

0: @jeddah_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا مكملين في صحة ولياقة من جدة FM وضيفنا الدكتور محمد باسودان أخصائي فسيولوجيا الجهد البدني وحديثنا اليوم عن التكرارات العالية أم الأوزان الثقيلة أيهما يبني العضلات بشكل أكبر. صراحة دكتور اليوم تعبنا شوي يعني إحنا كان هدفنا الأساسي نتكلم في محاور معينة ولكن ما شاء الله الحديث خلانا ننساق إلى محاور جديدة. خليني بس أرجع لموضوع الكارديو دكتور لأنه صراحة موضوع مهم جدا. في كثير من الناس يحاول يتجنب خاصة في أثناء موضوع البناء العضلي يتجنب تمارين الكارديو خوفا أنه تؤثر على البناء العضلي. هل في وصفة سحرية بحيث أنه نقول أنه نبضات الكارديو هذا أو المدة الكارديو هذا آمنة على البناء العضلي؟
2: جيد. وهذا التخوف يعني يشمل كثير من الناس ونحن نقول الوصفة المثلى للناس حتى تعيش حياة صحية حياة صحية جيدة
1: أيوة.
2: لابد أن تهتم بالثلاث الركائز التي ذكرناها في بداية يعني حلقتنا لهذا اليوم. نحن عندنا لياقة قلبية تنفسية وعندنا لياقة عضلية هيكلية وعندنا مرونة. لما أقول لياقة عضلية هيكلية اللي هي تمارين المقاومة وما نتحدث عنه الآن في اللحظة. تمارين الكارديو هي تندرج تحت اللياقة القلبية التنفسية. فإذا أنا أهملت هذا التمرين أنا جالس أهمل جزء جدا مهم بل الأهم ألا وهي عضلة القلب. أنا جالس أهملها بشكل جدا كبير وجالس أتعذر أنه أنا لما أمارس كارديو راح تقل عندي الكتلة العضلية أو أني جالس أحرق الكتلة العضلية وهذا كلام لا يبت يعني للواقع بصلة تماما البكة تماما. قد يعني الجسم لا يستخدم البروتين كمصدر للطاقة إلا في حالات نادرة جدا لا تتجاوز 5% ولا يصل لها إلا الناس اللي واصلين مرحلة القحط ومرحلة اللي لا يأكلون. هنا يصل مرحلة الجسم إنه يأكل ويستخدم الكتلة العضلية كطاقة. إلا غير كذا الواحد لن يصل لها ويفترض الشخص لا يتخوف على هذه التفاصيل إنما هي أوهام الشيطان لا أكثر ولا أقل.
1: طيب في نبضات آمنة دكتور أو مدة معينة للكارديو إن تقول لا تتجاوزونها مثلا حتى لا تؤثرون على البناء؟
2: في قاعدة سريعة اللي هو نبضات القلب الحد الأقصى لنبضات القلب. وكيف نحن نحسب الحد الأقصى لنبضات القلب؟ أنا اليوم عندي شاب عمره 20 سنة عشان أحسب الحد الأقصى من نبضات القلب له أنقص القاعدة تقول 220 ناقص العمر 220 ناقص العمر. يعني الشاب هذا اللي عمره 20 سنة راح أنقص 220 ناقص 20 راح يطلع لي 200. ال 200 هذا معناته هو الحد الأقصى لنبضات القلب عند الشاب هذا. أنا يفترض أني أخذ من ال 200 هذه من 60-70%. إذا أنا ماشي في الرينج هذا من 60-70% من هذه النبضات أنا هنا ماشي في الرينج الصحيح. وهذا يقودني لسؤال انه انه انه اليوم لما نشوف اجهزه التريدميل او اجهزه السير اللي موجوده بالانديه الصحيه فيها حساس فيها سنسر. السنسر هذا يحسب نبضات القلب. السؤال الاولى هل اليوم نبضات القلب والسنسر هذا اللي وجد هل وجد عبثا؟ هل وجد رفاهيه فقط؟ بالاصل لا وجد حتى نحسب نبضات القلب اثناء الكارديو نحن جالسين نعمله انه يفترض يكون في هذا الرينج. اذا انت تسعى انه مثلا تزيد لياقتك البدنيه او تسعى لمنطقه تسمى الفات بيرنينج زون او منطقه حرق الدهون يفترض انك تمشي على رينج معين من السرعه وفي نبضات معينه ما تتعداها ولا تنقص منها حتى تسعى لتحقيق هدفك.
1: يعني عشان اليوم معلش قاطعتك يا دكتور يمكن المستمع البسيط ما يقدر يحسب ولا يعرف المعادلات هذه. نقدر نقول انه المشي مثلا المشي السريع هو الامن صحيح؟
2: نعم. اذا نبغاها كذا بشكل
1: اي مبسط يعني اي
2: بشكل مبسط لابد انه يكون في ارتفاع نبضات القلب. انا اللي بقول اخوي محمد اليوم كلنا نعرف ناس تمشي في الانديه الصحيه وتمشي في

0: نتكلم عنها يعني قبل ما يروح علينا الوقت، اللي هي موضوع الجولات والراحة. يعني احنا تكلمنا على العدد الجولات والأوزان وكذا، لكن بالنسبة لما نتكلم عن الحجم التدريبي، هل نحسب عدد الجولات لكل تمرين أم لكل عضلة خلال الأسبوع دكتور؟
1: لا، الأصل نحن نحسبها بشكل أسبوعي. الحجم والتكرارات كاملة هي تحتسب أسبوعيا وليس بشكل يومي. يعني فرضا 10 جولات لكل مجموعة عضلية خلال الأسبوع. أنا اليوم بمرن تمرينة الصدر، راح أمرنها اليوم مثلا 4 إلى 5 جولات، ثم بعد ذلك بعد 48 ساعة إلى 72 ساعة، يعني بعد 3 أيام كمان ثانية برجع أمرنها مرة ثانية من 3 إلى 4 إلى 5 مرات إلى 5. يكفي هذه خلال أسبوع، هذه جدا كافية أن يحسبها، لا تحسب بشكل يومي وإنما تحسب بشكل أسبوعي.
0: طب دكتور، كيف الواحد يعرف أنه حجمه التدريبي أكبر من قدرته على الاستشفاء؟ في علامات تبين؟
1: نزول أوزانك بعد فترة.
0: هذه دليل سلبي.
1: نعم، دليل سلبي. الآلام الزائدة عن اللزوم، شوف وجود الألم داخل الوجود، الألم العضلي هذا قد يكون جزء إيجابي، جزء إيجابي، لأنه زي ما تكلمنا قبل شوي قلنا في حاجة تسمى حامض اللاكتيك في الأنسجة. أنت لما تروح النادي بيصير في تهتك في هذه الأنسجة ويصير لها تقطع، تتقطع بشكل أكبر هذه الأنسجة، وبالتالي ترجع تشعر بألم. الألم هذا إلى حد ما هو ألم طبيعي، قد يستمر إلى يوم يومين، لكن إذا استمر أسبوع أسبوعين الألم العضلي هذا دليل لا، هذا مش ألم، الألم الطبيعي هذا دليل إنه في إشكالية قد حاصلة لك، بالتالي لابد إنك يعني تنتبه وتركز، وقد تضطر لا قدر الله حتى إلى مراجعة الطبيب على ذلك.
0: طب بالنسبة للراحة دكتور بين الجولات، إذا كان هدفنا بناء عضلات، في مدة مثالية أو مدة يعني الدراسات توصي فيها؟
1: إلا سؤال جيد. طبعا إذا كان هدفنا اليوم بناء عضلي لابد أن الراحة تكون يعني من 30 ثانية إلى 90 ثانية، وقد تصل ببعض الدراسات إلى 3 دقائق، حتى في حاجة اللي تسمى الانرجي سيستم داخل الجسم، أنه الطاقة حتى الجسم حتى يستعيد هذه الطاقة قد تصل بعض الأحيان إلى 3 دقائق، وهي ترى يعني ليست قرآن منزل وقاعدة يعني عامة، إنما تختلف من شخص لآخر. أنا اليوم أروح النادي 1.5 دقيقة أشعر أنها كافية. السؤال كيف أعرف أنها كافية؟ إني لما أرجع الجولة التي تليها أنا أرجع أقدر أجيب عدد جيد بتكنيك جيد بمدى حركي جيد. إذا أنا حققت هذه الاشتراطات هذا دليل الراحة هذه هي كافية. واليوم اللي جالسين نشوفه في النادي بعضهم قد يستمر إلى 6-7 دقائق وعشر دقائق يرتاح، وهذا الشيء غير جيد تماما.
0: يعني إذا بزيادة صارت الراحة ما هو كويس، صحيح؟
1: أبدا، خصوصا إذا هدفك اليوم في الضخام العضلي. إذا هدفك قوة اللي تكلمنا عليها، إذا اليوم هدفك قوة فقط، القوة العضلية وليست الضخامة العضلية، قد تصل الراحة بضعان إلى 5-6 دقائق حتى ترتاح بشكل جيد، حتى يتسنى لك العودة بنفس الطاقة التي خلص فيها المجموعات السابقة.
0: وهذا أعتقد أشوفها دائما في الرفاعين الأوزان، أصحاب الأوزان الثقيلة. نعم. دكتور هذا يطولون. نعم. واحد تحس أنه ينام أحيانا بين الجولات.
1: لا إلا صحيح، وهذه ما وجدت أبدا، هذه وجدت في الدراسات إنه يفترض ما ترجع للمجموعة اللي بعدها إلين يرجع طاقة الجسم بطاقة الحقيقية حتى تتم الاستفادة.
0: طب تختلف يعني الراحة عند استخدام الأوزان الثقيلة عن التكرارات العالية، ولا كلها نفس الشيء دكتور؟
1: ما فهمت.
0: يعني مثلا الآن أنت قلت إنه ما تزيد عن 3 دقائق، هل حتى لو كانت تكراراتي خفيفة، ولا أنت تتكلم عن الأوزان الثقيلة، ولا هو كلاهما سيان؟
1: كلهم سيان. ليش أنا أقول كلهم سيان؟ لأن كلها وصلنا للنقطة اللي تحدثنا عنها، إنه لابد أن نقترب من الفشل العضلي. أنا الآن لما أتكلم بوزن خفيف بس تكرارات 20-25، أنا ما وصلت 20-25 إلا أنا وصلت مرحلة إني قربت من الفشل العضلي. زي أبو اللي جالس يمشي 8 تكرارات إلى 12 تكرار، أنا ما وصلت 8 أو ما وصلت 12 إلا وأنا قربت جدا من الحد العضلي، فكلهما فيها.
0: طيب في نقطة مهمة دكتور دائما نسمع فيها، إنه يقول لك لا ترفع الوزن بشكل سريع ولا تنزل بشكل سريع، يعني خليك ببطء. هل هذا لها أساس علمي؟
1: لا صحيح، هذه أحد التمارين. طبعا أنواع التمارين أخوي محمد والمستمعين الكرام، أنواع التمارين كثيرة جدا، ولها أنواع عديدة وجلها صحيح. هو الهدف اليوم لما أنا أتمرن سلولي بشكل بطيء جدا، أنا هنا في هذه اللحظة جالس أضع العضلة تحت توتر عالي جدا. يعني إذا اليوم أنت محمد معتاد تلعب التمرين الصدر بوزن 70 كيلو، لما أعطيك تكنيك نفس التكنيك بس أعطيك تكنيك مختلف.

0: تختلف في سرعة التمرين. أخليك لا أخليك وانت طالع في عدتين وانت نازل في ثلاث عدات وتعلق لي تحت في العضلة ثلاث عدات.
1: حلو.
0: وبعدين تطلع. انت ما راح تشيل السبعين تبعك اللي انت فرحان فيها كل مرة، انت راح تشيل أربعين. بس السؤال كيف الفائدة؟ كيف الفائدة؟ الفائدة قد تكون أكثر من وزن السبعين. متخيل؟ لذلك الوزن بعض الأحيان قد يكون مجرد رقم، نحن كيف نتحكم بكامل التمرين. وهذا يقودني، أسف إني جالس أطيل عليك. يمكن
1: لا بالعكس دكتور، مستمتع على فكرة، صوتك صوت إذاعي ما شاء الله عليك.
0: جزاك الله خير. تفضل. هذا يقودني لنقطة جدا مهمة، إنه الجسم سبحان الله فسيولوجيا في حاجة يسمونها adaptations أو التكيفات. إنه لابد نحن نغير من تمريننا من 4 أسابيع لستة أسابيع. يفترض إني أغير نمط التمرين، أخش تمرين مختلف تماما. ليه؟ لأنه بعد 4 إلى 6 أسابيع أنا بعدها راح تقل الفائدة، فلا بد إني أفجع الجسم بطريقة مختلفة تماما. يلا هذا التمرين جديد، فيبدأ الجسم سبحان الله يستفيد بشكل أكبر. وهكذا اللي يفترض إنه ما يكون روتين للشخص يوميا هو بيأدي نفس التمارين على مدى سنين.
1: ممتاز.
0: لابد التغيير يكون موجود حتى الاستفادة تتم.
1: طيب فاصل قصير جدا دكتور بس، وناخذ أسئلة المستمعين على واتساب البرنامج 800-244-28-28.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، ومكملين معكم في الجزء الاخير من حوارنا مع الدكتور محمد باسودان، اخصائي في فسيولوجيا الجهد البدني. وناخذ اسئلتكم الان على واتساب البرنامج حول موضوع حلقه اليوم 800-244-28-28. دكتور محمد، في سؤال من خالد من جده يقول: صباح الخير دكتور، انا اتمرن من سنه تقريبا، واذا قدرت اوصل ل 15 تكرار ارفع الوزن، لكن مع الوزن الجديد ما اجيب الا 7 أو 8 تكرارات، هل استمر عليه ولا ارجع للوزن السابق افضل؟
0: جيد. صباح الخير لأخوي خالد السمع الكريم، سؤال جدا مهم صراحة. إنه اليوم إحنا كيف نقدر أصلا، يعني متى أنا أبدأ أزيد وزن ومتى أبدأ أزيد التكرار؟ أنت أصلا إذا وصلت اليوم 15 تكرار إلى حد ما جيد، إذا أنت شعرت إنه الوزن الذي يليه مباشرة، لا تأخذ لي وزن فارق كبير، يعني اليوم جبت 15 تكرار بوزن 20 مثلا، أنا ما راح أجي أخذ 35 مباشرة، العشرين راح أخذ بدالها 25. بالتالي إذا أنا زدت بالعدد هذا بالكمية البسيطة هذه اللي هي لا تتجاوز 5% مثلا أو 10% من الوزن السابق، أنا راح أقدر أجيب بدل 15 راح أجيب 10. شكرا. إذا أنت جبت 10 فهذا الرينج الجيد، تبدأ تستمر على هذا الوزن إلين اللي أنت تجيب فيها حد أقصى حتى تصل الفشل العضلي 10 تكرارات. بعد فترة راح تجد نفسك جبت 12 تكرار، جبت 13 تكرار، إلى أن تصل 15 تكرار، فتبدأ تخش وزن جديد وتبدأ تجيب فيه الحد الأقل مثلاً 10 تكرارات، وتستمر دورة الحياة وهكذا حتى تبدأ تكسر بين كل فترة وفترة أوزان أكثر. لكن نصيحتي لخالد لا يكون في هوس يعني بشكل كبير في الأوزان. نتذكر دائماً أن إحنا نلعب من أجل الصحة، ما نلعب من أجل لا قدر الله تأتينا إصابة. وأنا هنا ما أدعو أن الناس دائما تلعب بأوزان خفيفة، لا، لكن خلك حريص وخلك حذر بشكل أكبر.
1: طيب في سؤال من ريم تقول: أنا هدفي أشد جسمي وأبني عضل، لكن ما أبغى أرفع أوزان ثقيلة عشان ما يخرب جسمي، هل ممكن أحصل على نتيجة جيدة بأوزان خفيفة وتكرارات عالية؟
0: من المعلومات الخاطئة للسيدات أنه هي تخاف إذا شالت أوزان عالية أن تصل لمرحلة يصلها الرجال من الكتلة العضلية، وهذا لن يحصل أبدا، لن يحصل تماما لو شالت أوزان الدنيا كلها. جيد، لن يحصل، لأنه طبيعة المرأة بطبيعة جسمها أصلا هي لا تحتوي على العديد من الهرمونات الذكورية اللي هي على أهمها هرمون التستوستيرون اللي هو بينمي الكتلة العضلية. الرجل بطبيعته أصلا يحتوي على كتلة عضلية حتى لو ما تمرن، فبالتالي هو لما يتمرن تطلع له كتلة عضلية. ليش؟ لأنه هرمون التستوستيرون موجود عنده، الهرمون هو هذا الهرمون المسؤول عن بناء الكتلة العضلية. المرأة تفتقر بشكل جدا كبير لهذا الهرمون، فهي لن تصل إلى الكتلة العضلية العالية. فنصيحتي لها استمرني باوزان عادي، بس اهم حاجه حققت الشرطين اللي تكلمنا عليها، المدى الحركي الكامل زائد التكنيك الجيد، وبالعكس تمرني وما يزيدك التمرين هذا دائما الا جمالا.
1: طيب فهد من الرياض يقول صباح الخير دكتور محمد، شكرا على الموضوع الجميل. يقول انا كل اسبوع احاول ازيد الوزن، وصلت لمرحله صرت اغش بالحركه احيانا عشان ارفع اثقل، هل هذا صحيح؟ ايهما افضل، زياده الوزن ولا المحافظه على اداء صحيح افضل؟ وش ينصحنا فيه الدكتور؟
0: بلا شك ولا يختلف عليها اثنين، كل ما أديت التمرين بجودة عالية، الجودة العالية اللي هو التكنيك الصحيح حتى ما تسبب لنفسك إصابة، وهذا على فكرة احنا بنشوفها بشكل جدا كبير. يعني انا مثلا اليوم لما اتمرن تمرين السكوات او تمرين البنش بريس، التمرين الصدر، وانزل بتكنيك كامل وتكنيك صحيح واشيل 80 كيلو، لما انزل نص نفله ولا بس مجرد نقره كذا خفيفه واشيل 90، هل معناته انه كذا انا صرت اقوى؟ لا، انت ما صرت اقوى، ترى قوتك نفس ما هي. الشيء الوحيد اللي جالس تسويه انت جالس تغش في التمرين وما انت جالس تؤدي التمرين بالطريقه الصحيحه.
1: طيب في سؤال يقول هل لازم، سعد يقول هل لازم ازيد شيء في كل تمرين، يعني اما وزن او عده او جوله، واذا ما اذا تمرنت اسبوعين بدون اي زياده هل هذا يعني ان برنامجي ما صار ينفع وما استفدت؟
0: لا ابدا، اصلا الزياده مو لازم تكون بشكل اسبوعي. يا احنا في نهايه الامر اخوي محمد، والكلام للسائل الكريم، والكلام كذلك لكل من يسمع اثير اذاعه جده، نحن في نهايه الامر نبقى بشر، يعني تختلف علينا الكثير من الامور، قد تكون نفسيه، قد تكون امور اني مارست بشكل جيد، قد تكون امور تغذويه، قد تكون سمعت خبر غير سار، هذه الامور كلها تؤثر في الوزن اللي اليوم بشيله. اليوم بشيل 100، بكره ما اقدر اشيل، بشيل 90، اتس اوكي، الامر طبيعي، الامر جيد انه مره مرتين طبيعي يصير، لكن في نهايه الامر انا جالس في نهايه مثلا الستة اسابيع انا جالس اشوف في تدرج،
1: حلو،
0: في تحسن، لا ترتبط الزياده بشكل اسبوعي ابدا.
1: يعطيك العافيه، سعيد جدا بالحديث معك دكتور، موضوع جدا مهم وجميل، وصراحه استفدنا جميعا من الحديث. نتمنى ان شاء الله ان نناقش ايضا موضوع جديد الاسبوع القادم معك دكتور محمد باسودان، اخصائي فسيولوجي الجهد البدني. شكرا جزيلا يا دكتور،
0: بارك الله فيكم، سعيد جدا بهذه الاستضافه، بوركتم، استودعتكم الله،
1: في امان الله. اذا وصلنا معكم مستمعينا نهايه مشوار حلقتنا اليوم في صحه ولياقه من جده FM، تقبلوا تحيات زميلتي ساره خوجه وتحياتي انا محمد الزهراني، القاكم على خير، الى اللقاء.
3: صحة ولياقة على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
3: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير، صباح السعادة، صباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نصبح عليكم ونرحب فيكم في حلقة الخميس، وإن شاء الله تكون بداية نهاية أسبوع سعيدة. في البداية مستمعينا هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا طلال الخطيب. زي ما عودناكم مستمعينا حنكون معاكم على مدار ساعتين، حنطرح مواضيعنا الأسرية وكمان سؤال حلقتنا، وننتظر مشاركاتكم الجميلة والرائعة بالتواصل على أرقامنا 012-647-7154 وعلى الرقم 012-649-5154 كمان على 012-647-5444 على الواتساب، تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: صبح مساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، وصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم بنتكلم عن موضوع مرتبط بالذوق واختلافه بين الأزواج، وتحديدا نتكلم عن الذوق في اللبس. طبعا الذوق في اللبس شيء شخصي جدا، كل واحد فينا عنده أسلوبه اللي يحبه ويحس أنه هو يمثله، لكن لما ندخل في علاقة زوجية أو لما يكون اثنين في علاقة زوجية، الموضوع أحيانا ما يعود يخص شخص واحد فقط. ممكن شريك حياتك يشوف أنه طريقة لبسك أو نوعية لبسك أو الذوق نفسه ما تناسبه أو ما تعجبه، أو ببساطة تختلف عن ذوقه. وهنا نحن بنسأل السؤال، لو شريك حياتك قال لك هذا اللبس ما يعجبني غيره، أو أي حاجة ممكن تختص فيك يعني في مظهرك قال إنها ما تعجبني، خلينا نقول مثلا اللبس، أو خلينا نقول مثلا الشعر، أو طريقة أو عطر، أو أيا كان الموضوع اللي أنت الشيء تعتبره يمثلك وتحس إنه هو ذوقك وشخصيتك، وجاء الطرف الثاني وقال لك أنا مو عاجبني هذا الشيء أبغاك تغيره، إيش الأشياء اللي تقول إيه وأوكي ممكن أغيرها؟ هل فعلا ممكن تتقبل إنه شريك الحياة يتدخل في هذه التفاصيل؟ طبعا نتكلم عن الزوج والزوجة، إذا واحد من الاثنين حاول إنه هو ينتقد أو يحاول إنه هو مو ينتقد يغير من ذوقك أو من هويتك في لبسك وفي مظهرك العام، هل تتقبل هذا الشيء وتقول من حقه إنه هو يتدخل وأنا حغير هذا الشيء بكل صدر رحب، ولا تتمسك في رأيك في هذا الموضوع؟ فين تنتهي مساحة المشاركة بين الزوجين مستمعينا وتبدأ مساحة الحرية الشخصية في هذه النقطة تحديدا؟ تقدروا تشاركونا وتقولون رأيكم بالتواصل على الأرقام 012-64-77154، كمان على 012-64-95154، وعلى 012-64-78544، وتقدروا تشاركونا بالتواصل على الواتساب على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: عدنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين المشوار معاكم، واليوم نتكلم عن المظهر بين الزوجين. لو شريك حياتك قال لك غير هذا الشيء في مظهرك او في لبسك او في في في في شيء يخص المظهر عموما، ايا كان شعر، شكل، لبس، حتى يعني بعض التفاصيل اللي ممكن تكون مرتبطة بهذا الموضوع. لو شريك حياتك طلب منك انك انت تغير هذا الشيء، سواء زوج او زوجة، هل تعتبر ان هذا الشيء من حقه كشريك تدخل في هذا الموضوع، ولا تشوفه تدخل في الحرية الشخصية؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعانا اتصال من محمود. يا هلا ومرحبا.
2: سعد الله صباحك على والمخرج ابو كبال وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
1: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعادة وسرور، تفضل.
2: شوفي أختي الكريم، هي حياة، هي مش حياة يوم أو يومين، إن شاء الله حياة للأبد، ولابد يوصلوا إلى ما قالوا conclusion، يعني إلى اتفاق وإلى توأمة في هذه العشرة إن شاء الله طويلة بحول الله تعالى. كوني إن مثلا زوجة تحط طيب أو عطر أنا ما يكون صارخ قوي مرة، فهما بالتي هي أحسن. يعني لابد الرفق ما كان في شيء لزانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فدائما الرفق بالكلام وبالأسلوب بالطريقة إلا ترضي الطرف الآخر، لأنه هذه مش صديقك، صديقتك أو قريبة أو هذه جزء من حياتك، هذه أم عيالك إن شاء الله. فلابد يعني أنا كزوج مثلاً، الزوج يحب اللبس معين، ألوان معينة أو شيء، مش إن أنا أنتقد كل شيء، لا، يعني تكون أنت منطقي حتى في انتقادك، يعني وبعدين اختيار الألفاظ السليمة مش النابية لا سمح الله، أو عشان لا توتر الموضوع تخليه يوصل إلى مواصيل ما لا يحمد عقباها. فالمسألة أختي، المسألة هي ما في شك، في الأخير كل واحد له ذوق أكيد في اللبس وفي طريقة الحياة، في أسلوب حياته، كل واحد يختلف عن الآخر. فلابد أختي وأخي الكريم يعني توصلوا إلى حلول وسطية بين الاثنين. يعني إذا مثلا هي تحب اللون الغامق دائما لبسه كده، يعني أنا فاهمها أقول له يا بنت الحلال كذا كذا كذا كذا، وفي أصول وقتي، في أطر معروفة كيف الواحد يعني يختار الألوان في الوقت المناسب، المناسبة في المساء اللي بتختلف على النهار. فهي طيب، عملية كلها تروح وتيجي بالكلام الطيب والكلام المعقول والحسن، عشان يكون الرد يكون إيجابي ما يكون سلبي لا سمح الله.
1: تحس إنه في الغالب المرأة تتقبل من يعني الزوج هذا النوع من التدخل أو محاولة التغيير، ولا تشوفه إنه هو من حقها وصعب إنها تغير؟
2: والله شوف أختي، إذا المرحلة وصلت إلى مصر في العناد، يعني زوجة مصرة على أسلوب يعني للمنطق، أسلوبها خاطئ يعني في المنطق، ولا إذا يعني الناس عرفوا يعني إن شاء الله ما يدخل بنا أحد، لكن لابد المرأة الزوجة تدعن أو ترضى، ما أقول تدعن يعني بشيء ودي لرأي زوجها، لأن زوجها هو في الأول والأخير ما يبغى تظهر إلا بالمظهر الأحسن والأحسن والأفضل.
1: يعني تشوف إنه من حق الزوجة تدخل في هذه التفاصيل،
2: يتدخل بطريقة لائقة، قلت لك ما بكلمات كذا،
1: يعني أي بأسلوب جيد،
2: يجرح مشاعرها ويجرح لابد الزوج يكون كمان معقول يكون يعني هين لين يعني لا تكون لابسا فتكسر ولا لين فتعصر يعني يكون معقول كذلك حتى الزوج إذا كان لبسه يعني شوية كذا الزوجة اللي تخاطبه بأسلوب كذا رقيق ولين وهين يعني تقبل منها أختي لأنه هي عشرة مش هذا صديق يوم يومين أو هذا صديق رفيق العمر إن شاء الله.
1: جميل.
2: في بعض الناس يا أختي حتى إذا اختلفوا يعني هو شد وهي تشد ولا سمح الله قد توصل أمور إلى أمور لا يحمد عقباها لكن العاقل والحصيف منهم يعني يوصل إلى شيء معقول لا يفرض رأيه الكامل يفهمها بطريقة كده ناعمة بالقوة الناعمة القوة الناعمة يعني تحلحل الاختلاف هذا مو اختلاف إن شاء الله مجرد ذوق واحد يختلف عن الثاني لكن مع الوقت مع مرور الوقت يصير في بينهم انصهار تفاهم وود وقبول من الآخر الواحد دائما العاقل والحصيب منهم ما يشد في الموضوع يعني يأخذ بطريقة لينة بطريقة
1: أكيد. وضحت الصورة اللي بتذكرها يا محمود ونحن نشكر اتصالك ومشاركتك يعطيك العافية شكرا
2: لك ربي وسلم
1: مع السلامة معنا كمان مشاركة واتصال من باسم يا هلا ومرحبا
3: يا هلا صباح الورد لك يا هلا وللمخرج طلعت
1: يا هلا ومرحبا فيك صباحك سعادة وسرور تفضل
3: أول حاجة طبعا يعني أظن أكثر ما يكون يعني ممكن مشاجرة بالمظهر من جهة الرجال أنه تعرف أغلب الرجال يعني النسبة الأكبر يعني مو ما يهتموا يعني لبسهم قريب أغلبه واحد يعني ما في التغيير لكن المرأة طبيعة المرأة هي مشتكية منها أساسا
1: إيه بس ممكن الزوجة تبغى من زوجها طريقة لبس مختلفة يعني تبغى منه التغيير زي ما أنت بتقول هو دائما بيلبس حاجة معينة ما عنده تغيير فيها لكن الخيارات مفتوحة يعني موجودة للرجال بكثرة
3: لا أنا أقول لك الأكثر يعني يعني اللي هو الثوب عندنا رقم واحد فالملابس الثانية أقل والألوان يعني مو معقول واحد يجي لابس لك لون وردي يعني مثلا
1: يعني ما أعتقد أن الزوجة حتطلع من الزوجة هذا الشيء ولكن يعني

0: مثلا تبغاه يغير مثلا تبغاه يلبس, هو دائما يلبس ثوب لنفترض, وتبغاه يغير يلبس كاجوال يعني شوية لبس مختلف مثلا, هو مو متقبل هذه الفكرة انه هو يغير, هل من حقها انها فعلا يعني تتدخل في هذه النقطة ويرضخ لطلبها هذا؟
1: اذا هو ما يبغى ما من حقها ما تشان, لان هي ما حتمشي الا اذا هي اللي مسيطرة.
0: طيب هو من حقه يتدخل في لبسها هي كمان؟
1: لا لا لا, ما من حقه, لانه اساسا لو يبغى مثلا يخليها اجمل هي اساسا اجمل.
0: عرفت
1: شلون؟ ايوه دلعتكم.
0: لا كلام حلو.
1: ايوه لا هو حق حق, لانه حتى قاعد وانا افكر في الموضوع قلت اكيد المراية لو تقدر تتحرك تروح المحكمة تقول لها انا اشتكي منها ما اشوف الا هي كل شوي.
0: ايه تتزين لمين وتقعد قدام المراية لمين يا باسم؟
1: ايوه.
0: يعطيك العافية.
1: عشان كذا المرأة عامة تهتم بنفسها اكثر من غيرها, يعني بابسط اشياء تحاول انه موزون دائما كل جزء من ملابسها.
0: هو اكيد كل الطرفين حابب يكون قدام يعني قدام الطرف الاخر باجمل صوره, يعني هذا هو الـ الـ الـ الـ الـ الهدف والاساس اصلا.
1: لا احنا رجال اذا تدبست واحده خلاص مو شرط.
0: في البداية بس الشياكة واللبس والاهتمام وبعدين خلاص.
1: ايوه بس تدبس. ايوه بس دخلت القفص الذهبي, حتى مو قفص ذهبي, قفص حديدي. انت شو انتهى الموضوع.
0: انتهى الاهتمام. والله يعني شوف يا باسمة, حتى بعض النساء نفس الطريقة الصراحة.
1: ايه بس كمان يعني حتراعي, لانه ممكن مثلا احد يجي من خوياتها تخاف ان احد يستعيبها.
0: صحيح.
1: إيه لأنه أنتوا كمان أنتوا حريم كمان, عيونكم ما شاء الله 10/10, تأخذوا الوحدة من فوق لتحت.
0: صحيح.
1: تبغوا تمسكوا أي حاجة, يعني أنا شفت على شيء زي كذا فاستغرب. أنا ما أناظر زي كذا, لكن الوحدة لا والله.
0: هذه اختصاصات المرأة. يعطيك العافية باسم, شكرا لمشاركتك واتصالك.
1: حياكم الله.
0: شكرا, مع السلامة. كملين المشوار معاكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن المظهر بين الزوجين, هل يحق لواحد من الطرفين انه هو يتدخل في مظهر الطرف الاخر, يقول مثلا هذا اللبس ما يعجبني, هذا الشيء ما يعجبني, ابغاك تغيري تكوني بهذه الصوره وبهذا الشكل, غيري لون شعرك مثلا سوي اللون الفلاني, ولا قصه شعرك تكون بالشكل الفلاني, او هي مثلا تتدخل في مظهره كمان, او في لبسه, او في طريقه يعني كيف حيكون امام الناس ولا لا. هل تشوف انه هذا حق لكل طرف بما انه هو شريك فممكن يتدخل في هذه التفاصيل, ولا تشوفوا انه التدخل يعتبر تدخل في حرية شخصية؟ تقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا مستمعينا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154, كمان على 012-649-5154, وعلى 012-647-8544 على الواتساب. كمان نستقبل مشاركاتكم على 800-244-28-28.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد، مكملين المشوار معاكم مستمعينا. اليوم نتكلم عن المظهر بين الزوجين، هل يحق لواحد من الزوجين أنه يغير في مظهر الطرف الثاني، في لبسه أو شكله بشكل أو بآخر؟ هل تعتبر أنه هذا من حقه كشريك ولا تدخل في الحرية الشخصية؟ نروح لمشاركاتكم عن اتصال من امتنان. يا هلا ومرحبا.
3: ألو.
2: يا هلا ومرحبا يا امتنان.
3: أهلين، يسعد لي صباحك بكل خير. أستاذة آلاء كيف حالك؟
2: يسعد صباحك يا رب بكل خير. أنا الحمد لله تمام، أنت كيف حالك؟
3: خير يا مال الخير، الله يسعدك يا رب ويكون سعيد عليكم.
2: آمين على الجميع يا رب، تفضلي.
3: شوفي، بالنسبة للموضوع أنه هو يصير فيه يعني تحكم وكذا، شوفي هو من حق أنه يبدي رأيه يعني أنه بس بدون تحكم، أنه لازم أنا أسوي كذا، لو ما سويت كذا يصير فيه إهانة وفي نقد أنه لشكلي أو مظهري. إيوه، فما مع الأحقية أصلا. بس أنه أنا لو من نفسي هو كأبدع رأي له، هو ما حق يعني، أحس أنه عادي.
2: يبدأ رأي فقط.
3: إيوه، هو شوفي من حقه أنه يبدي رأيه ويقول إيش يحب وإيش ما يحب، بس أنه يتوصل مرحلة أنه يتحكم فيه لا. لأنه في النهاية أنا اللي ألبس، وأنه هذا الشعر شعري. شيء يخصني.
2: أنت تحب يعني الشعر القصير، هو يحب الشعر الطويل.
3: إيوه، هو يعني من حقه أنه يقول لي إيش يحب وإيش ما يحب، بس أنه يلزمني في هالشيء لا. ايوه، فانا اللي اسرح انا يعني.
2: طيب طيب حكاً. طيب انت حق لك تتدخلي كمان ولا لا؟
3: يصير نفسه برضو ابدي رايي، بس انه اتدخل وانه لو ما سوى كذا انا بزعل لا، مو من حقي. حلو. لانه في اشياء برضو مو معناته انه انا لما اصير زوجة لك انه انا اصير ملك. لا يعني انا برضو عندي حرية شخصية لي، اي مثلا في اشياء تخصني ما تعنيك.

0: تربيه كلبين. طيب موضوع مره حلو حبيت اني اشاركك فيه، ويوم الخميس ولا احلى.
1: يلا نعرف.
0: طيب بالنسبه لموضوع الابداع الراي في اللبس والاشياء هذه، انا احس بين الازواج يعني الاغلب صار يتقبل بصراحه اللي اشوفه، انا ما ادري خشيه في الموضوع وفي حساسيه بصراحه. الفارق معي انا بالنسبه لي وهذا رايي، انه الشخص يحس اول شيء انه هذا الشخص اللي بيعطيني توجيه، انه يعني هو يكون عنده لازم ضروري مش ضروري يكون عنده نظره مختلفه، انه انا احس انه الشيء اللي حيعطيني الاقتراح مثلا او فكره او شيء انا اغيره، انه شيء هذا حيضيف لي يعني. ما هو شيء انه يصبغني بشكل ثاني، لبسني ثوب ما هو ثوبي، فرض سيطره مثلا، هذا الشيء الناس ما حد يتقبله. بس لما احس انه لا بيعطي اقتراح، الاقتراح هذا حيضيف لي، لا ممكن اتقبل. الشغله الثانيه الاهم الاسلوب، طريقه طرح مثلا الراي هذا يعني يفرق. لما اجي اقول مثلا لشريك حياتي او حتى لصديق او صديقه، الاخوي اختي في البيت، هذا يعني موضوع جماله انه يعني للكل يعني بين الناس كلها يجي مش بين الازواج بس. احيانا يعني اشوف مثلا واحد من اخواني لابس مثلا لونين مش مركبين على بعض، او يشتري لون جديد مثلا، اختار لون جديد، اقول له لا هذا اللون افضل، احس انه يتقبل. يتقبل.
1: بس في على فكره في رجال يقولوا انه يعني في الغالب الرجال يتقبلوا اكثر من النساء، يثقوا في رايهم في ذوقهم، لكن المراه ما تثق في ذوق الرجل فما تتقبل.
0: بالعكس انا اشوف انه فعلا في ناس كثير، في رجال كثير عنده ذوق، بس طريق هم يخذلهم الاسلوب. يعني اللي الغلط عندهم الشغله الغلط الوحيده الاسلوب، انه يجي باسلوب غلط. بس هم لا، في كثير ناس عندهم ذوق صراحه، رجال عندهم ذوق، وممكن احيانا فعلا يضوي لك على مكان انت ما كنت شايفته. برضو أنا صار لي يعني موقف في واحدة من صديقاتي، أنا متعرف عليها جديد يعني ممكن من فترة بسيطة، هي طول فترة حياتها معتمدة تسريحة قصيرة شعر قصير. فمرة كذا أنا في نظرة كذا، أنا ما عندي خبرة صراحة ولاني مختصة بالموضوع ولا خبيرة مظهر ولا شيء، قلت لها لو طولتي شعرك حيكون أفضل، حيعطيك شكل مختلف. قالت لي لا مستحيل، أنا لي فترة طويلة على التسريح هذا والشكل هذا. قلت بالله غيري جربي وشوفي، والله العظيم الحين تقولي خلاص أنا ما بغير يعني حاعتمد الشعر الطويل لآخر يوم في عمري. فهو الطريقة تفرق. توصيل أكيد. لما بين الأزواج الموضوع حساس، لما يجي مثلا أو هي تجي تقول له مثلا لا تصبغه بصبغة ثانية، تبغى يعني هي مثلا تحب الألوان الفاتحة، هو جاي يحب الألوان الغامقة مثلا، تجي تقول له لا أنت أنسى ذوقك وأنسى الشيء اللي أنت تحبه وأنسى البس خلاص نفس الألوان اللي أنا أحبها، أو هو يجي مثلا هي تسمع نوع مثلا معين من الأغاني عشان نطلع موضوع اللبس، جو مختلف وهو له جو مختلف، فيجي يبغى يغير تفكيرها ويغير ذوقها ويغير، انت لا انت ذوقك هابط، انت بالطريقه تفرق، انت تسمعي اغاني متكيف شكلها، انا المفروض تسمع الطرب اللي انا اسمع وتسمعين الشيء اللي انا اسمع، لا هذه الطريقه الناس ما حتتقبلك ابدا، ولا شريك حياتك ولا صديق ولا حتى في البيت ولا احد حيتقبل الموضوع. بس بهدوء تبين للشخص فعلا انه انت فعلا شايف شيء هو مو شايفه مثلا، او جرب مثلا يعني خلينا نبدا مثلا، ما نقول مثلا يجي افرض عليه الشغله او شغله هو مو حابه او شغله مو متعود عليها، نبدا مثلا بجمله جرب مثلا اللون هذا، جرب مثلا اسمع الشيء الفلاني، جرب مثلا غير نوع الاكل هذا، خلينا يعني بين الأزواج. أنا أعتقد أنه دائما صيغة الجمع بتفرق كثير، يعني خلينا نجرب مثلا اليوم الأكلة هذه، خلينا نجرب نسمع الأغنية
1: يعني هذه. شوفي هذه الأشياء اللي أنت بتقوليها ممكنة، يعني سهل أن الواحد يعني يتقبلها ويمشي معاها، لكن لما يكون في تدخل في حاجة أنا متعود عليها طول حياتي مثلا في مظهري أو في شكلي أو في ذوقي، يمكن هنا يعني تصعب شوية.
0: صدقيني لما الشخص يثق فيك، يعني لما تحطي مثلا بينك وبينه حيكون بينك وبينه ثقة، وحتى لو فترة بسيطة، لو ناس هم مثلا متزوجين أو حتى أصدقاء، أنا أقول لك هذا صديقتي تو متعرف عليها ترى فترة بسيطة بس وثقت فيني، يعني هي تقول لي أنا
1: زي ما قلت الأسلوب كمان هو له دور كبير.
0: قالت لي مستحيل، قلت لهم أنا ما أفرض عليك بس جربي وشوفي، ما ضبط معك ارجعي لتسريحتك القديمة، ارجعي الشيء اللي أنت حابة، ارجعي اسمعي الشيء اللي أنت حابته. فهو دائما حتى لو الإنسان طول عمره يعني خلينا نقول مثلا 20-30 سنة متعود على شغلة معينة، لما الشخص الطرف الثاني سواء شريك حياة سواء صديق سواء حتى أخوك في البيت، أحيانا ممكن يكون إنسان عابر ترى،

0: بس له نظرة كذا مختلفة، حيث إنه يضوي مكان كذا، يعطي إضاءة بمكان أنت مو كنت أو الشخص نفسه ما كان شايفه في نفسه، ما تقبل إني أغيره، بس سبحان الله الأسلوبه بطريقته وجربت وحسيت إنه فعلا هذا الشيء يضيف لي، ليش لا؟ الدنيا متغيرة والدنيا دائما فيها شيء لأجمل.
1: يا سلام، كلامك جميل اليوم مشاعل، أنا أشكر اتصالك ومشاركتك.
0: أنت الجميلة،
1: يعطيك العافية، شكرا لك،
0: باي باي،
1: مع السلامة. كملينا المشوار معكم مستمعينا، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، كمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

صبح ومساء على جدة اف ام. مشوارنا معكم مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية يتكلم عن منح الأبناء مساحة للاختيار، كيف نصنع شخصية واثقة ومسؤولة. من الطبيعي أن يرغب الوالدين في حماية أبنائهم من الخطأ، عشان كده يكون من السهل أنه نختار بدلا عنهم، مثلا إيش يلبسوا، إيش يأكلوا، أي نشاط يمارسوه، كيف يرتبوا وقتهم، أو حتى كيف يحلوا خلافاتهم. لكن المشكلة تظهر لما تتحول الحماية إلى إدارة كاملة لحياة الطفل، لأن الطفل ما يتعلم اتخاذ القرار بمجرد لما يكبر، ولكن يتعلمه من قرارات صغيرة ومتكررة يمارسها خلال سنوات الطفولة. علم النفس التربوي بيستخدم هنا مفهوم دعم الاستقلالية، ويقصد فيه أنه يعطي الوالدين الطفل قدر مناسب من الاختيار والمبادرة مع وجود التوجيه والحدود. وبتشير الأبحاث إلى أنه ارتباط هذا النوع من التربية أو يرتبط بنوع من تطور أفضل للتنظيم الذاتي والوظائف التنفيذية لدى الأطفال، ومثل التخطيط وضبط الاندفاع والمثابرة وحل المشكلات. طيب ليش الاختيار مهم نفسيا؟ لما يسمح للطفل باتخاذ قرار مناسب لعمره توصل له رسالة ضمنية مهمة، رأيك مهم وانت قادر على التفكير والاختيار. ومع تكرار هذه التجارب بيبدأ الطفل في تكوين شعور بالكفاءة، مو عشانه بينجح في كل مرة، ولكن لأنه بيشوف أنه عنده قدرة على التأثير في حياته. هذا قريب من مفهوم الاستقلالية في نظرية التحديد الذاتي، اللي بتعتبر الشعور بالاستقلالية والكفاءة والارتباط بالآخرين من الاحتياجات النفسية الأساسية اللي تدعم الدافعية والتنظيم الذاتي. لكن في نقطة مهمة في هذا الموضوع كمان، مو كل اختيار يبني الثقة. يعني مثلا لو سألنا طفل عمره 5 سنين تبغى تلبس القميص الأزرق ولا الأخضر، هذا اختيار مناسب. أما نقول له مثلا قرر أنت إذا كنت تبغى تروح المدرسة ولا لا، ولا شيء من هذه الأمور، هنا طبعا هذه ما هي استقلالية، لأنه القرار بيفوق مسؤولية العمرية. كمان الاختيار لا يعني غياب السلطة الوالدية. أحد الأخطاء الشائعة وضع التربية أمام خيارين متطرفين، إما أهل متحكمين يقرروا في كل شيء، ولا طفل يقرر كل شيء. الأبحاث التربوية بتشير إلى أن الطفل يحتاج الاثنين معا، الاستقلالية والبنية الواضحة. لما يكون في قواعد وحدود وتوقعات واضحة وفي داخلها مساحة بيتحرك فيها الطفل ويختار، هذا المزيج بيرتبط بتطور الشعور بالكفاءة والتنظيم الذاتي بصورة أفضل. زي مثلا لما نقول للطفل روح ذاكر الآن، هنا القاعدة إنه الواجب لازم ينتهي قبل وقت معين، ويترك للطفل الاختيار. مثلا هو يروح يذاكر الآن، لكن يذاكر رياضيات ولا يذاكر علوم، هذا راجع له. فهنا نعطيه جزئية من القرار.

خلينا كمان نقول إنه إذا أعطينا أبنائنا حق الاختيار وبعدين تدخلنا أول ما نعطيهم الاختيار، يعني نقول له تبغى دا ولا دا، أول ما يختار هو واحد من الاثنين نروح نحن ندخل ونقول له لا لا لا غير، هنا عمليا إحنا ما أعطينا له حق الاختيار. بعض الأخطاء الصغيرة المفترض أن إحنا نتركها جزء من عملية التعلم. الطفل اللي بينسى شيء لأنه ما رتب مثلا حقيبته بشكل صحيح يتعلم من التجربة أكثر مما يتعلم لما الأم والأب هم اللي رتبوا له الشنطة يوميا. يعني السماح السماح بالخطأ مهما كانت يعني لو كان بسيط هذا شيء مطلوب عشان الطفل يتعلم، خصوصا لو كانت العواقب مقبولة. وهذا الخطأ نقدر نعتبره خطأ آمن يمكن التعلم منه، وهنا الأفضل غالبا إن احنا نسمح لهذا الطفل بالتجربة. في قرار ممكن يكون خطر صحيا أو أمنيا أو أخلاقيا، وهنا يصبح تدخل الوالدين ضروري. كمان نحاول ندعمه يتحمل أخطائه اللي بتناسب عمره وقدرته. هذه نقطة جدا ضرورية. إيش اللي يصير لما نحن دائما نتدخل نقرر عن الطفل باستمرار؟ المشكلة ما هو بالضرورة أنها تظهر في مرحلة الطفولة، ممكن الطفل في هذه المرحلة عادي مكمل كده ومعتمد على الوالدين، طفل مطيع ومريح داخل الأسرة. لكن لما يكبر ويصبح شاب أو شابة حيبدأ يسأل في كل قراراته إيش أسوي إيش أعمل، يرجع لأهله إيش كيف أتصرف. هنا بنشوف نتيجة هذه التربية بعدين في مراحل متأخرة من العمر، لما يعني ما هي في الطفولة أقصد، لما أنت توصل لمرحلة الشباب. هنا الطفل مو أو عفوا الشاب ما هو ما بيرجع لأهله في كل حاجة أو يحاول يلاقي أحد يقرر عنه أو يقول له إيش يسوي، لأنه هو شخص غير ذكي، ولكن لأنه ما حصل على التدريب الكافي على عملية اتخاذ القرارات في عمر مبكر. يعني ما صار يعرف كيف يفكر مثلا في الخيارات، كيف يتوقع النتائج، كيف يتخذ القرار، كيف يتعامل مع النتيجة. وفي خلينا نقول مراجعات بحثية بتقول إنه دعم الاستقلالية من الوالدين بيرتبط بتنظيم ذاتي أفضل، والأسلوب الشديد التحكم بيؤدي إلى إضعاف الدافعية الداخلية والاستقلال في السلوك. في المقابل بتشير دراسات حول التربية إلى أنه التربية التداخلية أو المفرطة بترتبط بمؤشرات نفسية أقل إيجابية عند المراهقين والشباب. وإذا كانت العلاقات في هذه الدراسات غالبا ارتباطية فهي ما تعني كمان أنه الإفراط في الحماية وحده هو السبب المباشر لكل المشكلة. عموما خلينا نقول أنه ضروري نعطي الطفل خيارات بطريقة صحيحة. الوالدين يقدروا يوسعوا مساحة الاختيار للطفل تدريجيا مع العمر. في السنوات الصغيرة تبدأ من أشياء بسيطة، الملابس، اللعب، ترتيب في البيت، مشاركة في اختيار وجبات، هذه حسب العمر. مع تقدم العمر تصير القرارات أكبر، يصير في تنظيم للوقت، المصروف، الهوايات، المشتريات، اختيار الأنشطة والصداقات، التخصص الدراسي، القرارات المستقبلية، وبكذا تكمل الحكاية. أهم شيء أنه ما يتحول الأمر إلى اختبار، يعني اختار وإذا ما اخترت أنا حأزعل منك وكذا، لا، نحاول إحنا نعطي هذا الاختيار بشكل شكلي خصوصا في السنوات المبكرة. طيب نفترض أن الطفل اختار شيء إحنا ما إحنا حابينه، يعني ادينا له الاختيار واختار حاجة غير اللي إحنا نبغاها، هنا بتظهر مهارة مختلفة. يعني ما نحاول نستولي على هذا القرار على طول، ولكن نبدأ معاه في بعض الحوار. أنت ليش اخترت كده؟ إيش تتوقع لو سويت هذا الشيء؟ إيش الخيارات الثانية اللي ممكن تكون عندك؟ طيب لو ما نجح خيارك هذا إيش ممكن تعمل؟ إيش الطريقة اللي حتتصرف فيها؟ هذه الأسئلة ما حتعطي له الإجابة، ولكن تدربه على طريقة التفكير اللي تسبق القرار. يعني نحن بنعطي له الأدوات اللي بتساعده في الحكم على هذا القرار اللي هو أخذه، مو أنه نحن المبدأ أن احنا نخليه يشك في قراره ويبدأ يتردد ويغير بس عشان حس أنه الأهل يبغوا هذا القرار الثاني. لا، احنا نحاول نعطي له أدوات الاختيار وهو اللي يختار بنفسه. هل الاختيار بيزيد المسؤولية فعلاً؟ أكيد، لكن بشرط مهم جدا إنه يرتبط هذا الاختيار بالنتائج. يعني

مو من المنطق ان احنا نسمح للطفل بانه يختار شيء وبعدين نبعد عنه النتائج. يعني اذا مثلا كانت نتيجة الشيء اللي هو اختاره شيء يعني سلبي, وزي ما قلنا في الاشياء المعقولة الآمنة, مو نروح كمان احنا ننقذه من هذه النتيجة, ولكن نخليه يتعلم من هذا الاختيار. يعني انت اخترت حاجة, بعدين هذا الاختيار له نتيجة وانت لازم تتعامل معاها وتتعلم في المرة القادمة انك تفكر في هذه الحاجة بطريقة مختلفة. وهذه العملية جزء من تطور الطفل وتشمل يعني الكثير من القدرات, التحكم في المشاعر, السلوك, الانتباه, اتخاذ سلوك معين, وهذه كلها مرتبطة بالتنظيم الذاتي عند الأطفال والمراهقين, واللي بتعزز كثير من النتائج السلوكية والاجتماعية والصحية. كمان النقطة مهمة, مهم ان احنا خصوصا في الأعمار المبكرة ما نعطي الطفل خيارات كثير, خصوصا يعني الأصغر زي ما قلنا, كثرة الخيارات تربكهم, وبدل ما تعطيهم الاستقلالية ما حيقدروا انهم هم ياخذوا الدرس بشكل صحيح. يعني ما نقول له مثلا ايش تبغى تتعشى ونعطي له 10 اختيارات, هنا حيرتبك. لكن نقول له مثلا تبغى بيض ولا جبن مثلا او شيء, هذه ولا هذه, هنا نعطي له اختيارين وهو يختار بينهم. اما لما نعطي له 20 اختيار هنا طبعا ما بنعلمه الشيء بشكل صحيح, خصوصا في عمر مبكر. ضروري جدا يكون في توازن. وخلينا يعني نلخص هذا الموضوع بفكرة انه في الصغر بيحدد الوالدين الاطار, وبيترك الطفل يختار الاختيارات الصغيرة داخل هذا الاطار. مع النضج وبعد ما يكبر شوية شوية تتسع مساحة هذا القرار وبيقل تدخل الوالدين تدريجيا. والهدف النهائي خلينا نقول انه يوصل هذا الابن في مرحلة انه يستطيع فيها اتخاذ قرار جيد حتى لما الوالدين ما يكونوا موجودين, يعني يتعلم كيف يثق في نفسه في قراراته وكيف يتخذها بشكل صحيح. كان هذا موضوع من موضوعنا مستمعينا, يتكلم عن اختيار منح الأبناء مساحة للاختيار, كيف هذا الشيء ممكن يصنع شخصية واثقة ومسؤولة. كملينا معكم المشوار مستمعينا, حنروح لهذا الفاصل ونرجع, لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: كملين معكم مستمعينا مشوارنا اليوم، وموضوعنا بنتكلم فيه عن التدخل في المظهر بين الزوج والزوجة. هل يحق للزوج مثلا يدخل في مظهر زوجته في أي من الأمور المرتبطة بهذا الأمر؟ وأيضا الزوجة هل يحق لها التدخل؟ هل تشوفوا هذا حق من حقوق الشريك ولا تدخل في الحرية الشخصية؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا. معانا اتصال من فهيدة. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا فيك، ومسائك سعادة وسرور يا فهيدة، تفضلي.
5: والله شوفي، إذا كان بينهم تفاهم، وإنه كل واحد يعني يتقبل وجهة النظر الثاني، ليش لا يعني؟ إذا كان لا يعني الزوج يعني يبغى يعني يعني هو يفرض يعني على قولته أنت اللي شيء كذا، لا ليش كذا، لا ليش مسوية كذا، لا ما يصلح كذا.
4: بدون فرض.
5: أيوة، فرض إنك تفرض رأيك أو وجهة نظرك على الشخص الثاني، لا يعني أنت لابسة كذا، أنت ليش كذا، لا يعني تفاهم عادي ما في مشكلة، بس إنك تفرض أنت من نفسك لا، أشوف إنك تدخل بالخصوصية يعني خصوصية الشخص الثاني كذا. أنا أشوف إنه أكثر الرجال يعني معليش ليه يسألونه، أكثر الرجال يدخلون خصوصية يعني زوجاتهم،
4: أي
5: هذا ما يصلح يعني. أنا إذا تفاهم بينهم احترام، إيه قالت إيش رأيك كذا، سوي كذا، تقبله ما تقبله لا تزعل يعني. أحس هذه لو قالت هذا أنا شعري به كذا، أنا ملابسي كذا، أنا لبسي كذا، أنا يعني كل شيء أنا المكياج كذا، لا أي عادي يعني. يعني هي في هذه حرية، لا حرية شخصية، جاية زي الجوال اليد، جاية زي يعني الأمور الثانية من الحياة يعني. ما أحد يفرض على أحد.
4: جميل.
5: لأن هذا يعني إذا ما كان فيه احترام وتقارب وجهات النظر، أو أنه يعني إشارة لأنا ألبس هذا كذا، بينهم احترام يعني، هو كذلك يعني يعني أحيانا الرجال معليش عشان يجلون يفرضون على يعني الزوجات، بس لو تدخل بأي شيء زعلي
4: أي
5: ما يصلح كذا يعني.
4: جميل.
5: أنا أشوف إنه هذه حرية شخصية، لا إذا حبت عادي تدخل، ما حبت خلاص يعني خط أحمر خصوصية.
4: يا سلام.
5: لو كان عزوجنا.
4: يا سلام، كلامك جميل جدا يا فهيدة، أنا أشكر اتصالك ومشاركتك، يعطيك العافية.
5: شكرا
4: لك، مع السلامة. لازلنا متواصلين معكم مستمعينا، نروح لهذا الفاصل ونرجع نكمل مشوارنا، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: لون صيفك رسمت بعقل مبدع وخيال فنان، وقدرت توظف الهندسة الطبيعية في منطقة حباها الله بالغابات الطبيعية. يعد منتزه غابة رغدان واحد من أهم الوجهات السياحية في السعودية بشكل عام، والسياحة في الباحة بشكل خاص. يمتاز هذا المنتزه بمناظر الطبيعية الخلابة بفضل موقع الجغرافي المتميز على قمة غابة رغدان. تتناغم كل من الطبيعة الخضراء والصحراوية على قمم الجبال، ويشكلوا معا لوحة طبيعية جميلة. يوجد في المنتزه 50 فيلا مجهزة بخدمات فندقية، كمان يوفر المنتزه كافة أنشطة التخييم الشيقة وسط أجواء آمنة. لون صيفك
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
6: صبح ومساء على جدة اف ام.
7: عدنا لكم من جديد مستمعينا، مكملين مشوارنا. اليوم بنتكلم عن الذوق في اللبس الشخصي والمظهر الشخصي عموما. هل شريك الحياة الزوج أو الزوجة يحق له إنه هو يتدخل في هذا الأمر فيما يخص الطرف الثاني، ويقول له هذا الشيء ما يعجبني غيره، أو هذا الشيء يعجبني بهذه الطريقة مو بهذه الطريقة؟ هل تعتبر هذا شيء طبيعي من حقه كشريك للحياة، ولا تشوفه تدخل في حريتك الشخصية وغير؟

0: غير مقبول. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا حول موضوعنا. معنا اتصال من محمد الحربي. أهلا ومرحبا.
1: أيوة مستنور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. تفضل.
1: سلام لكم جميعا مستمعين إذاعة جدة وطاقم البرنامج.
0: يا أكيد الإعلامية.
1: سلام محمد وجميع طاقم البرنامج.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا محمد. وتفضل قل لنا رأيك.
1: توفيق. بالنسبة لي أنا الموضوع صراحة ما سمعت
0: ويالي. إحنا بنتكلم اليوم عن التدخل في المظهر الخارجي للشخص الثاني، الزوج أو الزوجة. يعني الزوج يقول لزوجته مو عجبني هذا الشيء في مظهرك أو في لبسك أو في شكلك وغيري. أو الزوج أو الزوجة تتدخل كمان في مظهر زوجها. هل يحق لهم هذا الشيء ولا تشوف إنه تدخل في الحرية الشخصية؟
1: بالنسبة لي أنا أشوف إنه مو تدخل في الحرية، لكن من شخص ثاني لا تدخل. أنا أقول يعني بشكل عام أنا بتخلف يعني لا، لأنه أنا ما أحضر إني أنا أتكلم مثلا أحد يعني من برا مثلا أو بجميع يعني سواء في اللبس أو في أشياء ثانية.
0: لكن بين الزوجين تشوف إنه مقبول؟
1: أيوة بالنسبة لهذه ما بينهم طبعا، لكن أنا أقول من برا لا، أنا أشوفه يعني تدخل بالخصوصية.
0: جميل، يعطيك العافية محمد، شكرا لمشاركتك.
1: جميل شاركناكم دائما متميزين.
0: تسلم، شكرا لك. اتصال كمان مشاركة من عبد العزيز. يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله أنا بالنسبة لي أنا يعني لما بتقول لي أم ريان مثلا هذا اللبس مو كويس ولا أعمل زي كده ولا غير لو لبست يعني بالعكس هذا شيء يفرحني، لأنه هي تبغاني أظهر بمظهر حسن قدام الناس.
0: تشوفوا دليل على الاهتمام.
2: أيوة طبعا ما في أي حاجة. وأنا حتى لما هي تيجي هي تقول لي أقول لك إيش رأيك في هذا اللبس مثلا إذا عندها رايحة في زواج ولا حفلة ولا أي شيء، بالعكس أنا أقول لها ما شاء الله جميل.
0: حتى طب لو قلت ما هو جميل،
2: ها؟
0: لو قلت ما هو جميل.
2: لا لا أنا أقول لها شوفي أنا أقول لك حاجة عشان لا تزعلي مني. يعني ترى لو كان كده وكده ما بقول لها كده فوشة لا مو ما لو أنت غيرت لو الفستان كان يبغاله كده أو الطرحة يبغالها كده العباية كانت تناسب لزي يعني الواحد حتى في الكلام عشان يتقبل الشخص الثاني لازم يكون لسانه حلو. مو إيش هذا اللبس بالله هذا لبس ليش تروحي بيه الملعب إيش هذا الكلام؟ لا لا الأسلوب الطيب يعني زي كده. حتى لو ده أقول لها شوفي أنا بقول لك رأيي الفستان أنت اخترتيه اختيارك جدا جميل، لكن لو حصل كده لو عملتي كده لو صار يعني إيه تمهيد وعاد هي تفهم ما تفهم هذا عاد الأمر مردود لها ما أقدر. ليه؟ لأنه برضو
0: يعني ما تدخل لمرحلة أنك أنت تفرض رأيي.
2: لا لا لا لا ولا أصله هذا كلام غلط. الغلط إني لما نعرف إيش هذا الفستان غير هذا الفستان روح أجيب الفستان أحسن لك ألبس الفستان الثاني عشان يقولوا مظهر أم ريان يعني ده زوجة أبو ريان جميلة لبس. لا لا لا هذا ما هو كلام. هي لها رأي وأنا لها رأي. يمكن أقول لها طيب أنت ليش اخترت هذا الفستان؟ هتقول لي عشان كده وكده وكده. انت طيب ليش انت يعني ايش الحاجة اللي فيه لو كان حصل كده يطلع كده لانه المظهر جدا جميل. وانا بقول لك يعني الانسان لما سواء من الزوج او الزوجة ويهتم بالتاني التاني يحس انه ما شاء الله يعني ما هو يعني رأيه جميل لبسه جميل يعني في ناس يهتموا به مو اي كلام. مثلا لو لبست قلت لها خلاص يا وحلو وسروحي ما يصير.
0: حلو حلو كلامك جميل كلامك جميل يا عبد العزيز.
2: جزاكم الله كل خير.
0: شكرا لاتصالك ومشاركتك.
2: شكرا مع السلامة.
0: مع السلامة. اتصال كمان مشاركة من أبو تركي. أهلا ومرحبا.
3: السلام عليكم مساء الخير.
0: وعليكم السلام مساء السعادة والسرور.
3: الله يسعد أيامكم يا رب.
0: وياك يا رب. تفضل.
3: والله بالنسبة للحاجة هذه اللي تبادل بين الزوج والزوجة الصديق والأصدقاء وكذا، لكن أكثر حاجة دائما أنا أم العيال لما تلبس والله لازم تمر علي. ها كيف قلت والله يا شيخة من بعد دومك ما في شيء.
0: طيب صراحة. بس لو كان عندك رأي ثاني تقوله ولا هو دائما مدح مدح؟
3: لا لا بعض الأوقات لما تقولي والله هذا تقول إيش طويل شوية كذا من

0: كذا أشوف قاسم شوية بعض الأحيان.
1: تتقبل تتقبل تتقبل منك الكلام؟
0: روح رياضية منزلية دي.
1: يا سلام يا سلام. طيب لو هي تدخلت في فيك لو هي تدخلت في مظهرك مثلا في شيء معين؟
0: والله طبيعي والله، أنا يعني بقلب زوجتي وتبغالي
1: تشوف تشوفه دليل الاهتمام.
0: إيه دليل الاهتمام ما شاء الله. إيه ولو لا لا والله ما أنزعج.
1: جميل، لأنه في بعض الناس بيقولوا إنه الرجل دائما يأخذ الموضوع هذا بإنه دليل اهتمام، لكن المرأة تأخذه بطريقة تدخل، ما يأخذه بنفس الطريقة.
0: لا والله أنا بالنسبة لي الحمد لله اهتمام ونص، أنا أعتز عن زي ما تقولوا حتى أعطيني معنوية.
1: جميل جميل يا أبو تركي. أيوة
0: في بعض الأزواج زي ما تقولوا يمزح مجدين مثلا، والله إيه لابسة مثلا أنا طابقة شعرها مثلا أنا
1: أنا
0: مناقبة وش الشعر هذا مدري إيش
1: أي.
0: لازم اللون الأول
1: أي.
0: في بعض بقول كده أنا والله بفضل الحركات دي.
1: وممكن تكون أحيانا نوع من الصراحة القاسية يعني اللي ما هي مطلوبة ولا مقبولة.
0: لا لا هي زي ما تقول ما يعني كويس نظره بس هو يمزح.
1: أيوة أيوة فهمت عليك. لا هذا كمان هذا كان موضوع من موضوعنا في الأيام الماضية يعني المزح بين الأزواج أمس وتطرقنا لهذه النقطة فعلا يعني هذا المزح يكون غير مقبول.
0: ثقيل والله.
1: جميل يعطيك العافية
0: وأنا سعيد بالمشاركة والله.
1: وإحنا سعيدين بتواصلك واتصالك. شكرا يا أبو تركي.
0: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك. كمان اتصال مشاركة من علي. هلا مرحبا.

0: هذه طريقه تعزيز وطريقه انك
1: اذا يعني دخلت انت بالمقدمه عشان انا يعني ما عاتبك في حاجه. فينك غايب ما شاء الله لك مده طويله.
0: انا عارف انا عارف انك ما تعاتبيني والله، فعشان كذا قبل بعد ما خلص ابو تركي حطيت هذه الكلمات في راسي.
1: نرحب فيك يا علي دائما في كل وقت وكل برنامج وكل مشاركه اكيد.
0: قل لو تاخرنا يا لا ترى مكانكم في القلب ما مستحيل ان يعني
1: اكيد نحن متاكدين وعارفين هذا الكلام، واحنا طبعا نرحب فيك في كل وقت. تفضل علي قل لنا رايك.
0: صراحه انا في البدايه حبيت امس عليك يا لا ومس على مناهل، ويعني من دونكم صراحه يعني مره يعني ما نستغنى عن التواصل معكم حتى لو تاخرنا.
1: شكرا يا علي. واحنا كمان وموضوعنا ايش رايك فيه؟
0: الموضوع لا عادي، انا اشوف انه زي ما ذكر يعني اشوفها عادي على حتى مثلا لو وصل الموضوع في اللبس زي كذا يعني تمام. اشوف الموضوع هذا عادي، يمكن انها تبغاك تكون افضل يعني.
1: طيب لو الزوج هو اللي بتدخل في زوجته في لبسها في طريقتها عادي تتقبل؟
0: والله اذا انا اتقبل اكيد هي راح تتقبل، ايش معنى؟
1: ايوه يعني تشوف انه الاثنين لازم يتقبلوا هذا الامر من بعض.
0: والله اشوف انه يتقبلوا، بس انا يعني من وجهه نظري او وجهه نظرك على مثلا انه لو وصل الموضوع مثلا الى انها تقول له ترى ابغاك كل يوم تلبس هذا اللبس وهذا ابغاك تلبس هذا اللبس. برايك كيف تشوفي افضل؟
1: هو يعتمد عليه، اذا هو يعتبر انه هذا نوع من الـ المحبة والاهتمام والتدخل الإيجابي أوكي حلو، لكن هو لو مو حاب أكيد ما يحق لها تفرض عليه، صح؟
0: يا سلام أنا أتفق معك في الرأي هذا.
1: جميل شكرا يا علي.
0: بس إنه يعني في المقام الأول يعني تطلع بصورة إيش؟ بصورة جميلة على هذا المقصود.
1: أكيد شكرا يا علي لاتصالك ومشاركتك، يعطيك العافية.
0: يسعدك ربي يا رب. مع السلامة.
1: مع السلامة. كملين المشوار معكم مستمعينا، حنروح لهذا الفاصل نرجع بعد شوية أكيد مع موضوع من المواضيع اللي معانا ويتعلق بحلقتنا، هناخد شوية معلومات في هذا الموضوع ما يتعلق بموضوع الذوق والتدخل بين الأزواج.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: مستمعينا مكملين مشوارنا معاكم، وطبعا اليوم نتكلم عن التدخل في مظهر شريك الحياة، هل هو اهتمام ولا تحكم؟ خلينا ناخذ هذا الموضوع اللي نتكلم في هذه النقطة تحديدا. من الطبيعي طبعا انه يكون لكل شخص ذوقه الخاص في اللبس والشكل، ومن الطبيعي كمان انه يكون لشريك الحياة رأي في هذا الموضوع. المشكلة ما هي في وجود الرأي، ولكن في الطريقة اللي بيتحول فيها هذا الرأي الى تدخل او محاولة لفرض شكل معين على الطرف الآخر. نفسيا المظهر جزء من الطريقة اللي يعبر فيها الإنسان عن نفسه، عشان كده لما يسمع الشخص بشكل مستمر إنه هذا الشيء ما يليق فيك، ولا غير شعرك، ولا لا تلبس هذا اللون، ولا هذا الشكل ما يعجبني، ممكن ما يشعر إنها بس مجرد ملاحظات، ولكن جزء أو فيها جزء من الرفض له هو. وهنا بيوجد فرق مهم بين إنه الشريك يقول أنا حب هذا الشيء عليك أكثر، وبين إنه يقول ممنوع عليك تلبس هذا الشيء. الأول بيعبر عن تفضيل معين، يعني بيقول أنا حب إنك تلبس هذا الشيء أو يعجبني هذا الشيء عليك بشكل أكبر. أما الثاني لما يقول ممنوع عليك تسوي هذا الشيء، فهو بيتعامل بطريقة سيطرة، خصوصا إذا كان مصحوب هذا الشيء بغضب أو ضغط أو انتقاد مستمر. في المقابل فكرة إنه الواحد يقول مظهري ما يعني شريكي إطلاقا ما هي واقعية تماما، لأن العلاقة الزوجية بطبيعتها فيها مساحة للتأثير المتبادل. ممكن يكون من الطبيعي إن احنا نراعي ذوق الطرف الآخر أحيانا، زي ما نراعي مشاعره ورغباته في جوانب أخرى من الحياة. المشكلة تبدأ لما تصبح الملاحظات متكررة لدرجة تخلي الطرف الآخر يشعر إنه غير مقبول كما هو. في أبحاث في العلاقات بتفرق كمان بين الشكوى من شيء محدد وبين انتقاد الشخص نفسه أو التقليل منه. الانتقاد المستمر والسخرية والاحتقار من أنماط التواصل المرتبطة بتدهور العلاقة بمرور الوقت. عشان كده خلينا نقول إنه القاعدة الأصح هي إنه من حق شريكك إنه يكون له رأي في مظهرك، لكن مو من حقه إنه يلغي ذوقك أو يحول رأيه إلى أمر دائم. وفي العلاقة الصحية يكون دائما في أخذ وعطاء.

احيانا اغير شيء لاني اعرف انه هو بيسعد شريك الحياه الزوج او الزوجه، واحيانا هو يتقبل شيء فيه كمان لانه ما هو من اختياراته، لانه يعرف انه هذا الشيء يعجبني. فالحكايه زي ما بنقول اخذ وعطاء. وفي النهاية القضية ما هي قطعة ملابس ولا مظهر قد ما هي كيف نأثر ونتأثر وكيف يكون التعامل بين الزوجين بهذه الطريقة. مستمعينا نحن بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. طبعا شكرا لكل اللي تواصلوا معنا وكل اللي كلمونا، وأكيد الشكر كمان لكل اللي تواصل معنا واستمع للبرنامج. خلينا ناخذ آخر رسالة من سليمان التميمي، يقول ما له حق انه يتدخل في ما له حق انه يتدخل في خصوصيات زوجتي، حتى اولادي اللي هم اولادي ما لهم حق التدخل او ما له حق التدخل في خصوصياتهم. شكرا لك يا سليمان. بكذا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا مستمعينا، هذه تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم، كنت معاكم انا آلاء محمد، وهذه اجمل تحيه من مخرجتنا مناهل دحمان. نلتقيكم ان شاء الله في الاسبوع القادم، والى اللقاء.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: ريادة الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج راح نحاول نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى عندكم سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب لكم. أحييكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج عبد الله الكعيد. قبل الفاصل مستمعينا أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-6477-154 و012-6495-154 وأخيرا 012-6478-544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معانا في البرنامج ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة X @jeddah_radio أو في صفحتي الخاصة @dalalkhayat. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28. كذلك لا تنسوا تحملوا تطبيق سادي راديو بلس لمتابعة برنامج ريادة وجميع برامج إذاعة جدة.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة اف ام.
5: سوبر بيرفكتو،
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
7: في الزحمة.
6: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسينا كمسونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
7: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.
8: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. في فقرة مفهوم ريادي اليوم حنتعرف على موضوع ريادة الأعمال في قطاع الرياضة البدنية في المملكة العربية السعودية. طبعا بتشهد ريادة الأعمال في قطاع الرياضة البدنية بالمملكة طفرة غير مسبوقة مدعومة بمستهدفات رؤية 2030، وهذا طبعا للوصول إلى نسبة 40% لممارسي الرياضة. بتتوفر للشركات الناشئة فرص استثمارية ضخمة في التقنية الرياضية، الأندية المتخصصة وتطبيقات الصحة الرقمية، وكذلك إدارة الفعاليات المجتمعية. عن أبرز الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي، فنبدأ بالتطبيقات والحلول التقنية أو التك سبورتس. طبعا عبارة عن ابتكار تطبيقات لحجز الملاعب، تتبع الأداء البدني، استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء البدني، توفير برامج التغذية ومنصات التدريب الشخصي عن بعد، وكذلك تقديم خدمات الجيم الافتراضي. 2 المراكز والأكاديميات المتخصصة، منها إنشاء أندية رياضية بوتيك أو بوتيك جيمز بتركز على رياضات معينة مثل الكروسفيت أو الفنون القتالية أو المارشل آرتس اليوغا، وبتتميز بتقديم تجربة عملاء مخصصة. كذلك منها افتتاح صالات رياضية بنماذج أعمال مبتكرة مثل التدريب على عالي الكثافة الهيت أو اللي هي High Intensity Interval Training، أندية التعافي الرياضي، وكذلك التدريب النسائي المخصص. 3 السياحة الرياضية وإدارة الفعاليات كتنظيم البطولات المجتمعية، المعسكرات الصيفية والتدريبية، تأسيس مجتمعات متخصصة لرياضات معينة كسباقات التحدي والمغامرة مثل المشي، الدراجات أو الهايكينج. 4 التجهيزات والملابس الرياضية، طبعا منها تصنيع وتصميم ملابس ومعدات رياضية محلية بجودة عالية، أو إنشاء علامات تجارية للمكملات الغذائية الصحية. 5 نقطة وهي من الفرص، الفحوصات والصحة الرقمية، المقصود بها تقديم حلول متكاملة بتقيس مؤشرات الصحة الحيوية وبتحفز الموظفين على النشاط البدني من خلال برامج بتتماشى مع مبادرات جودة الحياة. بالنسبة لجهات الدعم والتمكين في المملكة، طبعا ممكن يعني يتم الاستفادة من البرامج المتصممة خصيصا لدعم المشاريع الرياضية مثل برنامج دعم وتمكين رواد الأعمال في القطاع الرياضي، وأطلقته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، وهذا طبعا بالتعاون مع وزارة الرياضة لتزويد رواد الأعمال والمهتمين بالأدوات الرقمية والتمويلية. 2 من أهم جهات الدعم، مركز ريادة الأعمال الرياضية السعودية أو Saudi Sport Hub، طبعا هي أول منظومة سعودية متكاملة بتهدف لنشر ثقافة ريادة الأعمال الرياضية وتحويل الأفكار المبتكرة في المجال الرياضي لمشاريع قابلة للنمو وتمكين الحاضنات والمسرعات. آخر جهة طبعا أنا عندي علم بيها هي الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وهي تعتبر شريك رئيسي بيدعم الأفكار والمبادرات المجتمعية اللي بتساهم في تعزيز ورفع نسبة النشاط البدني وبناء نمط حياة صحي. طيب لضمان نجاح المشروع، طبعا بتوفر الجهات يعني التالية اللي راح نتكلم فيها برامج تدريبية بالنسبة عشان طبعا التأهيل والتدريب للكوادر الرياضية. كل هذه البرامج معتمدة لتطوير مهارات القيادة والاستثمار الرياضي. من هذه طبعا الجهات الأكاديمية السعودية للعلوم الرياضية SASS، طبعا هذه بتقدم برامج لتأهيل الكفاءات الوطنية، ممكن يعني نتعرف عليها عبر موقع الأكاديمية. 2 معهد إعداد القادة، هو طبعا بيوفر تعليم رياضي وبرامج تطوير احترافية. أكيد مستمعينا مكملين معاكم في برنامج ريادة، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
5: ريادة
6: مستمعي الكرام، ضيفتنا اليوم هي صاحبة رؤية وشغف، جمعت بين التخصص الأكاديمي والريادة الرياضية. حصلت على الماجستير في إدارة الأعمال، وأتميزت بريادتها ودعمها لشغف أختها الكبيرة في تأسيس أول وجهة متخصصة للمبارزة بالسيف في المملكة العربية السعودية، واللي بعد كده أصبح شغفها هي نفسها لنشر هذه الرياضة العريقة وتمكين جيل جديد من أبطالها. خلونا نرحب بضيفتنا، شريك مؤسس لنادي وأكاديمية الباتيك للمبارزة في العاصمة الرياض، الأستاذة عالية عبدالله الحسيني. أهلا وسهلا بك أستاذة عالية في برنامج ريادة على جدة اف ام.
7: أهلا وسهلا أستاذة، مساء الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا على جهودكم لتسليط الضوء على رواد ورائدات الأعمال في المملكة.
6: الله يسلمك، سعيدين بوجودك.
8: تمام
6: ممتاز الصوت. طيب في البداية قبل ما نتكلم عن المشروع، خلينا نتعرف من هي عالية الحسيني بعيد عن المناصب والألقاب.
8: معكم عالية الحسيني، بنت المدينة المنورة بكل فخر. الحمد لله نشأت في عائلة تشجع على العلم والطموح العالي، ومن صغري أنا كان عندي اهتمام بالتجارة والإدارة والفنون، والحمد لله يعني من فضل ربي إني أنا قاعدة أمشي في طموحي من سن صغير، وأخوض تحديات وأتعلم وما يعني، ولسه مركز على أهدافي.
6: طب أنت بتقولي من سن صغير، يعني من كم تقريبا أنت حسيت إنه في هذا الشغف؟
8: أنا يعني هو هذا أصلا الشغف جاء من أبويا الله يطول في عمره،
6: اللهم آمين، بنوجه له تحية.
8: فعشان كده أنا جاني هذا الطموح، إنه من ناحية الإدارة كنت شوف بابا كان يدرس اللي هو الاقتصاد وعلوم سياسية، فأنا منها بدأ هذا الاهتمام، وكنت أتعلم منه وأسأل معاه، وكنت من وأنا صغيرة مهتمة معاه بالأشياء هذه. فيعني من وقتها أنا كنت عارفة إني أنا لما حدخل الجامعة حدخل إدارة.
6: طيب كيف بدأت علاقتك بريادة الأعمال، وهل كانت الفكرة موجودة من البداية ولا جات بالصدفة؟ يعني حضرتك ذكرتي أنه يعني شغف أختك مثل ما قلنا في المقدمة كان هو الشرارة أو البداية، وكيف تحول هذا الشغف لمشروع حقيقي؟
8: طبعا الحمد لله انا بفضل الله يعني خريجة إدارة أعمال بكالوريوس ماجستير. كانت أختي في مبتعثة في أمريكا وكانت لما كانت تدرس هناك كانت قاعدة تمارس رياضة المبارزة بالسيف في أمريكا. فلما خلصت دراستها ورجعت على الرياض حبت إنها هي تكمل في هذه الرياضة وما لقيت مكان مناسب تقدر تكمل فيه له. فبحكم دراستي يعني اقترحت عليه الفكرة وقالت لي إيش رأيك إحنا نعمل صالة مبارزة. طبعا في البداية قلت لها زينب ما حد يعرف المبارزة غيرك، أنا أختك ما أعرف المبارزة. ففعلا بعد دراسة بسيطة جدا اكتشفت إنه في طلب بس ما في عرض، في ناس كثيرة مهتمة بالرياضة هذه بس ما في ولا مكان في المملكة كامل يعني مو بس في الرياض يعني يخدم هذه الشريحة. فقررنا ان احنا نبدأ المشروع هذا.
6: يعني انا حتى يعني شفت مقطع من المقاطع في صفحتك الخاصة في انستغرام وانت يعني عاملة زي بوستر على يعني ملصقته على باب اختك، كانت صورة زي كأنه ساموراي او شيء. فيعني في كثير مننا بيسمع عن المبارزة بالسيف او رياضة الفنسينج يعني، وفي ناس لا اول مرة بيسمع عنها، فكيف ممكن تعرفي المستمعين بهذه الرياضة وحكينا قصة البوستر اللي كنت بتعلقيه؟
8: هو فعلا البوستر كان هدية لها يعني برجعتها بسلامة من أمريكا، فكنت أعرف إنها قاعدة تمارس المبارزة بس ما كنت أعرف عنها كثير ولا كنت أعرف حتى إيش السلاح اللي هي قاعدة تمارسه، لأنه المبارزة فيها ثلاثة أسلحة. فلما عملت لها حتى البوستر حطيت سلاح غلط يعني. فمن وقتها هي قالت لي لا شفتي هذا هو يعني في أسلحة، وشرحت لي عن الرياضة نفسها. ووقتها كانت جايب المعدات حقتها كاملة فورتني هي وشرحت لي هي، فكانت يعني هي هذه الشرارة اللي بدأت فيها أنا أعرف المبارزة بشكل شخصي. بالنسبة للأشخاص في ناس كثير تعرف المبارزة مع أنهم يخلطوها أحيانا بسيف الكتان الياباني. بس هو سيف غير مؤذي أبدا يعني، يعني ما يعور سيف المبارزة أبدا.
6: يعني أنا أحس شكله الصراحة يعني الصراحة شكله مرعب لأنه طويل ونحيف، أنا أقول زي الدبوس.
8: إيه هو زي الدبوس لكن النهاية ترى زير، ما هو دبوس. هو غير حاد. وغير يعني ما هو بوينتي ولا هو حاد أصلا. في النهاية زي الزير فهو آمن جدا. أنا دائما أحب أعرف الناس عن الرياضة هذه إنها رياضة نبلاء. لأنه دائما يعني أحب أقول لهم إنها ترى تعتمد على القوة الذهنية زي ما تعتمد على القدرة البدنية، عشان كذا كانوا يسموها الشطرنج البدني.
6: أيوة. طب هذه الرياضة إيش أساسها؟ من فين جات؟ يعني أنا للأمانة لما يعني فكرت في الموضوع قلت يمكن من موضوع الساموراي عشان شفت البوستر. هل النقطة دي صحيحة ولا في لها أصل هذه الرياضة؟
8: هذه الرياضة لا بدأت طبعا اختلف العلماء إنها بدأت إما من إيطاليا أو من فرنسا. طبعا إيطاليا وفرنسا كلهم مسجلين أكاديميات قديمة جدا، بنتكلم حتى قبل 600 سنة أكاديميات مبارزة يعني للرياضة نفسها. لكن الرياضة نفسها المصطلحات اللي فيها والمعدات كلها بالفرنسية. بس إلى الآن ما يعرف إيش مصدرها، لكن مصدرها أوروبا.
6: طيب ليش اخترتوا انتوا الاثنين رياضة المبارزة بالسيف يعني بشكل محدد؟ يعني في رياضات مختلفة ثانية يعني، وإيش اللي يميزها عن غيرها من الرياضات؟
8: طبعا اللي جذبني أكثر حاجة في رياضة المبارزة إنها مرة تجمع بين يعني النبل والقيم حقتنا اللي يعني تشبه ثقافتنا السعودية. وغير كذا إنها جدا مناسبة لنا بما إنها رياضة داخلية. فمناسبة جدا لجونا الجميل. فالقيم اللي في الرياضة إنها رياضة أخلاقية بحتة، مناسبة جدا لقيمنا كعرب كسعوديين. وأحلى شيء في الرياضة إنه الجميع يقدر يمارسها، سواء كان أطفال سواء حتى في أعمارهم تتجاوز 80 سنة يبدأ مبارزة. ذوي الهمم يقدروا يمارس المبارزة، في حتى مبارزة للكفيفين، فحرفيا هي رياضة للجميع.
6: وانت ذكرت انه في نوع من انواع السيوف شبيه او قريب من السيف الموجود في العلم.
8: صحيح في احد السيوف في المبارزة اسمه السيف العربي. ويشبه كثير السيف العربي، فهي يعني حتى جزء منها مقتبس من الثقافة العربية.
6: حلو جميل. طيب تذكري كيف كانت ردة فعل المجتمع لما اعلنتوا عن تأسيس اول اكاديمية متخصصة للمبارزة في المملكة؟
8: والله الحمد لله هي كانت وما زالت يعني انه ردة الفعل جدا ايجابية. دائما وقع كلمة السيف يثير الفضول عند الأشخاص. وأتذكر حتى قبل الافتتاح التجريبي أعلننا أنه في حصة تجريبية مجانا أنك تجرب الرياضة.
5: أيوه.
8: فأتذكر أننا خلال أسبوع يعني كنا fully booked for 3 months يعني
5: ما شاء الله
8: كامل المقاعد لمدة 3 شهور. ما في ولا مقعد. كنا نتكلم عن حصة يوميا الحصة فيها 12 شخص.
5: أوكي.
8: فأعتقد يعني أقدر أستشف إن هذه كانت ردة فعل إيجابية من الناس إنه فعلا كان عندهم فضول عن الرياضة هذه.
5: طيب إيش كان أكبر تحدي واجهكم في بداية المشروع؟ يعني أكيد في كان في البداية في صعوبات في تحديات، كيف واجهتوا يعني هذه التحديات وكيف قدرتوا تتجاوزوها؟
8: والله الصراحة كان في الحقيقة تحديين كبار. في واحد كان قبل الافتتاح اللي هو في مرحلة التأسيس. كان في صعوبة مرة إنه إحنا نجهز المكان أو نلاقي موردين. كان حتى عندنا مشكلة في إنه حتى لما نقول لأي أحد نادي يقول أو أنتوا جيم، نقول له إحنا ما إحنا جيم أبداً. إحنا نادي كلب. وكمان حتى في الجمارك أتذكر كنا لما نحاول نستورد الأغراض كانت البوكسات مكتوب عليها ويبنز، كانوا يدققوا عليها وكانوا يعني يحسب انه فيها مواد خطره او شيء زي كده. فكانت مرحله التاسيس جدا صعبه لانه كل ما نتعامل مع مورد يقول انا ما عمري سويت شيء زي كده، يعني في المملكه كامله ما حد قد سوى نادي مبارزه. فما اعرف مثلا كيف حيكون التصميم الداخلي، كيف حتكون المعدات، كيف تكون الادوات. فهذا كان اكبر يعني هذا كان من جد تحدي يعني حتى طولت معانا فتره التاسيس.
5: ايوه.
8: التحدي الثاني كان بعد الافتتاح.
5: ايوه.
8: واقدر اقول لك ان احنا ما تجاوزناه 100% انه احنا نرفع الوعي عن الرياضه نفسها.
5: وهذا يمكن دورنا احنا اليوم في البرنامج ان احنا نرفع الوعي عاليه
8: ان شاء الله باذن الله. انها رياضه يعني امنه جدا زي ما انت قلتي. في ناس كثير تعتقد انه خلاص طالما في سيف معناتها خطره او اصاباتها كبيره، لكن هذا على العكس تماما. فيعني بالنسبه لنا الى الان كل يوم احنا قاعدين نحاول ان احنا نرفع وعي الناس. مو مشكله يعني انت حابب تمارسها ولا لا، بس اهم شيء يكون عندك وعي عن الرياضه هذه. وان شاء الله ما في تحدي ما احنا قده.
5: ان شاء الله الله يوفقكم وانتم قدها اكيد وقدود. طيب يعني ذكرتي انه اخذتوا وقت في مرحلة التأسيس، كم من الوقت أخذته عشان تأسسه؟
8: تقريباً أخذنا طبعاً مرحلة التخطيط أخذت 2 سنين لحالها. فقط مرحلة جمع البيانات، دراسة السوق، دراسة المستهلك وما إلى ذلك. مرحلة التأسيس تقريباً وصلت إلى 1.5 سنة.
5: سنة ونص
8: فقط في مرحلة التأسيس.
5: طب ليش طولتوا يعني مثلاً بين التخطيط والتأسيس؟ يعني نقدر نقول تقريباً 3.5 سنين.
8: لا احنا خططنا لمدة 2 سنين بعدين بدأنا ننفذ.
5: ايوه لا يعني بين التخطيط والتأسيس 2 سنين وبعدها 1.5 سنة، يعني 3.5 سنين in total، صح ولا لا؟
8: صحيح.
5: طيب ليش تم يعني التطويل في الموضوع؟ يعني هل كنت بتحاول مثلا تدرس السوق اكثر، التخطيط مثلا لموضوع يعني كيف يكون شكل المبنى او الكلب من الداخل او هذا النادي؟ ليش كان في هذه المدة كلها؟
8: والله هي كانت في أسباب كثيرة، لكن يمكن أكبر سبب اللي هو شح المعلومات.
5: الصوت يقطع.
8: يعني لما جيت أسوي دراسة.
5: ألو.
8: كان في شح في المعلومات.
5: أيوة نسمعك.
8: فحتى أنا يعني لما كنت خلاص أنا أبغى أسس أول نادي مبارز في المملكة. ما عندي بنشمارك. ما عندي مثلا نادي أقدر أروح له وأشوف هم كيف سووا أو إيش المساحة أو إيش الأدوات اللي جابوها.
5: ككيس تدي يعني إنك تدرسي هذا المشروع عشان يعني تطبقي.
8: حتى على مستوى الخليج ما لقيت بنش مارك أقدر أعتمد عليه إني أنا أبدأ. فكان شح المعلومات يعني هو العائق الوحيد اللي هو خلى الفترة طويل. حتى من ناحية التنفيذ يعني حتى مكتب التصميم الداخلي أخذ وقت مرة طويل. لأنهم قاعدين يحاولوا يشوفوا أندية، يعني حتى النادي حقنا بكل فخر أنا أقدر أقول إنه يعني من أفضل النوادي حتى على مستوى العالم. يعني
5: ما شاء الله.
8: شفت النوادي في إيطاليا في أمريكا. من ناحية التجهيزات إحنا أفضل، من ناحية مساحة، من ناحية بيئة. فحاولنا إنه إحنا نخلق ستاندر عشان كده مرة طولنا.
5: ما شاء الله تبارك الله. بس أنتي ذكرتي لي معلومة لما كنا بنتكلم في التليفون إنه من قبل تقريبا الاتحاد السعودي للرياضة إنه من قبل 52 سنة، صح؟
8: صحيح. الاتحاد السعودي المبارزة كمل 52 سنة متأسس.
5: الاتحاد
9: والله يعطيهم العافية، كانوا من جد يعني داعمين لنا من أول ما قدمنا على الرخصة، استدعونا للمقر وقالوا لنا أول مرة أحد يقدم على رخصة نادي أو رخصة أكاديمية خاصة، فإحنا مرة مبسوطين.
5: وبنات ما شاء الله يعني سيدات.
9: أيوة أيوة، أنا وأختي فكنا أول رخصة يعني الاتحاد يقدمها لنادي خاص. وإلى الآن والله متعاونين معانا ويعني دورنا تكاملي مع بعض من ناحية، لأنه هدفنا واحد، هدفنا إنه إحنا ننشر الرياضة ونطلع يعني مواهب من هذه الرياضة.
5: طب أنا كده أباك تغمض عينك شوية وتتخيلي معايا، تفتكري لما أخذت الرخصة وبدأت الشغل وبدأت ترتب المكان يوم الافتتاح، أوصفي لي كيف كان إحساسك وإحساس أختك الدكتورة زينب؟
9: والله الصراحة أنا ما كنت يعني ما كنت أبداً،
5: أنا يمكن فاجأتك يعني بالسؤال ده لأنه ما كان من ضمن المحاور، بس الآن جاني السؤال يعني لأني حاسة بشرارة الفرحة والإنجاز يعني في العمل اللي أنتوا بتقدموه، فأبغاك توصفي لي الإحساس.
9: كانت مشاعر مختلطة يعني كان حرفياً زي ما قلت لك تعب سنين، فإنه أخيراً خلاص أنا قدرت أفتح الأبواب، المكان جاهز لاستقبال الناس. وبرضه في نفس الوقت كان عندي خوف إنه مثلاً ما حد يجي أو ما حد مثلاً يحب الرياضة ويشترك فيها وما إلى ذلك. فكانت مشاعر مختلطة، لكن يعني وحتى الاتحاد جونا في الافتتاح ويعني أرسلوا لنا أحد الموظفين باسمهم، وكان يعني كان فيه والله حتى مشاعر من نفس الناس. مرة أسعدتنا والله، فكان يوم مميز يعني، وإلى الآن إحنا نحتفل بالأنيفرسري حقة الافتتاح.
5: ما شاء الله، متى كان يوم الافتتاح؟
9: 21/12.
5: 21/12 سنة
9: 2023.
5: ما شاء الله تبارك الله، يلا إن شاء الله في ديسمبر يوم 21 أرسل لكم رسالة وأقول لكم هابي أنيفرسري لمرور إن شاء الله 3 سنين
9: بإذن الله.
5: إن شاء الله يسعدني يا حبيبتي. طيب من وجهة نظرك يا عالية، هل تشوف إنه رأس المال الكبير ممكن يكون شرط لنجاح أي مشروع ولا لا؟
9: والله شوفي، هو الناس كثير أو رواد كثير يعتقدوا إنه أنا إذا ما عندي رأس مال ما أقدر أبدأ. بس على العكس تماماً، إذا أنت حاطط خطة واضحة وعارف إيش الطريق اللي أنت تبي تسلكه تقدر، يعني المفروض إنه رأس المال ما يكون عاق أمامك. الحمد لله الآن حلول كثيرة، حاضنات الأعمال كثيرة، فحاول إنك أنت لما تجي تدرس ميزانية المشروع أو تدرس أهداف المشروع تحط الميزانية المناسبة، وأكيد يعني كل هذا يعرف إنهم لازم يحطوا فائض، فسواء كانت كثيرة أو كبيرة أهم شيء إنك أنت تقدم جودة كويسة، تبدأ بداية صح وتكون واثق من اللي أنت قاعد تسويه، سواء أخذ منك رأس مال كبير أو رأس مال صغير.
5: طيب بالنسبة لجهات الدعم، يعني هل مثلا في جهات أو برامج يعني قدمت لكم الدعم والتمكين في بداية المشروع، وكيف استفدتوا من هذا الدعم؟
9: والله بداية يعني أشكر الاتحاد السعودي للمبارزة فعلا، كمان حابة أشكر مركز دلني للأعمال. هم صحيح
5: مركز مين؟
9: مركز دلني للأعمال.
5: دلني
9: هم ما كانوا معانا في البداية لأني أنا ما عرفت عنهم إلا لاحقا، بس بمجرد ما أني أنا يعني أول ما عرفوا عن مشروعي وأنا قدمت عليهم كطلب استشارة وكذا، فعليا ما قصروا، كانوا يقدموا حلول، يقدموا استشارات، حتى من ناحية تسويق، من ناحية دعم، كانوا يعني باستمرار يرسلوا أحد يصور فيديو يرسل يعني ينزلوه عندهم في تويتر أو يعلنوا عن المشروع باستمرار. ففعلا يعني كان هي حاضنة أعمال ومركز أعمال فعلا يعني مناسب لكل رواد الأعمال اللي حابين يبدأوا سواء في الرياض أو من خارج الرياض.
5: يعني لهم فروع ما شاء الله.
9: هم أعتقد أنه فرعهم في الرياض، لكن يعني المقصد أنهم يقدروا حتى يساعدوا عن بعد.
5: جميل. طيب كيف قدرتوا يعني أنت يا عالية وأختك كيف قدرتوا تبنوا فريق عمل بيؤمن أو بيآمن بنفس الرؤية اللي موجودة عندكم ونفس الشغف؟
9: طبعا فريق العمل يعتبر يعني بالنسبة لنا إحنا ركيزة أساسية، خصوصا إحنا قطاع خدمي، فلازم يعني يكون فريقنا، كنا حريصين جدا إن إحنا مو بس نستقطب مهارات يكون عندهم أو يعني فقط مهارة فنية أو فقط كويسين في شغلهم، بل حاولنا ندور على ناس عندهم شغف ينشروا هذه الرياضة. أقدر أقول لك حالياً إنه كل فرد في فريقنا يعامل كمعاملة شريك، شريك نجاح، ما هو مجرد موظف.
5: نعم.
9: بنحاول إن إحنا نقدر جهودهم قد ما نقدر، لأنه هذا الشيء هو اللي بينعكس سواء على اللعيبة سواء على بيئة المكان.

0: سواء احنا على ادائنا او تطويرنا. فبالعكس يعني فريق العمل جدا جدا مهم. اذا انت تحب المبارزه تؤمن بانه لازم ننشر هذه الرياضه, فبالعكس احنا البيئه الداعمه للشيء هذا.
1: وباتك بتستقبلك. طيب
0: اكيد الباتك بيستقبلك.
1: الله يسعدك. طيب نرجع شويه لاسم الباتك. انا للامانه لما جيت يعني ابحث طالعت كتبت باتك بالبي ما طلع شيء, كتبت باتك بالبي ما طلع. فأنا أعرف أنها يعني اسمها رياضة المبارزة أو المسايفة أو الفنسينج سبورت بالإنجليزي. طب باتك هذه جاية من فين؟
0: هو الباتك ترى كلمة عربية. طبعا هو اقتراح أختي زينب. بحثنا عن أسماء السيف بالعربي. والباتك هو جاي من البتك أو السيف القاطع. فهي كلمة عربية, وحتى يعني سجلناها في وزارة التجارة كاسم عربي, وجبنا من المعجم انها فعلا الباتك هو السيف القاطع.
1: السيف القاطع
0: كلمة عربية. ايوه هي كلمة عربية, لكن بالانجليزي حطينا البي الثقيلة عشان يعني في ساوند يعني ديفرنت.
1: طيب هل واجهتوا صعوبة في اقناع الناس بتجربة رياضة جديدة عليهم؟
0: والله بالنسبة للمبارزة ابدا الحمد لله, يعني ما كنا ابدا نحاول نقنعهم انهم يجربوها. والحمد لله اقدر اقول لك انه 78% من الناس اللي جربوها عندنا استمروا وبداوا يمارسوها, واللي ما استمروا ال 22% اللي ما استمروا غالبا كان السبب لانهم ما هم سكان الرياض فما حيقدر يجي. اما غير كذا اي احد يجربها بنسبه تقارب 100% حيشترك ويبدا يمارسها
1: ما شاء الله.
0: فالحمد لله ابدا ما لقينا اي صعوبه في تجربه يعني نقنع الناس يجربوا المبارزه.
1: طيب ايش اكثر لحظه يعني حسيتوا فيها انه تعب السنين فعلا بدا يحصد ثماره؟
0: الصراحه لما حققنا اول ميداليه. كان أول موسم نشارك فيه له.
1: حكين القصة, حكين القصة كلنا.
0: كنا مشاركين في أول موسم باسمنا كاسم الباتك أول مرة, حتى بالنسبة للاتحاد أول موسم يكون فيه نادي خاص مشارك. كنا مشاركين من باب تجربة, عدد لعيبتنا يعني يعتبر قليل جدا مقارنة بالنوادي الحكومية المشاركة. وأسماء كبيرة إحنا بنتكلم. يعني في أحد البطولات وصل اللاعب حقنا المركز الثاني وحققنا الميدالية الفضية على مستوى المملكة
1: ما شاء الله.
0: فأنتي بتتكلمي عن نادي داخل بـ20 لاعب وأنا داخلة فقط بثلاثة لعيبة. واحد منهم جاب المركز الثاني
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: كانت يعني من أجمل اللحظات إنه وكلهم الحمد لله لعيبتنا يعني إحنا أسسناهم من الصفر. ما كان يعني هذه كمان أول بطولة بالنسبة له, هذا كمان أول موسم.
1: فين كانت البطولة؟
0: كانت في الدمام.
1: أوكي يعني معناته يعني الدمام ما شاء الله سابقة ممكن نقدر نقول الرياض في موضوع وجود رياضة المبارزة.
0: صحيح يعني المقر الأول للاتحاد السعودي المبارزة كان في الدمام. والصالة الرئيسية أصلا هناك وأغلب البطولات هناك. وفعلا ما شاء الله تبارك الله حتى من ناحية عدد يمكن المبارزين اللي في الشرقية ضعف عدد المبارزين في المملكة كاملة
1: ما شاء الله ما شاء الله. طيب كيف تشوفي مستقبل الاستثمار في القطاع الرياضي في المملكة اليوم؟
0: والله يعني انت قلتي كلمه جميله جدا في بدايه البرنامج انه فعلا احنا بنعيش طفره رياضيه غير مسبوقه. يعني المملكه في السنوات الاخيره قاعده تستضيف بطولات عالميه كبرى ما قاعده تستضيفها دول ثانيه. فيعني اعتقد انه بالنسبه لنا المجال الرياضي مجال لا يمكن انكاره من ناحيه الاستثمار. بس بالنسبه لي انا كشكل يعني بشكل شخصي انا اشوف ان الاستثمار الحقيقي يكون في الانسان. يكون في المواهب مو بس في المقرات والملاعب.
1: اي طيب برايك انت هل تشوف انه اصبحت الرياضه اليوم فرصه واعده ومبشره لرواد الاعمال؟
0: اكيد طبعا جميعنا طبعا احنا ما نقدر نتخيل عدد الرياضات اللي موجوده في العالم والى الان ما جاتنا السعوديه.
1: زي ايش مثلا؟ طيب
0: حاطيك أبسط مثال مثلا البطل الأولمبي حسين علي رضا. هو حاصل على ميداليات في رياضة التجديف والسعودية ما فيها نهر واحد. يعني احنا ما عندنا حتى نهر واحد، بس عندنا بطل اولمبي شارك في الاولمبيات، مثل السعودية وحتى وصل ثمن نهائي او نصف نهائي.
1: صح.
0: فاحنا عندنا مواهب في رياضات ما كنا متوقعينها، زي البطل الاولمبي اللي جاب مثل المملكة في رمي الجلة. طبعا بطلتنا دينا ابو طالب لما جابت الرابع على المستوى العالم. فبالعكس في فرص كثيرة لرواد الأعمال إنهم يدخلوا رياضات جديدة، مثلا رياضات تناسبنا، ومو شرط إنها تكون بصورة نادي، إن أنا أفتح نادي أو مقر تدريب. ممكن أنا بس أوفر معدات، أشوف رياضة معينة في أقلية يمارسوها، مثلا بيشتكوا إنه ما في مكان يقدر يجيبوا منه المعدات بسهولة، فأفتح متجر لمعدات هذه الرياضة مثلا وأوفرها. فبالعكس فرص الرياضة جدا جدا كثيرة،
1: يعني مو شرط إنه خلاص لما نقول رياضة نقول بس إنه أفتح نادي.
0: صحيح صحيح. في خيارات كثيرة، في ممكن أنت بس ما تفتح حتى متجر ولا شيء، تجيب مثلا فني ويصير مثلا تفتح ورشة صيانة أسهم، صيانة مثلا سيارات سباق، صيانة مثلا مضارب جولف، مضارب بولو، يعني فيها مجالات كثيرة.
1: واو، يعني فعلا
0: والإنسان فعلا ترى يشوف إنه هو هذا استثمار في نفسه. فما حيستغفر، يعني ما بالعكس أنا لما أروح متجر في السعودية هنا وأشتري أغراضي أحسن من إني أنا أطلب وما أعرف كيف ممكن تجيني، أو مثلا أروح لمكان بعيد وانتظر وقت طويل. فبالعكس الفرص كثيرة جدا بخصوص ريادة الأعمال في الرياضة.
1: حلو حلو. طيب إيش المهارات اللي تشوف إنه الشخص يحتاجها، يعني إذا كان بيفكر في إطلاق مشروع رياضي؟ يعني هل مثلا من ضمن الأشياء يعني إنه يحتاج يكون دارس؟ هل ضروري يكون في مثلا شهادة في مجال رياضي؟ أو ممكن حتى لو ما عندي شهادة في المجال الرياضي بس عندي الشغف وعندي الباشن إني أنا ممكن أمارس أو أفتح هذا البزنس؟
0: والله شوفي، بالنسبة للمهارات فلازم تكون في عنده مهارات إدارية ضرورة جدا، ضرورية جدا. أنا أحبذ أن يكون في خلفية أكاديمية في الإدارة. أما بالنسبة من ناحية رياضة، الشغف مو شرط، خصوصا إذا أنت تبي تدخل رياضة جديدة الشغف مو شرط، بس لازم يكون عارف أنه ترى دور الجهات الحكومية هو دور تكاملي. يعني الجهة الحكومية هي ليست فقط للتصاريح أو التراخيص، هي دورها تكاملي، لازم يعرف انه حيشتغل مع الجهة الحكومية، سواء كانت كاتحاد، سواء كانت لجنة، سواء كانت وزارة الرياضة، لازم يعرف انه طوال فترة المشروع حيكون بينهم دور تكاملي. فكل ما يعرف عن مثلا الجهة الحكومية المسؤولة عن هذه الرياضة، او المسؤولة عن الشباب او تمكين الصحة وما الى ذلك، كل ما كان عنده خبرة في الموضوع هذا كل ما كان اسهل انه هو يبدا مشروع رياضي.
1: طيب كيف في رأيك تقدري توازني بين الإدارة اليومية للمشروع والتطوير المستمر لي؟
0: والله الحمد لله أنا مقسمة أيام الأسبوع، كل يوم يكون مخصص لنوعية مهام معينة. ويمكن لأني أداوم الجمعة، فاليوم الجمعة هو يوم التطوير.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: لأنه أصلاً
1: يعني ما عندك إجازة ليوم واحد في الأسبوع؟
0: ما عندي إجازة ليوم واحد في الأسبوع، يوم الأحد.
1: يعني لا، وأنا أحب
0: إجازة،
1: وأنا أحب أقول أوضح شيء للمستمعين يا جماعة الخير، عشان نرتب لهذا اللقاء وعشان نتواصل مع مع عالية أخذنا وقت. ومتى تكلمنا في التليفون قبل البرنامج؟ الساعة واحدة في الليل تقريبا، أو الساعة 12:30 تكلمنا في الليل. ففعلا يعني ما شاء الله ما عندك وقت، وكنت أقول يعني معقولة ما هي فاضي قد كده، عرفتي؟ طيب قولي لنا كيف فعلا كيف بيصير فيه التوازن هذا؟
0: كل يوم احنا يعني على اوقات الدوام اكون في النادي اجهز وارتب، طبعا كمية الفرص اللي نحاول نطلعها، كمية التطوير اللي نحاول نسويه، خصوصا انه احنا ما عندنا بنشمارك، فانا ما اقدر يعني ما اقارن نفسي باي مشروع غير اني اقارن نفسي بالسنة اللي فاتت. لازم يكون في تطوير مستمر. فهو مخصص ليوم الجمعة، ما في اجتماعات، ما في اتصالات، الناس اجازة، واحنا لا، احنا نقعد نطور في الافكار ونطور في المشروع.
1: ما شاء الله. طيب هل عندك قصص نجاح أو أبطال بدأوا معاكم واليوم حققوا إنجازات متميزة؟ في قصة أنت حكيتيني هي أمس على التليفون، أنا أتمنى أنك يعني تذكريها.
0: والله الحمد لله، يعني إحنا عندنا أبطال الباتك كلهم بدأوا قلت لك معانا من الصفر، كلهم أسسناهم في النادي، كانوا ما يعرفوا ولا حاجة. عندنا فريق الصغار ما شاء الله تبارك الله مرة متميز، في أقل من سنة في أول موسم لهم كلهم وصلوا لتصنيف أفضل 10 في المملكة. عندنا لاعب أول موسم لعبه وما شاء الله استدعوه المنتخب عشان ينضم للمنتخب. بالنسبة لي أنا يعني قصة النجاح الحقيقية والإنجاز الحقيقي

0: مرحلة أعلى، حكينا قصتها.
1: في كان عندنا اللي هي مدربة، كانت أول مدربة بنوتة في المملكة العربية السعودية تدرب مبارزة بيلار، فما شاء الله تبارك الله بيلار حتى خرجت من فريقنا لأنه جاها استدعاء من الـ FIE إنها تكمل.
0: إيش الـ FIE معليش؟
1: اللي هو الاتحاد العالمي للمبارزة،
0: ما شاء الله
1: زي الفيفا. إحنا أخذين بس FIE عشان لا نشبه هذا. فهي ما شاء الله تبارك الله جاها الاستدعاء، وهي حاليا محكمة دولية وتحكم في البطولات الدولية. يعني ما شاء الله تبارك الله في حتى سلاح السيبر اللي هو يعتبر من أصعب الأسلحة من ناحية التحكيم.
0: FIE. طيب لو رجع بك الزمن لأول يوم في المشروع، هل في قرار كان مثلا ممكن تتخذيه بشكل مختلف ولا لا؟
1: والله يعني الحمد لله هي كانت مرحلة التأسيس كانت مليانة بالتحديات والتعلم. أكيد سويت أخطاء في البداية، لكن الحمد لله يقولوا إنك تخطأ في البداية ولا تخطأ مثلا في النص. بس أنا بشكل عام ممتنة لكل خطوة ولكل موقف، لأنه يعني هذه الأشياء اللي ساعدتني ووصلتني إني أكون الشخص اللي أنا عليه اليوم. فلا ما أعتقد إني حغير حاجة.
0: طيب إيش النصيحة اللي ممكن تقدميها للشباب اللي عندهم فكرة مشروع لكنهم مترددين في إنهم يبدأوا؟
1: أقول لهم ابدأوا. الشجاعة ما هي إنك تسوي شيء وإنت ما أنت خايف، الشجاعة إنك تسوي الشيء وإنت خايف ومتردد. أفضل وقت تبدأ فيه له كان أمس، بس ثاني أفضل وقت تبدأ فيه له هو اليوم. لا تنتظر الظروف تصير مثالية، لا تنتظر إن تفصل الخطة بشكل أفضل. أبدأ وأغلط وأتعلم وحاول إلى أن توصل. أبدأ اليوم ولا تنتظر أي شيء، ما حيجي لا الوقت المناسب ولا الظروف المناسبة ولا حيجي الشخص المناسب. أبدأ زي ما أنت.
0: يعني أنا أفتكر في رسالة أنت رسلتي لي هي في الواتساب، يعني ذكرتي فيها أنه أنت بدأتي تقريبا انه كان عمرك اقل من 25 سنه، صح؟
1: صحيح. يعني بدانا المشروع اللي هي قلت لك ديسمبر 2023، كنت فقط عمري 24 سنه.
0: ما شاء الله.
1: فانا فعلا يعني هذا اول ما هي اول خبره عمليه لي، لكن فعلا قلت انا ليش مثلا انتظر او مثلا خليني اتوظف واجمع من راتبي بعدين ابدا. لا انا على طول خلاص قلت طالما في فرصه وطالما في قدره وطالما في فكره ليش ما نبدا، يعني ايش الشيء اللي ممكن يمنعني يعني.
0: حلو. طيب
1: فعلا حتى كانت اول يعني اول كم شهر من المشروع كنت على راس عمل، لكن فعلا خلاص يعني استقلت عشان اتفرغ تفرغ كامل للمشروع.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب سؤالنا الأخير لك، إيش هو كده غمض عينك وتخيلي إيش هو حلم عالية الحسيني لنادي وأكاديمية الباتك خلال السنوات الخمسة الجاية؟
1: بإذن الله إنه البطل المملكة اللي حيمثل المملكة العربية السعودية في أولمبياد 2032 يكون من الباتك بإذن الله. إن شاء الله يمثل المملكة ويوصل مراحل متقدمة، ممكن وإن شاء الله بإذن الله يحقق ميدالية، ليش لا. وطبعاً إنه الباتك يكون أول وجهة لأي شخص حاب يمارس المبارزة، ونستمر كوننا أفضل مصنع لأبطال المبارزة بإذن الله تعالى.
0: طيب الخطط المستقبلية، هل بتفكروا تفتح مثلاً فروع لكم في المملكة؟
1: والله بإذن الله إحنا هذا الطلب بيجينا دائماً. وحتى أنا سمعت مواقع غريبة، في ناس يبغونا نفتح في ديشة، في ناس يبغونا نفتح في حايل. فإن شاء الله بإذن الله حنحاول نتوسع، لأنه فعلاً كل جميع الناس في المملكة لهم الحق في ممارسة هذه الرياضة النبيلة
0: بإذن الله. طيب وصلنا الآن لفقرة مرة حلوة. هذه الفقرة يعني عبارة عن أسئلة سريعة، أباك تجاوبي من غير أي تفكير. جاهزة؟
1: طيب جاهزة.
0: أوكي يلا. النجاح بالنسبة لك إيش؟
1: النجاح بالنسبة لي اللي هو النجاح بالنسبة لي فخر أمي وأبويا.
0: الله، حلوة، نوجه لهم أجمل تحية. فخر الأم والأب. طيب الشغف ولا رأس المال؟
1: رأس المال.
0: رأس المال. أوكي
1: أيوة.
0: الفلوس ما فيها لعب يا جماعة الخير. طيب الرياضة علم ولا موهبة؟

0: إبا.
1: علم.
0: علم. الرياضة بالنسبة لك استثمار ولا أسلوب حياة؟
1: أسلوب حياة 100%.
0: حلو حلو جميل جدا. والله فعلا إحنا لابد نخلي الرياضة أسلوب حياة وجزء من أسلوب حياتنا، لأنه إحنا يمكن كثير مننا، أنا أولهم مش آخرهم، أنا أولهم، الرياضة يعني تيجي ما تيجي مو مشكلة، بس المفروض لا.
1: لا أيوة.
0: وهذا الشيء غلط. طيب مشروع رياضي تتمني تشوفيه أكثر في المملكة؟
1: والله ودي إنه إحنا بدال يعني زي ما إحنا بنركز على الشباب إنهم يمارسوا الرياضة، ياريت نركز على كبار السن إنهم يبدأوا يمارسوا الرياضة.
0: حلو، هذه رسالة لكل اللي تابع البرنامج اليوم، من صغار شباب كبار، أسمعوا الكلام، فعلا نصيحة جدا حلوة. طيب
1: يعني ياريت قبل لا تشجعي صاحبتك تجي معاك الجيم، شجعي مامتك تروح الجيم، شجعي بابتك يروح الجيم.
0: الله.
1: إذا كانوا جدك أو جدتك على قيد الحياة، حاولي إنهم يتحركوا، حاولي إنهم يمارسوا أي نوع من الرياضة.
0: تصدقي فعلا يعني الواحد ما يجي في باله النقطة دي، والله فعلا تشكري عليها يعني فعلا.
1: وصدقوني ترى الأم يعني ماما كانت من أفضل أصدقاء الجيم اللي حصلت عليهم في حياتي.
0: يا رب الله يخليها لك وطول في عمرها بالصحة والعافية.
1: آمين آمين.
0: طيب السؤال اللي بعده، كتاب أو شخصية ألهمتك؟
1: كتاب أو شخصية ألهمتني، والله صراحة نقرأ كتب كتير، بس أعتقد الشخصية اللي ألهمتني كانت وذكرتها قبل في في الحوار اللي هو اللاعب الأولمبي حسين علي رضا، لأنه فعلا أنا كنت حاضرة مؤتمر وكان هو أحد من أحد الضيوف اللي كان المفروض يتكلموا، فكان ذكر قصته بالكامل وكيف وصل إلى الأولمبياد وما ذلك، ففعلا كان مثال رائع جدا على الانضباط والصبر، وكان يعني ملهم جدا جدا
0: ما شاء الله. طيب إيش الكلمة اللي توجهيها لكل شاب أو شابة يفكروا في دخول عالم ريادة الأعمال ويبدأوا مشروعهم الرياضي اليوم؟
1: أحب أقول لهم إنهم يعني الخوف شيء طبيعي والتردد شيء طبيعي، وعدم التأكد شيء طبيعي، أبدأوا والمشاعر هذه موجودة، وحتى يعني حتى وإنتم بتبدأوا مشروعكم يمكن حتى توصلوا لمراحل متقدمة يمكن ما يختفي الشعور تماما، فعادي بالعكس هذه مشاعر طبيعية تدفعك إنك أنت تتحسن أكثر وأكثر وتطور أكثر وأكثر وتصير أفضل.
0: ما شاء الله صراحة يعني بنشكرك، ما شاء الله عدى الوقت اليوم بسرعة، وفعلا يعني رياضة جدا جميلة، رياضة من رياضات النبلاء أنا أقدر فعلا أقول، يعني حتى يمكن الألوان، يعني نتكلم شوية قبل ما نختم موضوع الشعار حقكم والألوان، أنت ذكرتي شيء على موضوع الشعار وعلى موضوع الألوان.
1: والله إحنا بالعاني كنا حتى الهوية حقة النادي بالعاني مختارين اللي هي شكل الدرع اللي هو يمثل الملكية، واخترنا حتى اللون البنفسجي الملكي لأنها فعلا هي رياضة الملوك، رياضة النبلاء، رياضة قائمة 100% على الاحترام، لدرجة أنه حتى المخالفات اللي فيها تكون فقط مبنية على قلة احترام الخصم أو عدم احترام الحكم، فحتى المخالفات اللي فيها ما تكون مخالفات في الرياضة نفسها قد ما تكون مخالفات أخلاقية.
0: جميل جدا، بنشكرك جزيل الشكر في نهاية هذا اللقاء، ونتمنى لك كل التوفيق أنت وطبعا أختك الدكتورة زينب، ونوجه لها تحية، كنا نتمنى تكون موجودة معنا ولكن فعلا اعتذرت لضيق الوقت. كل شكر وتوفيق لك الأستاذة عالية عبدالله الحسيني، شريك مؤسس لنادي وأكاديمية الباتك للمبارزة في العاصمة الرياض، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا شكرا أستاذ الدلال، شكرا على اهتمامك بالشباب والشابات الطموحين، وبإذن الله لنا لقاء بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى أتمنى لك كل التوفيق، وفعلا يعني أنا شخصيا مش كمذيعة، كأختك فخورة بيكي، أنت فعلا بنت الوطن اللي نفتخر فيها، اللي فعلا بتقدم شيء يعني يرفع الراس، شيء جدا جميل، شيء لأول مرة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نشوف أسماءكم يعني واصلة للنجومية بإذن الله.
1: الله يسعدك أستاذ دلال، وما أنحرم منك ولا أنحرم من دعواتك الجميلة.
0: الله يسلمك، يعطيك ألف عافية، شكرا لك عالية حبيبتي، مع السلامة.
1: العفو، أهلا وسهلا.
0: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. أذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ منكم. في الأخير نقدر نقول إنه

رياضة المبارزة بالسيف أو الفنسينج أو المسايفة هي فن عريق ومزيج فريد بين الرشاقة البدنية والتفكير الاستراتيجي، وغالبا ما تعرف بالشطرنج السريع لاعتمادها الكبير على سرعة البديهة. ونختم بهذه المقولة العظيمة لإدواردو مانجاروتي، طبعا هو أسطورة المبارزة الإيطالي: تعلمك المبارزة كيف تخسر بأناقة وتفوز بتواضع. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معاكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج عبدالله الكعيد. نشوفكم بإذن الله نفس اليوم ونفس الوقت الأسبوع القادم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج ريادة. تابعوا على نفسكم، مع السلامة.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: بينك سبورت على جدة اف ام.
4: أهلا بكم، نستهل حصادنا في بينك سبورت من أجواء الفنون القتالية، حيث سجلت لاعبة المنتخب السعودي للفنون القتالية المختلطة زينب نبيل القلاف اسمها بماء الذهب في بطولة العالم للناشئين IMMAF 2026 بأبوظبي، محققة المركز الثاني والميدالية الفضية وسط منافسات ضخمة ضمت أكثر من 1100 لاعبة من 55 دولة، لتصبح أول لاعبة سعودية تحصد ميدالية في تاريخ هذه البطولات العالمية. وعلى صعيد دوري المحترفين السعودي للسيدات، تواصل إدارة نادي القادسية تحركاتها القوية، إذ نجحت في التعاقد مع المهاجمة الإسبانية العالمية إستر غونزاليس لموسم واحد مع خيار التجديد، لتعزيز صفوف الفريق بمسيرة ذهبية تضم تتويجها بكأس العالم 2023 ودوري الأمم الأوروبية 2025 وتألقها السابق مع ريال مدريد وغوثام الأمريكي، في خطوة تأتي بالتزامن مع استئناف الفريق لتدريباته بالخصوص عقب معسكر إسباني تخللته تجارب ودية قوية أمام ريال بيتيس وجيرونا. في المقابل تلقى نادي النصر ضربة موجعة بتعرض لاعبة خط الوسط أسيل أحمد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي تنهي موسمها الجاري، وسط دعم كبير من زميلاتها وعزمها على العودة بصورة أقوى. وفي المستطيل الأخضر وصلت النجمة البحرينية حصة العيسى تألقها الخارق مع فارسات نجد بعد قيادتهن للتتوج بلقب غرب آسيا بخمسة أهداف حاسمة، متبوعة بهدف تعادل قاتل وتاريخي في الدقائق الأخيرة أمام الاتحاد الأردني في مستهل مشوار دوري أبطال آسيا. أما في قلعة الأهلي فقد عزز النادي منظومة كرة القدم النسائية بالتعاقد مع المدرب الأيسلندي القدير ثور أرناسون لقيادة فريق السيدات لمدة موسم واحد، قادماً من تجربة استثنائية توج خلالها بجائزة أفضل مدرب في الدوري الأيسلندي لعام 2025 وبسجل حافل بالبطولات المحلية ونجاحات البارزة في ملاعب البرتغال. نختم بينك سبورت مع جدولة الأحداث الكبرى، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسمياً عن جدول مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، والتي تشهد 64 مواجهة موزعة على 8 مدن عريقة، مع مباراة افتتاح للمنتخب المضيف في ملعب ماراكانا الأسطوري بريو دي جانيرو، وسط ترتيبات دقيقة تراعي فترات الاستشفاء والعدالة الرياضية للمنتخبات 32 المشاركة.
3: بينك سبورت على جدة اف ام. في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جد اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: وقف 5 ثواني وتجنب مشاركة رمز التحقق مع أي شخص. لا تفتح مجال.
2: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة FM على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سبورت على جدة اف ام.
1: اهلا بكم، نستهل حصادنا في بينك سبورت من أجواء الفنون القتالية، حيث سجلت لاعبة المنتخب السعودي للفنون القتالية المختلطة زينب نبيل القلاف اسمها بماء الذهب في بطولة العالم للناشئين IMMAF 2026 بأبوظبي، محققة المركز الثاني والميدالية الفضية وسط منافسات ضخمة ضمت أكثر من 1100 لاعبة من 55 دولة لتصبح أول لاعبة سعودية تحصد ميدالية في تاريخ هذه البطولات العالمية. وعلى صعيد دوري المحترفين السعودي للسيدات، تواصل إدارة نادي القادسية تحركاتها القوية، إذ نجحت في التعاقد مع المهاجمة الإسبانية العالمية إستر غونزاليس لموسم واحد مع خيار التجديد، لتعزيز صفوف الفريق بمسيرة ذهبية تضم تتويجها بكأس العالم 2023 ودوري الأمم الأوروبية 2025 وتألقها السابق مع ريال مدريد وغوثام الأمريكي، في خطوة تأتي بالتزامن مع استئناف الفريق لتدريباته بالخصوص عقب معسكر إسباني تخللته تجارب ودية قوية أمام ريال بيتيس وجيرونا. في المقابل، تلقى نادي النصر ضربة موجعة بتعرض لاعبة خط الوسط أسيل أحمد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي تنهي موسمها الجاري، وسط دعم كبير من زميلاتها وعزمها على العودة بصورة أقوى. وفي المستطيل الأخضر، وصلت النجمة البحرينية حصة العيسى تألقها الخارق مع فارسات نجد بعد قيادتهن للتتوج بلقب غرب آسيا بخمسة أهداف حاسمة، متبوعة بهدف تعادل قاتل وتاريخي في الدقائق الأخيرة أمام الاتحاد الأردني في مستهل مشوار دوري أبطال آسيا. أما في قلعة الأهلي، فقد عزز النادي منظومة كرة القدم النسائية بالتعاقد مع المدرب الأيسلندي القدير ثور أرناسون لقيادة فريق السيدات لمدة موسم واحد، قادماً من تجربة استثنائية توج خلالها بجائزة أفضل مدرب في الدوري الأيسلندي لعام 2025 وبسجل حافل بالبطولات المحلية ونجاحات البارزة في ملاعب البرتغال. نختم بينك سبورت مع جدولة الأحداث الكبرى، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسمياً عن جدول مباريات بطولة كأس العالم للسيدات

0: 2027 بالبرازيل، والتي تشهد 64 مواجهة موزعة على 8 مدن عريقة، مع مباراة افتتاح للمنتخب المضيف في ملعب ماراكانا الأسطوري بريو دي جانيرو، وسط ترتيبات دقيقة تراعي فترات الاستشفاء والعدالة الرياضية للمنتخبات 32 المشاركة.
1: بينك سبورت على جدة اف ام. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. اخراج سعاد طنطاوي.
3: بصحبتهم نقتفي اثر الخطوات التي لم تترك خلفها الا الورد. قصة اليوم تبدأ من مكة المكرمة، من بين دفاتر الطالبات وصوت الاجراس المدرسية، حيث كانت هناك معلمة لا ترى في مهنتها مجرد وظيفة بل رسالة حياة، الدكتورة حياة بن يوسف ملاوي، التي آمنت أن النجاح الحقيقي يبدأ حين نكون نهراً يرتوي منه الآخرون. وعن تلك البدايات التي شكلت وجدانها الخبير تقول الدكتورة حياة:
4: حياتي فيها كثير محطات مفصلية. أول محطة كانت أنا خريجة لغة عربية، فجأة وجدت نفسي أدرس مرحلة رياض أطفال في مدرسة أهلية. التغير الثاني أو المحطة الثانية، فجأة لقيت نفسي مديرة لهذه المدرسة الأهلية متوسط وابتدائي ورياض أطفال، وكنت أنا ذاك يمكن أصغر مديرة في مكة المكرمة. وأتت المحطة الغريبة، إن شاء الله أن يتم تعييني رسمي، وعينت كمديرة من قبل ديوان الخدمة المدنية لأربع مراحل من الابتدائية حتى معهد المعلمات، لكن كانت خارج منطقة مكة المكرمة. كنت أطلع من الساعة 2:30 ليلا ولا أعود إلى مكة حتى 5:30 أو 6:00 عصرا أو مساء، فكان هذا التغير. بعد ذلك قررت أنه لازم أنا أغير نمط حياتي، لأنه الحياة كانت صعبة ودوام طويل، ففقدت شخصية حياتي اللي هي المفروض تكون عليها، وبدأت دخلت في محطة جديدة هي محطة التدريب.
3: في منتصف الطريق، وبدلاً من أن تكتفي حياة بالنجاح التقليدي، التفتت بقلبها نحو فئة كبار السن. كان سؤالها الدائم: كيف نجعل من خريف العمر ربيعاً متجدداً؟ لم يكن بحث الدكتوراه بالنسبة لها مجرد أوراق أكاديمية، بل كان وعداً قطعته على نفسها لخدمة بركة بيوتنا. وهي هنا تصف لنا ذلك الشغف الخاص الذي جعلها تختار هذا المسار الصعب والجميل في آن واحد.
4: اخترت التخصص في الدكتوراه وتحديداً فئة كبار السن ما كان اختياري هذا عابر، أو أنه قرار مفاجئ، كان نابع من أنه أنا وجدت تغير في حياة والدي الله يرحمه بعد التقاعد. فجأة يصير يتعب علينا ويمرض وروح المستشفى، ما في أمراض ظاهرة أو سبب مقنع، بينما كنا نغير حياتنا ونسافر ما يعاني من هذه الأعراض. من هنا بدأت أنتبه، فصار أنه عندي قناعة أن كبار السن هم أصلا يمثلوا ذاكرة المجتمع وخبراته المتراكمة، وعلم النفس منحني أدوات

0: فهم احتياجات كبار السن، مش فقط الصحية والنفسية أو الوجدانية. فأنا رغبت أنه أنا أعيد تعريف مرحلة الشيخوخة من كونها من مرحلة انسحاب إلى مرحلة ازدهار ممتد. لذلك كرست مسيرتي لأكون صوت علمي وإنساني يعيد لهم مكانتهم ويصنع لهم بيئة تليق بتاريخهم وبعطائهم.
1: هذا الشغف تحول إلى ابتكار مذهل، فقد كانت الرائدة التي أدخلت مفهوم الذاكرة التصويرية للمسنين في عالمنا العربي. لم تكن تعالج النسيان بالدواء، بل بالصورة والدهشة، لتعيد ترميم ما أتلفه الزمن في ذاكرة الإنسان.
0: استخدام الذاكرة التصويرية في مجال كبار السن كون استخدمته الأولى عربياً، هذا ليش الذاكرة ما تعالج فقط النسيان، هي تعيد بناء علاقة الإنسان بذاته. يوم يستعيد كبير السن قدرته على التذكر بصورة مرئية وحية، فإنه يستعيد ثقته بنفسه وإحساسه بالسيطرة على حياته. هذه التجربة تخليه يعني يرمم روحه قبل عقله، يرمم نفسيته قبل أي شيء تاني، لأنه يعيد للإنسان شعوره بالقيمة والقدرة، يكسر فكرة أنه هو إنسان عاجز أو فكرة العجز المرتبطة بالعمر، وتأكد حقيقة أنه العقل يمكن أنه يظل متقدا متى ما وجد الطريقة الصحيحة وتعاملنا مع الطريقة الصحيحة. وجربت أنا هذا البرنامج ضمن رسالتي حقة الدكتوراه، طبقناها في 6 مدن وفي 3 دول، وكثير كانت هذه الفكرة ترميم رائع لذاكرة الإنسان وتعديل نفسية كبار السن.
1: لم تقف طموحات ابنة مكة عند حدود الممارسات التقليدية، بل طوعت التكنولوجيا لخدمة وقار المشيب، فأسست المدينة الرقمية لكبار السن. أرادت أن تكسر عزلة المسن بجدار رقمي حان، وفي ذات الوقت وضعت أول دليل عربي لتدريب من يتعامل معهم بمهنية وحب.
0: الرؤية انطلقت من سؤال بسيط، ليش ما يكون في مجتمع رقمي أو مدينة رقمية كل اللي يحتاج معلومات عشان يعرف أكثر عن كبار السن اللي عايشين معاهم؟ من هنا تولدت الفكرة، يعني موقع المدينة الرقمية يتبع مركز إجلال لخدمات كبار السن والمتقاعدين التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية. كان لنا رؤية أنه إحنا نكون بيت خبرة عربي متميز في تقديم خدمات كبار السن، وأنه إحنا نكون مصدر الأول للمعرفة في مجال كبار السن. كان عندنا قيم جميلة أنه إحنا مسؤولين وملتزمين بتقديم محتوى رقمي عالي الجودة لترقية احتياجات وتلبية احتياجات كبار السن، ونؤمن بالمشاركة وأهمية التعاون بين كافة الأطراف، ودائماً نسعى أن نكون متميزين أن يكون محتوانا الرقمي عالي الجودة لنشر المعرفة بين كبار السن وذويهم.
1: لأجل هذا الإصرار لم يكن غريباً أن تتوج كأكثر الشخصيات العربية تأثيراً في المسؤولية المجتمعية لسنوات متتالية، فالتأثير بالنسبة لها ليس لقباً، بل هو ضريبة من الجهد والوقت تدفع بحب.
0: أشعر بقيمة الارتواء يوم أشوف أنا قد إيش تركت أثر حقيقي في حياة أي إنسان. يوم يستعيد كبير السن ثقته بنفسه، يوم تكون طالبة أو موظفة أو أي كان شخص قدرت أنه أنا أرجعه للحياة من جديد أو أبني له فرصة جديدة للحياة. العطاء بالنسبة لي مش ما أقدمه بس، بل أنه إلا أشوفه يرجع لي ويعود نور في حياة الآخرين. فقط أنا ساعتها أدرك أنه النهر ما زال يتدفق وأن رسالة مستمرة. ترى أجمل إحساس، وأسأل الله أنه يجعل عملنا خالص لله تعالى، أنك تقابلي شخصية بعد 15 و20 سنة تقول لك أنه أنت بعمل معين سويتيه معاها أو كلمة قلتي لها إياها أو برنامج دربتيها عليه، كيف حياتها تأثرت وكيف حياتها تحسنت.
1: ضيفة بصحبتهم حياة ملاوي مستمعينا لم تكتب كتباً مثل نحو شيخوخة مريحة لتقرأ فقط، بل لنعيشها واقعاً يملأه الإجلال. هي التي نذرت نفسها لتكون سفيرة للسعادة، تترك لنا هذه النصيحة الذهبية لكل من يطمح لغد وقور.
0: نصيحة أنه إحنا نبني شخصيتنا من الوقت اللي إحنا عايشين فيه من الآن، مو ننتظر لغاية ما يجي وقت نكون إحنا كبرنا، لا، إحنا نستثمر في صحتنا النفسية من الآن، في علاقاتنا الإنسانية، في التعليم المستمر، لأن هذه كلها هي الضمان الحقيقي لشيخوخة مريحة. العمر مش فقط أرقام، العمر هو جودة حياة. أنا ممكن أكون 60 سنة وسبعين سنة أتمتع بجودة حياة، وممكن يكون شخص عمره 10 و12 سنة ما بيتمتع بجودة حياة. فلكن أنا أقول اللي يصنع توازن اليوم يحصد راحته غدا، والخدمة اللي نقدمها اليوم لكبار السن وننشر الوعي والثقافة في أنه إحنا كيف نتعامل معاهم وأنه إحنا كيف نخلي شيخوختهم مريحة، أكيد بكرة حيكون المردود علينا إحنا أيضا.
1: شكرا للدكتورة حياة ملاوي، وشكراً لكل يد تمتد لتزرع الأمل. كنتم بصحبتنا ونبقى دوماً بصحبتهم. إلى اللقاء.
2: بصحبتهم على جدة اف ام مع شذى الحربي وآلاء محمد. إخراج سعاد طنطاوي.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الضمير هو ذلك الصوت الهادئ في داخل الإنسان الذي يوقظه إذا غفل، ويعاتبه إذا أخطأ، ويؤلمه إذا ظلم، ويمنحه راحة إذا أحسن. ليس صوتا يسمعه الناس، لكنه حاضر في القلب، يشعر به الإنسان في خلوته، ويجده في لحظات الصدق مع نفسه، حين يبتعد عن ضجيج الدنيا وعن تبريراته وعن أعذار النفس الكثيرة. الضمير الحي نعمة عظيمة من نعم الله، لأنه يحفظ الإنسان من التمادي ويمنعه من السقوط السهل، يذكره دائما أن هناك حقا يجب أن يتبع وباطلا يجب أن يترك، وأن الإنسان ليس مجرد رغبة عابرة ولا مصلحة مؤقتة، بل هو مسؤول عن قراراته وعن كلماته وعن أفعاله وعن الأثر الذي يتركه في حياة الآخرين. أيها الأحبة، ما أجمل الإنسان حين يكون حي الضمير، حين لا يحتاج في كل مرة إلى من يراقبه من الخارج، لأن في داخله رقيبا يذكره بالله ويمنعه من الانحدار، ويقف بينه وبين كثير من الزلل. فالضمير الحي يجعل الإنسان أمينا حتى إذا غاب الناس، وصادقا حتى إذا استطاع أن يكذب، وعادلا حتى إذا قدر أن يظلم، ورحمة حتى إذا لم يطلب منه ذلك. إن قوة الضمير تظهر حين لا يكون هناك أحد ينظر، وحين تعرض على الإنسان فرصة للكسب المحرم فلا يأخذها، حين يستطيع أن يخدع فلا يفعل، حين يقدر أن يظلم من هو أضعف منه لكنه يمتنع، حين يجد باباً للخطأ مفتوحاً لكن ضميره يرده ويقول له: هذا لا يليق بك، وهذا لا يرضي الله، وهذا سيترك في قلبك ظلمة لن يزيلها شيء بسهولة. الضمير في حقيقته ليس مجرد إحساس نفسي عابر، بل هو ثمرة من ثمار الإيمان، وأثر من آثار التربية الصالحة، ونور إذا استقر في القلب صار الإنسان أكثر انتباها لما يقول ويفعل. ولهذا فإن الضمير لا يعيش في القلب القاسي كما يعيش في القلب الذي يراقب الله ويخاف أن يلقى الله وفي ذمته ظلم، أو في لسانه باطل، أو في يده أذى، أو في معاملته خيانة. إخوتي، الضمير الحي يجعل الإنسان يتعب من الخطأ، لا لأنه خاف الناس، بل لأنه خاف أن يكون قد هان عليه الحق. فالإنسان قد ينام بعد أن يظلم، لكن صاحب الضمير لا ينام راحة، وقد يضحك بعد أن يكذب، لكن صاحب الضمير يشعر بانكسار داخلي. وقد يربح بعض الناس من الباطل، لكن صاحب الضمير يعلم أن المكسب الذي يكلف القلب راحته ليس مكسبا حقيقيا. ولهذا كان الضمير من أعظم الحصون التي تحفظ الإنسان حين تضعف الرقابة من حوله. فالأنظمة قد تغيب، والقوانين قد لا تصل إلى كل شيء، والناس لا يرون كل التفاصيل، لكن الضمير الصادق يبقى قائما، يمنع ويذكر ويؤنب ويوقظ. فإذا مات الضمير سهلت المعصية وهان الظلم وخفت الخيانة، وصار الإنسان يبرر لنفسه كل شيء. وما أخطر أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يتألم فيها من الخطأ، ولا يهتز فيها للظلم، ولا ينزعج فيها من الكذب، ولا يشعر فيها بثقل الذنب. ذلك أن البلاء لا يكون فقط في الوقوع في الخطأ، بل قد يكون في اعتياده حتى لا يعود القلب يراه خطأ أصلا. هنا يظهر الفرق بين قلب حي وقلب أثقلته الذنوب حتى بهت فيه صوت الضمير. أيها الأحبة، الضمير الحي لا يظهر فقط في الأمور الكبيرة، بل في التفاصيل الصغيرة أيضاً، في كلمة يقولها الإنسان ويعلم هل كانت منصفة أم جارحة، في وعد قطعه على نفسه هل أوفى به أم تهاون فيه، في عمل أسند إليه هل أداه بإخلاص أم قصر فيه، في حق للناس هل حفظه أم حاول أن يلتف عليه، في مجلس سمع فيه غيبة أو ظلما هل سكت راحة لنفسه أم شعر أن ضميره يدعوه إلى إنكار المنكر أو على الأقل ألا يشارك فيه. الضمير الحي يجعل الإنسان يراجع نفسه حتى في الخفاء، يسألها: هل كنت صادقا؟ هل كنت عادلا؟ هل قصرت في حق أحد؟ هل ظلمت بكلمة؟ هل جرحت بتصرف؟ هل قصرت في أمانة؟ هذه المراجعة ليست ضعفا، بل هي من علامات النضج الإيماني، لأن النفس إذا اعتادت المحاسبة قل خطأها، وإذا صدقت في المراجعة اقتربت من الإصلاح. ومن أجمل ما في الضمير أنه لا يجعل الإنسان قاسيا على

وفي علاقاته، يصنع زوجا يعرف أن الكلمة أمانة، وأبا يعلم أن التربية مسؤولية، وموظفا يراعي الأمانة ولو غاب المدير، وتاجرا يترك الغش ولو كان قادرا عليه، وصديقا لا يخون الغياب ولا يكسر الثقة ولا يبيع الود لمصلحة عابرة. إخوتي، من المؤلم أن بعض الناس يضعف ضميرهم تدريجيا، لا لأنهم ولدوا بلا خير، ولكن لأنهم اعتادوا التبرير. كل خطأ يجدون له مخرجا، وكل ظلم يسمونه ضرورة، وكل تقصير يخففونه بأعذار متكررة، حتى تصبح النفس مع الوقت أقل حساسية وأضعف استجابة وأقل شعورا بوخز الضمير. ولهذا فإن من أهم ما يحفظ الضمير ألا يسكت الإنسان صوته بالتبرير المستمر، وأن لا يطفئه بالتساهل مع الذنب، وأن لا يخذله حين يدعوه إلى التوبة والإصلاح. إن الضمير يحتاج إلى تغذية كما يحتاج الجسد إلى غذاء، ويتغذى الضمير بالإيمان وبالقرآن وبذكر الله وبصحبة الصالحين وبالصدق وبمحاسبة النفس وبالابتعاد عن مواطن الظلم والفساد. فكلما اقترب الإنسان من الله صار ضميره أنقى، وكلما أكثر من الذكر والتوبة صار قلبه ألين، وكلما حافظ على الصدق والأمانة صار صوت الخير في داخله أوضح. وفي المقابل فإن كثرة المعاصي والظلم والكذب والخيانة والاستهانة بحقوق الناس، كل ذلك يرهق الضمير ويضعف حضوره، حتى قد يصل الإنسان إلى مرحلة لا يعود يشعر فيها بشيء، وهذه من أخطر المراحل على القلب. نحن بحاجة شديدة إلى إحياء الضمير في حياتنا، نحتاجه في بيوتنا حتى تقوم العلاقات على الرحمة لا على القسوة، نحتاجه في أعمالنا حتى تؤدى الأمانات كما ينبغي، نحتاجه في التجارة حتى يكون الكسب مباركا، نحتاجه في الكلمة حتى لا تتحول الألسنة إلى أدوات أذى، نحتاجه في تربية الأبناء حتى ينشأوا وهم يعلمون أن الأخلاق ليست مجرد أوامر خارجية، بل هي معان داخلية تسكن القلب وتوجه السلوك. فالبيت الذي يربي أبناءه على الضمير يربيهم على أن يفعلوا الصواب ولو لم يرهم أحد، وعلى أن يتركوا الخطأ ولو استطاعوا إخفاءه، وعلى أن الاعتذار عند التقصير فضيلة، وأن رد الحقوق شجاعة، وأن الرحمة قوة، وأن الأمانة شرف، وأن الإنسان الحقيقي هو من يكون مستقيما في غيبته كما هو في حضوره. إن الضمير لا يعني أن الإنسان لا يخطئ، فكلنا نخطئ، لكن الفرق أن صاحب الضمير لا يصر على الخطأ ولا يطمئن إليه ولا يتزين به، بل يرجع ويستغفر ويعتذر ويصلح ما استطاع. وهنا تكمن جماليات النفس المؤمنة، أنها إذا أخطأت تألمت، وإذا قصرت شعرت، وإذا ظلمت رجعت، وإذا زلت سارعت إلى التوبة. يا من يريد راحة القلب احفظ ضميرك، ويا من يريد كرامة الناس لا تطفئ ذلك الصوت النقي في داخلك، ويا من يريد أن يكون عند الله وعند الناس عظيما، كن صادقا مع ضميرك، منصفا في حكمك، رحيما في تعاملك، نقيا في أمانتك.

الضمير الحي ليس عبئاً على الإنسان، بل هو حماية له، يحميه من أن يسقط وإن بدا له السقوط سهلاً، يحميه من أن يخسر نفسه وإن كسب شيئاً من الدنيا، ويحميه من أن يعتاد القسوة حتى لا يعود يرى الجمال في العدل والرحمة والحق. اللهم حينا بضمير حي وقلب نقي ونفس تخافك في السر والعلن. اللهم ارزقنا مراقبتك في الخلوات والصدق في المعاملات والعدل في الأقوال والأفعال. اللهم لا تجعل في قلوبنا قسوة تميت الإحساس، ولا غفلة تطفئ نور الحق، ولا ذنبا يبعدنا عن التوبة والإنابة. اللهم اجعلنا ممن إذا أخطأوا رجعوا، وإذا ظلموا استغفروا، وإذا قصروا أصلحوا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا أؤتمنوا أدوا الأمانة. اللهم طهر ضمائرنا وأصلح سرائرنا، واجعلنا هداة مهتدين، لا نظلم ولا نخون ولا نكذب ولا نؤذي، واجعلنا من عبادك الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب، المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. المشهد الثقافي على جدة اف ام.
2: اهلا بكم في طبعة نهاية الاسبوع من المشهد الثقافي، حيث يتلاقى التاريخ بابتكار المستقبل، لنأخذكم في رحلة ساحرة عبر احدث المحطات الابداعية في وطننا الحبيب. نستهل جولتنا بالحدث الأبرز وعنوان الفخر والتقارب الحضاري، حيث أعلنت وزارة الثقافة عن إنشاء مركز ثقافي سعودي في قلب العاصمة الفرنسية باريس، ليشكل منصة عالمية فاخرة تبرز عمق موروثنا وتنوعنا الإبداعي، وتوطد جسور التواصل مع الثقافة الفرنسية على امتداد محطات تاريخية وثائقية موثقة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة. من آفاق الدبلوماسية الثقافية إلى نبض العاصمة ودرة الفعاليات، يطلق معهد مسك للفنون المنتدى الإبداع 2026 في كاب سارك بالرياض، مستقطباً أكثر من 48 خبير عالمي تحت شعار البصمة الإنسانية في الممارسات الثقافية المعاصرة، ليناقشوا أثر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على مستقبل الإبداع البشري. في عروس البحر الأحمر جدة، حيث يتحول الشارع إلى متحف مفتوح، تستمر مجسماتها الجمالية العريقة كالسيف شاهدة على 4 عقود من الفن العالمي، فيما يواصل متحف البحر الأحمر إبهار العائلات بفعاليات مختبر البحر الأحمر التفاعلية للأطفال. من مكة المكرمة، حيث يصدح الإبداع بمعاني المكان، تنطلق فعاليات حراء بداية أثر في حي حراء الثقافي ببرامج تفاعلية تجمع العائلة بين متعة التعلم واكتشاف المهارات، وصولاً إلى المنطقة الشرقية، حيث أعلنت جماعة الفن التشكيلي بالقطيف تمديد معرض روازن 6 للأعمال الفنية الصغيرة حتى 3 سبتمبر، تلبية للإقبال الجماهيري الواسع. مستمعينا، من المركز الثقافي السعودي في باريس إلى إبداعات مسك وجدة وتاريخ مكة، كانت هذه جولة المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
1: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
5: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
7: بينك سبورت على جدة اف ام.
8: اهلا بكم.
7: نستهل حصادنا في بينك سبورت من أجواء الفنون القتالية، حيث سجلت لاعبة المنتخب السعودي للفنون القتالية المختلطة زينب نبيل القلاف اسمها بماء الذهب في بطولة العالم للناشئين IMMAF 2026 بأبوظبي، محققة المركز الثاني والميدالية الفضية وسط منافسات ضخمة ضمت أكثر من 1100 لاعبة من 55 دولة لتصبح أول لاعبة سعودية تحصد ميدالية في تاريخ هذه البطولات العالمية. وعلى صعيد دوري المحترفين السعودي للسيدات، تواصل إدارة نادي القادسية تحركاتها القوية، إذ نجحت في التعاقد مع المهاجمة الإسبانية العالمية إستر غونزاليس لموسم واحد مع خيار التجديد، لتعزيز صفوف الفريق بمسيرة ذهبية تضم تتويجها بكأس العالم 2023 ودوري الأمم الأوروبية 2025 وتألقها السابق مع ريال مدريد وغوثام الأمريكي، في خطوة تأتي بالتزامن مع استئناف الفريق لتدريباته بالخصوص عقب معسكر إسباني تخللته تجارب ودية قوية أمام ريال بيتيس وجيرونا. في المقابل، تلقى نادي النصر ضربة موجعة بتعرض لاعبة خط الوسط أسيل أحمد لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي تنهي موسمها الجاري، وسط دعم كبير من زميلاتها وعزمها على العودة بصورة أقوى. وفي المستطيل الأخضر، وصلت النجمة البحرينية حصة العيسى تألقها الخارق مع فارسات نجم.

0: بعد قيادتهن للتتويج بلقب غرب آسيا بخمسة أهداف حاسمة متبوعة بهدف تعادل قاتل وتاريخي في الدقائق الأخيرة أمام الاتحاد الأردني في مستهل مشوار دوري أبطال آسيا. أما في قلعة الأهلي، فقد عزز النادي منظومة كرة القدم النسائية بالتعاقد مع المدرب الأيسلندي القدير ثور أرناسون لقيادة فريق السيدات لمدة موسم واحد، قادماً من تجربة استثنائية توج خلالها بجائزة أفضل مدرب في الدوري الأيسلندي لعام 2025 وبسجل حافل بالبطولات المحلية والنجاحات البارزة في ملاعب البرتغال. نختم بينك سبورت مع جدولة الأحداث الكبرى، حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رسمياً عن جدول مباريات بطولة كأس العالم للسيدات 2027 بالبرازيل، والتي تشهد 64 مواجهة موزعة على 8 مدن عريقة، مع مباراة افتتاح للمنتخب المضيف في ملعب ماراكانا الأسطوري بريو دي جانيرو، وسط ترتيبات دقيقة تراعي فترات الاستشفاء والعدالة الرياضية للمنتخبات 32 المشاركة.
1: بينك سبورت على جدة FM.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.
2: أسعد الله أوقاتكم بالخير، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من ريبورتاج. اليوم بنكون معاكم في موقع أثري الجديد ونتعرف أكثر على هذا المعلم، خليكم ويانا.

0: موضوع حلقتنا لليوم عن مدائن صالح، وقبل ما نتعرف أكثر خلونا نسمع شو يعرف البعض عنها.
1: مدائن صالح أعتقد في شمال قرب المملكة، تقريبا غريب من كابوك أو هيك.
2: مدائن صالح هم نفس الحكاية، أنا أسمع عنها بس ما رحتها، وإن شاء الله في المستقبل راح أروحها.
3: مدائن صالح موجودة في محافظة العلا شمال المدينة المنورة، وتعتبر معلم سياحي حيث موجود فيها القصر الفريد، بالإضافة موجود أيضا فيها مملكة الديدان.
0: إن تاريخ مدائن صالح يعود إلى عصر ما قبل الميلاد. نسمع التفاصيل من ضيفنا الدكتور خالد محمد سكوبي، مهتم بأثار ومعالم المدينة المنورة.
4: موقع مدائن صالح والتي تعرف بمدينة الحجر تقع على بعد 22 كيلومتر إلى الشمال من محافظة العلا، وتعد مدائن صالح كموقع استراتيجي وسياحي يقع على الطريق التجاري الذي يربط جنوب الجزيرة العربية ببلاد الرافدين والشام ومصر. أما من ناحية وصف المكان، فمدائن صالح تتميز بالآثار النبطية المتمثلة بالمقابر المنحوتة في الصخر، وكذلك أماكن العبادة المتمثلة في الديوان الذي يقع في جبل إثلب، وكذلك المحاريب والآبار المنحوتة والمنطقة السكنية.

0: تعتبر مدى أنصالح أول موقع أثري في المملكة يتم إدراجه ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الخاصة بمنظمة اليونسكو في 2008.
1: تم تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة مواقع التراث العالمي عام 1429 هجرية 2008 ميلادي، ويرجع الفضل في تسجيل موقع مدائن صالح ضمن قائمة اليونسكو لما لها من أهمية تاريخية وآثارية، حيث تعود غالبية الآثار الموجودة إلى الحضارة النبطية.

0: تعد هذه المقابر الضخمة المنحوتة في الصخور من آخر الأثار المتبقية للمملكة المفقودة، ولا تزال في حالة جيدة.
1: تميزت مدائن صالح بتكويناتها الصخرية الرائعة التي تتمثل في الجبال الرملية التي ساعدت انحاء النبط على تنفيذ زخارف وواجهات المقابر والمحاريب وغيرها المنحوتة.

على الصخر، ومن أهمها على سبيل المثال قصر الصانع، ويقع إلى الجنوب من مدائن صالح، وبه صخرتان نحتت عليها 7 مقابر، وكذلك مجموعة مقابر المنطقة جيم، وتقع في الجهة الجنوبية الغربية من مجموعة قصر البنت، ويرمز إليها بالرمز جيم، وتتكون من كتلتين صخريتين، الأولى تضم 18 مقبرة، أما الصخرة الأخرى فتقع إلى الجنوب من الصخرة الأولى وتضم مقبرة واحدة.

0: اليوم أصبحت هذه المدينة التي حفظت في جوف الصحراء بمعزل عن الناس خاوية وهادئة ومصانة بشكل مدهش، لكن أغلب المدينة لا يزال مغطى بطبقات من الرمال.
1: نعم، مدائن الصالح التي حفظت بمعزل من البشر وكانت خاوية وهادئة ومصانة، كل ذلك جعلها منطقة سياحية وأثرية اهتمت بها حكومتنا الرشيدة، وأنشأت لها هيئة ملكية لمحافظة العلا بقرار ملكي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله. وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية والآثارية، تستحق توظيفها سياحيا واقتصاديا.

0: نصوص ونقوش تنفرد بها مدى أنصالح لتحظى بأهمية استثنائية كتبت باللغة الأرامية.
1: لقد اهتم المستشرقين كالجوزين والسافنيات على سبيل المثال، وكذلك العلماء والدارسين والمتخصصين بدراسة النقوش النبطية في مدائن صالح. ويلاحظ انتشار النقوش على واجهات المقابر في مدائن صالح وفي المناطق المجاورة، وتكمن أهميتها في التركيز على الدلالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك النقوش التذكارية التي كتبها أصحابها أثناء وجودهم في المنطقة أو مرورهم بها.

0: مشهد الصخور المنحوتة في وسط الصحراء خاذ ويأسر الألباب، وعلى الرمال المسطحة تعلو صخور الحجر الرملي الذهبية التي نحتتها ببراع الرياح والأمطار على مدى قرون طويلة.
1: سيجد عشاق التاريخ والآثار والمصورين في مدائن صالح ما يروي شغفهم، حيث تلك الآثار تضيف لنا لبنة في صرح تاريخ موقع مدائن صالح، تلبي

وخاصة طلاب الجامعات الذين هم في حاجة إلى معرفة تاريخ المنطقة، ويصلح لكل جزء من حضارتها لدراسة مستفيضة، بالإضافة إلى ذلك يستفيد منها فنانين الرسم والنحت والمصورين.

0: وصلنا مستمعين نهاية الحلقة، نتمنى شوقناكم لزيارة مدائن صالح ذات القصور الأثرية المخفية بالرمال في أمان الله.
1: ريبورتاج مع نوال الردحة والمخرج خليل العيسى.

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. مع الأندية،
1: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: يا تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
5: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
6: أهلا بكم في طبعة نهاية الأسبوع من المشهد الثقافي، حيث يتلاقى التاريخ بابتكار المستقبل، لنأخذكم في رحلة ساحرة عبر أحدث المحطات الإبداعية في وطننا الحبيب. نستهل جولتنا بالحدث الأبرز وعنوان الفخر والتقارب الحضاري، حيث أعلنت وزارة الثقافة عن إنشاء مركز ثقافي سعودي في قلب العاصمة الفرنسية باريس، ليشكل منصة عالمية فاخرة تبرز عمق موروثنا وتنوعنا الإبداعي، وتوطد جسور التواصل مع الثقافة الفرنسية على امتداد محطات تاريخية وثائقية موثقة في مكتبة الملك عبد العزيز العامة. من آفاق الدبلوماسية الثقافية إلى نبض العاصمة ودرة الفعاليات، يطلق معهد مسك للفنون المنتدى الإبداع 2026 في كاب سارك بالرياض، مستقطباً أكثر من 48 خبير عالمي تحت شعار البصمة الإنسانية في الممارسات الثقافية المعاصرة، ليناقشوا أثر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على مستقبل الإبداع البشري. في عروس البحر الأحمر جدة، حيث يتحول الشارع إلى متحف مفتوح، تستمر مجسماتها الجمالية العريقة كالسيف شاهدة على 4 عقود من الفن العالمي، فيما يواصل متحف البحر الأحمر إبهار العائلات بفعاليات مختبر البحر الأحمر التفاعلية للأطفال. من مكة المكرمة، حيث يصدح الإبداع بمعاني المكان، تنطلق فعاليات حراء بداية أثر في حي حراء الثقافي ببرامج تفاعلية تجمع العائلة بين متعة التعلم واكتشاف المهارات، وصولاً إلى المنطقة الشرقية، حيث أعلنت جماعة الفن التشكيلي بالقطيف تمديد معرض روازن 6 للأعمال الفنية الصغيرة حتى 3 سبتمبر، تلبية للإقبال الجماهيري الواسع. مستمعينا، من المركز الثقافي السعودي في باريس إلى إبداعات مسك وجدة وتاريخ مكة، كانت هذه جولة المشهد الثقافي. إلى اللقاء.
2: المشهد الثقافي على جدة اف ام.
7: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
8: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
7: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
8: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
7: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
8: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية.

0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
0: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع

0: على هواك. كن حذرا. ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات. مع تحيات جد أف أم.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
0: جد أف أم على هواك. جد أف أم على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأدراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من مؤشرات الرؤيا: يوثق التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2025 تحقيق 93% من مؤشرات الأداء السنوية لمستهدفاتها المعتمدة أو تجاوزتها، مع رصد دقيق لنسب الإنجاز في كافة المسارات الاستراتيجية التي تخضع لرقابة مكتب الإدارة الاستراتيجية لضمان جودة التنفيذ المرحلي.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد FM.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديان هالساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: مع الأندية،
7: كل الأندية،
0: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
8: يا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي، من الأحد إلى الخميس 6 مساء على جدة FM.
9: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى الآن على جدة FM.

0: حياكم الله، اهلا وسهلا في كل من اسمعنا على هوا جدة فم. اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا، وطبعا قدامنا ساعتين باذن الله رح نكون معاكم في العديد من الفقرات المتنوعه ضمن صيفنا. احلى، كيف حالك اسامه؟
1: تمام الحمد لله، كيف حالك انت؟
0: تمام، كيف الويكند؟
1: والله كل شيء على ما يرام الحمد لله.
0: جميل جدا، صيفنا احلى،
1: صيفنا احلى. اخر حلقه اليوم،
0: اخر حلقه اليوم،
1: راح نودع صيفنا احلى ونبدا ان شاء الله في دورة جديدة إن شاء الله، وبرامج جديدة بمشيئة الله.
0: يعني التوفيق للجميع، نتمنى لهم يا رب إن شاء الله كذا.

0: انه تكون برامجهم جميله وحلوه وكمان تنال اعجاب المستمعين
1: ان شاء الله يا رب. اليوم معنا من الاخراج زميلنا عبد الله الكعيد، من امام المايك زميلتي هبه شعبان، انا وسام الغريبي.
0: جميل جدا. اليوم جاء على بالي موضوع جديد كذا، يعني شفت انه في اوقات كذا ناس تغيب عنك فترات وفجاه ترجع تتصل، بس تتصل وكانها كانت معك امس، ولا كانه يعني انها غابت، ولا انه لها فتره طويله انها هي ما سالت، ولا يعني عادي كذا تجد. وبعضهم يجي بطلبات باي ذا واي، يعني عادي هو يجي فتره طويله ما سال عنك. يعني انا يجولي اذا انا كنت مستحيه من شخصه فتره طويله مثلا اني ما تواصلت معاه، بس انه عندي طلب، اول مكالمه حتكون ترى يعني انه انا ترى موجوده وكيف حالك وشو، يعني شويه الواحد يعني يكون في خجل.
1: أيه.
0: بعدين ممكن بعدها بمكالمتين او ثلاثه ارجع اطلب الشيء اللي كنت ابغاه، وممكن ما اطلب، يعني احيانا استحي. لكن في ناس لا والله عادي ترجع وكانها كانت جالسه معك قبل ساعه، ويقول لك على فكره نعرف انه انت في المكان الفلاني، اذا تعرف لي احد يضبط لي الموضوع، اذا تعرف لي احد اذا تقدر تشوف لي مثلا قطعه ناقصه زي كذا. فيعني تستغرب شويات، بس انه انت كيف تقدر تتصرف مع الناس هذه بعد ما ترجع وكانها ما غابت اصلا؟
1: يعني قصدك انه ما كان في تواصل لمده طويله،
0: ايوه،
1: ففجاه احتاج منك شيء،
0: او حتى ما احتاج، رجع عادي كانه طيب. كان معك امس،
1: ايوه طيب، يعني رجع عادي، يعني كيف ايش المشكله انه رجع عادي؟
0: يعني في ناس لا يكون عندها عتب، انت فينك ليه غايب، ليش ما تسال عني، ما سمعت عني انه كنت تعب زي كذا اشياء.
1: ايوه هذا العتاب اللي يكون بين الاثنين، كل واحد ترى يعتب على الثاني.
0: صحيح،
1: كل واحد بيقول والله انت لك
0: مشاغل الدنيا وكذا كذا،
1: وينك غايب وين.
0: وفي ناس ترجع فعلا عشان عندها شيء زي ما انت قلت،
1: يعني هذه نقدر نحطها داخل إطار المصلحة
0: مثلا.
1: يعني هذا شخص يعني ما كان يتواصل معك لمدة طويلة،
0: وتواصل وقت حاجته،
1: وتواصل وقت حاجته وقت مصلحته.
0: صحيح.
1: طيب ممكن نأخذها من شقين، إنه فعلا يعني هذا الشخص تواصل معك لمصلحة ما، بعد ما خلصت المصلحة هذه خلاص يعني إنه ما عاد تواصل معك مرة ثانية. لكن في ناس والله شوفي يعني هو ما جاء وتواصل معك إلا إنه يبغى منك شيء.
0: وشوف في ناس يعني أقول لك حاجة،
1: يعني هو محتاجك في شيء، فأنت لازم يعني توقف معه
0: بالضبط. أيوة هو هذا، أنا لسه بقول لك هذه النقطة. أنا أوقات كثيرة أحس الشخص اللي يعني قصدني في خدمة إنه أتعنالي وكلمني دون أن ناس ثانيين
1: هذا
0: كثير.
1: هو أي أيوه
0: هذا هو هنا بالنسبة إنه هو شايفني شيء مهم، أو إنه يعني أوكي حتى لو أنا ما عندي أو ما حعرف أفيده، راح أعطيه مثلا إنه روح شوف فلان، أو حشوف لك، أو يعني حسعاله في الموضوع. فهو كأنه واثق فيه إنه أنا راح يعني إنه ما راح أصرفه على الفاضي،
1: فهو يعني الله يعطيك الله يعطيه العافية إنه قصدك من دون الآخرين
0: مثلاً. أيوه هذه أشوفها ممكن كبيرة.
1: أيوه
0: بس أهم حاجة ما يحسسني إنه الموضوع هو وقف عند المصلحة وخلصنا.
1: لا هو شوفي أنت تعرفين الناس اللي من وراهم.
0: صحيح.
1: مصلحة، يعني يبان هو من
0: للأسف
1: طريقة كلامه.
0: يبان.
1: أيوه من طريقة كلامه، من أنت تقدرين تصنفين العلاقة معه من البداية إنه هذا يعني معروف إنه هو صديق مصلحة فقط، أو المعرفة هذه لمصلحة فقط. وترى يعني شوفي المصالح هذه الآن ترى يعني ما تعيب الشخص
0: طبعا.
1: ترى ترى ايوه ما تعيب الشخص، يعني كلنا احنا نحتاج الآخرين والآخرين يحتاجون
0: والناس بالناس.
1: ايه فلا خلاص يعني اوكي، يمكن احنا ما نتواصل الا لما يكون في شغل، لما يكون في مصلحة لي او مصلحة له. طيب متى هنا متى انا اعتب على الشخص هذا؟ لما اجي انا في يوم من الايام وأحتاج منه حاجة وما ألاقي حاجتي عنده،
0: وقتها تعتب عليه،
1: وقتها أنا أعتب عليه. إيه؟
0: جميل.
1: فهذا يمكن
0: بس هذا تعتب عليه في حال إذا أنت عارف وواثق إنه هو كان يقدر وما ساعد.
1: أيوة أيوة
0: أيوة. بس في ناس يعني يعتبوا عليك وأنت فعلا ما، طب ما بيدي يعني.
1: لا أنا ما أروح للشخص اللي أنا عارف هو إنه
0: صح. يعني أنت ما قصدته لأن أنت متأكد إنه هو كان يقدر.
1: أيوة لكن أوكي. إنه يقدر وما يعني ما ساعدني. لا هنا خلاص أنا ممكن أني هذا الشخص أقطع علاقتي فيه تماما.
0: جميل جدا.
1: يعني مو موضوع عتب، لا خلاص أقطع في علاقتي تماما، تكون علاقة يعني خلاص رسمية جدا
0: وسطحية.
1: أيوه.
0: جميل والله.
1: أنت
0: يعني
1: أنت عندك رأي معين في الموضوع؟
0: لا بس اللي بتقوله يعني تقريبا يعني صراحة مقنع. فما عندي أكيد

0: طيب
1: ايش
0: تبغين يعني المتابعين او المستمعين نسألهم يعني كيف تتعامل مع هذا الشخص في يوم من الأيام
1: إذا جاك بعد مدة طويلة إذا رجع لك بعد فترة طويلة خصوصا إذا جاء بريكوست أو بطلب يعني
0: فعلا ترى لا الحين راح تتعدد الآراء
1: طبعا
0: يعني في ناس يقول لا يعني أنا جاني بعد مدة طويلة يبغى مني حاجة لا هذا شخص مصلحجي خلينا نقولها بالعامية
1: في ناس حيقولوا كذا
0: وفي ناس يقولون لا بالعكس أنا أحب أساعد الأخير حتى لو ما كان فينا ما في تواصل بيني وبينه لفترة طويلة عادي الناس عندها مشاغل وعندها ظروف
1: إحنا كلنا بننشغل في الآخر
0: كلنا بننشغل أنا في ناس كثير صراحة يعني فترات طويلة ما أتواصل معهم لمثلا مشاغلي لظروفي هو مشاغله وظروفه هي هذه سنة الحياة سبحان
1: صحيح.
0: الله
1: إيه؟ صحيح
0: طيب وين نقول الأرقام عشان نروح للفاصل
1: يلا
0: طيب اللي حاب يشاركنا هاتفيا على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 أنا شايفك في عندك في حاجة ما أنت مقتنعة فيها
1: لا
0: كله تمام
1: كله تمام
0: الكلام تمام طيب اللي حاب يشاركنا أيضا على الواتساب على 800-244-28-28 كان في تعليق أمس جاك إنه زميلك يقول الأرقام بسرعة
1: أيوة ليش يا سام الله يهديك تقول الأرقام
0: طيب
1: بسرعة
0: يلا ارجعي قوليها مرة ثانية
1: الناس مو لاحقة تأخذ الأرقام تمام طيب اللي حابين يشاركونا مرة ثانية نقول أرقام كذا واحدة 012-647-7154 أو على 012-649-5154

على هواك. جدة FM على هواك.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله.

أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد. البداية اليوم في فعالياتنا بكرنفال بريد الدولي للتمور اللي أقام فعالية تراثية بعنوان ليلة النخلة ضمن المسار الثقافي المصاحب للكرنفال لإبراز ارتباط النخلة بالموروث الاجتماعي والثقافي لمنطقة القصيم.
1: شهدت الفعالية تعريف الزوار بقطاع النخيل والتمور وتعزيز حضور الموروث الوطني بالإضافة لعروض تراثية أتاحت التعرف على عدد من الفنون الأدائية المتوارثة ضمن برنامج متنوع يستهدف مختلف شرائح المجتمع.
0: اللجنة العليا لكرنفال بريد الدولي للتمور أوضحت أن ليلة النخلة تأتي ضمن المسار الثقافي المصاحب للكرنفال اللي بيواكب الحراك الاقتصادي والتسويقي للتمور ويبرز في الوقت ذاته ارتباط النخلة بالموروث الاجتماعي والثقافي لمنطقة القصيم بما يعزز البعد السياحي والثقافي للحدث.
1: وبيّنت اللجنة أن حضور الموروث الوطني ضمن برامج الكرنفال يأتي امتداداً لرسالته في تقديم تجربة متكاملة

0: للزوار، تجمع بين التعريف بقطاع النخيل والتمور وإبراز الفنون والتقاليد السعودية الأصيلة، بما يعزز الارتباط بالهوية الثقافية وينقل هذا الموروث إلى الأجيال.
1: طبعا كرنفال بريدة الدولي للتمور يواصل على مدى 75 يوم تقديم برامج وفعاليات متنوعة بتجمع بين الجوانب الاقتصادية والثقافية والسياحية، وتسهم في التعريف بقطاع النخيل والتمور، وتعزز أيضا حضور الموروث الوطني وإثراء تجربة زوار الكرنفال. طبعا مهرجان بريدة أو كرنفال بريدة الدولي للتمور أصبح عالم اليوم
0: ما شاء الله،
1: ما يقتصر على التمور، في فعاليات متنوعة، في فعاليات مصاحبة، يمكن هذه واحد منها اللي هي ليلة النخلة، فيها مسارات ثقافية، مسارات سياحية. فالآن أصبح زوار هذا الكرنفال يأتون من داخل المملكة وخارج المملكة أيضا.
0: صحيح، خصوصا أنه النخلة هي أساسا رمز سعودي نعتز فيه جدا، ويمكن كثير يعني ناس صاروا يربطوا السعوديين بالنخلة،
1: هي مرتبطة هي بالهوية الثقافية للمملكة.
0: فشي جميل أنه يعني يجوا كثير زوار من خارج المملكة ويتعرفوا على ثقافتنا أكثر ويتعرفوا على موروثنا ويجربوا تمورنا.
1: صح،
0: منتجاتنا
1: ما شاء الله تبارك الله متنوعة، يعني مو بس في القصيم، في القصيم، في الأحساء، في المدينة المنورة وغيرها. صحيح. من مناطق المملكة. فاللي حاب يعني يزور هذا الكرنفال أو هذا المهرجان، المهرجان يمكن ما بدأ إلا من تقريبا أسبوع أو أسبوعين، ممتد إلى 75 يوم، في برامج وفي فعاليات متنوعة، وزي ما ذكرنا فيها جوانب اقتصادية وثقافية وسياحية. طيب
0: صحيح،
1: نعيد موضوعنا،
0: نذكر بموضوعنا، إذا في أحد من أصدقائك له فترة طويلة غايب عنك وما يتواصل بس جاء فجأة وبتواصل، كيف حيكون ردة فعلك، خصوصا إذا كان هذا التواصل مبني على طلب منه،
1: طلب معين يعني،
0: طلب محدد.
1: حلو،
0: طيب شاركونا على
1: 012-647-7154 أو على 012-649-5154. إن شاء الله يلي في بالي ما تقول أنا قاعد أقرأ رقم
0: يعني
1: سريع
0: اليوم، لا يعني صراحة اليوم بيقولها بشوي.
1: أيوة الحمد لله. كمان الواتساب 800-244-28-28.
0: يا سلام. نطلع فاصل وراجعين.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: طيب يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد ومتواصلين معكم في صيفنا أحلى في مهرجان في الباحة اسمه مهرجان الديودراما بيواصل في دورته الثانية فعالياته اللي بتنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية بالتعاون مع ثقافة وفنون الباحة في مركز الملك عبد العزيز الحضاري بمدينة الباحة. يستمر إن شاء الله حتى 31 أوغست. اليوم كم؟ اليوم 30 يستمر
1: إلين بكرة.
0: إلين بكرة إلين غدا إن شاء الله.
1: لا اليوم 29
0: إلين بعد بكرة. اليوم بعد 29 بكرة.
1: جميل. كمان شهدت الفعاليات في اليوم الأول والثاني قراءات فنية وإنسانية عميقة وورشة عمل متخصصة حول القضاء المسرحي والسينوغرافيا والتأليف، بالإضافة إلى معرض الفنون البصرية وعروض الفنون الأدائية وورشة الخط العربي ومملكة الطبخ ومسرح العرائس.
0: طيب الفضاء المسرحي
1: الفضاء المسرحي
0: القضاء هذه
1: سمعت شفت القضاء استغفر الله
0: القضاء مش القضاء المسرحي هذا حاجة جديدة
1: لازم أكلش
0: والمسرح له يعني له يمكن
1: في قضاء
0: صح طيب الفعاليات تضمنت قراءات نقدية بينت دور المعالجة الدرامية للنص وأبعاده الإنسانية وبناء السردي علاوة على عروض أدائية قصيرة أسهمت في إطفاء أجواء تفاعلية وحيوية بين الجماهير إلى جانب عرض مسرحية صندوق أسود وهو عبارة عن عرض إنساني عن الزمن والغياب والفرص المؤجلة ومسرحية صاد باء وهي عبارة عن عرض رمزي يفتح أبواب السؤال حول الوعي والاختيار وسلطة الآخر وما لا يدفن وهي رحلة مسرحية تغوص في صراع الإنسان مع ما صنعه بيديه. طيب نرجع لموضوعنا عندك أي تعليق على الموضوع أو أي رأي آخر يعني في
1: يعني شوف هو في كثير ناس
0: أنا حسيت إنه كان عندك رأي في البداية بس بعدين بعد ما بدأنا يعني شفتي إنه في آراء مختلفة فهذا الشيء اللي راح نسمعه من المستمعين
1: طبعًا بس أنا شوف هو يعني أنا ما كان عندي رأي مخالف بالعكس أنا دائمًا من الناس اللي أنا أسمع
0: مو مخالف مختلف
1: أسمع ما عندي رأي
0: إحنا ما عندنا خلاف إن شاء الله
1: بالضبط إن شاء الله يعني أنا من الناس اللي أسمع ومرة أعطي أعذار كثير وألتمس العذر لناس لأنه أنا دائمًا إنسانة مشغولة دائمًا يعني أنشغل ووقتي مو لي في الآخر يعني أقدر الناس اللي تنشغل لكن لما أعرف إنه هو شخص أيه وعنده مصلحة هنا يختلف الوضع
0: والله شوف
1: إنه أنت تعرف الأشخاص
0: أيوة زي ما قلتي أنت تعرف الأشخاص
1: تعرف الأشخاص وتعرف يعني أنت عارف إنه هو هذا دائما ما يجي إلا لو عنده شغلة يحتاجها غير كذا بالعكس يعني أنا أحب أساعد الناس قدر المستطاع وباللي أقدر عليه وما أحب أحد يعني الناس اللي يزعلوا مني عشان ما عرفت أسوي لهم شيء مو بيدي يعني معلش
0: والله شوفي في ناس صراحة راعين فزعة يعني ما تقول له أبغى الشيء الفلاني محتاجك في شيء فلاني إلا يفزع معك بعض الناس سبحان الله يعني حتى لو الأمر بيده يعقد لك الموضوع يضخم لك الموضوع
1: يكرهك فيه
0: أيوة كأنه يعني الموضوع صعب جدا ما أقدر أسويه وهو أصلا ما حاول
1: صح
0: هو ما حاول لكن هو أصلا يعني هو داخله أنا ما أبغى أسوي لك الشيء هذا
1: صحيح
0: هو
1: صحيح.
0: يعني
1: اتفق
0: ما يبغى يتعب نفسه
1: يعني هو شوف في كثير ناس عندها رأي ثاني عندهم حتى لو انه الشخص هذا بس ما كان حتى عنده طلب انه هو بس مجرد انه هو رجع يتواصل معاهم ان هم ما حيتقبلوه زي ما كان مكانته في الاول لانه هو ابتعد فهم يمكن حاولوا يتواصلوا معه اكثر من مره بس هو دائما يفضل انه هو يعني يبتعد فبالتالي هم خلاص كمان يعني فينا هذه بعض الاراء اللي وصلت طبعا عموما حنستعرض كذا بعض الاراء بس خلينا نذكر الناس بالارقام
0: قبل ما نذكر الناس بالارقام احنا ممكن راح نستعرض الاراء اللي في حلقه امس اللي ما كان عندنا وقت
1: أيوة
0: صراحه انه ناخذها
1: كان في كثير ناس
0: وناخذ الاراء اللي في موضوع اليوم لكن انا يعني بختصر يعني رايي في الموضوع انه اي احد تواصل معايا بعد مدة طويلة أقول له شكرا يعطيك العافية إنك تذكرتني
1: صح جميل عموما الآراء اللي أمس كان عند يعني ماني عارفة صراحة في بعضها راحت
0: أنت حتستعرضيها الحين؟
1: المفروض أن نستعرضها الآن
0: أي عشان نتفرغ لل
1: طيب في عندنا منال كانت بتقول نكبر دماغنا ونكمل الطلعة ونعطيها الخيار اللي يحب يكمل معانا ولا يفكنا ويرجع لا يقعد يزن.
0: طيب لازم
1: خليني اذكركم بموضوعنا كان امس انه احنا نقول انت متفق على طلعه مع اصحابك من اسبوع لكن جاء يوم الطلعه وحسيت انه لا هذا موضوع قديم ترى انا قاعد اقول الحلقه اللي قبلها
0: لا حلقه امس.
1: طيب في والله يعني عندنا اراء صراحه كثيره من ضمنها حتى زميلتنا روان كمان كانت معلقه بس المشكله انه الاراء ما هي
0: طيب انت رتبيها اي رتبيها احنا حنروح لفاصل مع عبد الله وبعد الفاصل راجعين نكمل مشوارنا معكم في صيفنا احلى لا تروح بعيد.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد. باقي آراء حلقة أمس اللي ما أخذناها بسبب ضيق الوقت.
1: صحيح.
0: خلينا نستعرضها بشكل سريع الحين.
1: طبعاً إحنا كنا بنتكلم إنه صديق أساسي في كل جمعة، لكن في الطلعات التعامل معه صعب شوية. كل مرة يقول أي شيء يناسبكم، أي اختيار، لكن لما تختاروا تبدأ الانتقادات العظيمة. وقتها كيف تتعاملوا مع هذا الشخص؟ طبعاً في كثير ردود جاتنا، وطبعاً يعني اختلفت الردود. عندنا نوف كانت بتقول أنا أطنش وأكمل الطلعة خلاص، دامك قلت أي شيء يناسبكم فتحمل اختيارك. عبد الله يقول المرة الجاية هو يخطط من الألف للياء وإحنا نقول له أي شيء يناسبك. سارة بتقول إذا هو شخص عزيز علي ممكن أغير شيء بسيط عشانه، بس مو كل خطة. تركي يقول اللي ما يختاره من البداية يفقد حق الاعتراض بالنسبة لي، يعني إذا هو ما كان معانا شريك في المناقشة والاختيار
0: ما له حق إنه يعترض.
1: بالضبط. ريم بتقول عندنا واحدة كذا بالضبط، صرنا نسألها أول واحدة ونقول اختاري ولا عاد نسمع تحلطم بعدين.
0: حلو.
1: في كمان عندنا ناصر يقول أكمل الطلعة ولا كأنه قال شيء، بعد نص ساعة غالبا ينسى ويستانس أكثر واحد. الجوهرة بتقول أشيل مسؤولية الطلعة، أشيله مسؤولية الطلعة الجاية وأبي أشوف إبداعه دام كل اختياراتنا ما تعجبه. محمد يقول على حسب الانتقاد، إذا مجرد تحلطم عادي أطنش، إذا بيقلب جو الطلعة كله هنا كلها هنا لا. بالضبط.
0: حيتخذ إجراء حاد معه
1: شكله. أيوة. لينا تقول أنا للأسف من النوع اللي يغير الخطة عشان الكل ينبسط حتى لو كنت مقتنعة باختيارنا. فيصل يقول أعطيه خيارين من البداية وأخليه يختار واحد عشان ما يقول بعدين ما عجبني. غادة تقول عندي صديقة كذا، والأغرب بعد كل الانتقادات تقول في النهاية والله كانت طلعة حلوة. طب على الأقل إنها بتقول إنها طلعة حلوة،
0: يعني الحمد لله في الأخير يعني انبسطوا كلهم.
1: مشعل يقول قاعد الطلعات عندكم واضحة، واللي يقول أي شيء ممنوع ينتقد من بعدها، وهذه قاعدة ما حد يغيرها. في عندنا كمان
0: يعني هم متفقين خلاص على هذه
1: القاعدة. هم متفقين على هذه القاعدة، المفروض إنه ما حد يغيرها. كريم كان بيقول مرحبا ونعطيه أشكال ونكمل طلعتنا، والمرة الجاية ما نكلمه يطلع معانا. روان كمان علقت أمس. روان إيش كان تعليقك أمس؟ يمكن غيرت رأيك ولا شيء.
0: روان كان في تعليق؟
1: علقت أمس. عادي عادي. أنت قلت يا يختار. أيوة بالضبط، قالت يا يختار يا لا يكثر. صح. هي أتوقع إنه المرة هذه اللي يعطيها في الوجه هي
0: تكون درس له.
1: درس له.
0: ايه.
1: درس.
0: طيب تتوقع الطبع هذا أو العادة هذه موجودة عند الشباب أكثر ولا البنات؟
1: أتوقع عند البنات أكثر.
0: عند البنات. ليش؟
1: بس
0: حتى من الردود جاتك أكثر شيء من البنات؟
1: صراحة لا، يعني تقريبا 50-50 شباب على بنات، بس إنه هذا الشيء أنا أشوفه كثير في صديقاتي. عندنا وإحنا صغار كان في عندنا واحد في العائلة، يعني عيال خلاني كذا. واحد بس هو اللي هو مو إنه يعترض على كل شيء وينتقد، لا هو نظام خالف تعرف. إحنا كلنا اخترنا مكان، يجي هو يسوي نكادة يختار مكان ثاني. هو جلس منكد.
0: أخذ دورس
1: منكد علينا.
0: سعيد صالح في المسرحية أنا معترض.
1: بالضبط.
0: بس يبغى يعترض.
1: بس يبغى يعترض.
0: طيب يعطيك العافية طبعا.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد ومتواصلين معكم في صيفنا أحلى لكل من يتابعنا ويحب يكتشف درر وطننا الغالي. اليوم بنطلع عن المألوف وبنترك جبال الجنوب وزحمة المدن الكبرى، بناخذكم في مشوار بحري رايق يودينا أقصى الساحل الشرقي الشمالي. وجهتنا اليوم هي الشاطئ الرملي بالخفجي عروس الشمال، واللي تفتح أبوابها لكل من بحث عن الراحة والروقان والبحار اللي ترد الروح. اربطوا الأحزمة زين وخلونا نعيش جو مختلف كليا مع نسمات الخليج العليلة.
1: جي احنا هنا بنتكلم عن ملاذ هادئ وبعيد كل البعد عن صخب وضجيج المدن الكبيرة. المكان هناك حيحسسك بالاسترخاء من اول ما توصله. الشاطئ يتميز بامتداد بصري مذهل على مياه الخليج العربي الزرقاء الصافية والرمال الذهبية الناعمة والنظيفة اللي بتفتح النفس للمشي الحافي واستنشاق الهواء النقي بدون اي منغصات. كمان اللي بيميز الشاطئ الرملي بالخفجي ويعطيه نقطة قوة سياحية كبيرة هو تجهيزه المتكامل اللي بيخدم العائلات وأصحاب الكشتات والشباب. الجلسات المفتوحة والمظللة مرتبطة بشكل عبقري مع مسطحات خضراء واسعة تمنحك إطلالة مباشرة على البحر. بحر الخفجي معروف بغنى وثروته السمكية اللي بتخلي هواة الصيد يستمتعوا بأوقاتهم لين آخر الليل. كمان إذا كنت من عشاق السباحة والرياضات البحرية، الموية هناك ضحلة ودافية وآمنة بفضل الله وتصلح لكل الأعمار عشان تسبح وتغير جو براحتك. ما توقف السالفة هنا، لأن الشاطئ الرملي بالخفجي يتحول وقت العصر والمغرب إلى لوحة فنية ربانية ما ينشبع منها. غروب الشمس هناك له هيبة ثانية لما تتدرج ألوان السماء بين البرتقالي الغامق والأحمر وتنعكس على صفحة الموية، والناس تبدأ هناك تجهز شبة النار وجلسات القهوة والعلوم الطيبة مع نسمات الليل الباردة نسبيا بفضل هوا البحر. الكشتة هناك على الشاطئ مع الأهل والأصحاب لها طعم تاني ما يتوصف، خصوصا مع توفر كل الخدمات والمرافق اللي بتريح البال وتخليك تطول القعدة. باختصار يا أصحاب الذوق الرفيع، الشاطئ الرملي بالخفجي مو مجرد رمل وموية، هذا عنوان حقيقي للهدوء والروقان تحت مظلة فعاليات صيف السعودية 2026. كمان فرصة ذهبية لكل اللي يبحث عن وجهة بحرية نظيفة وراقية بعد ما انحرقت الزحمة. خذوا أغراضكم، حطوا الخريطة على الخفجي وعيشوا تجربة بحرية فعلا غير.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، واحنا متواصلين معكم في صيفنا احلى على جدة اف ام. في اشياء من البارح من حلقة امس برضو كمان لضيق الوقت ما تكلمنا فيها.
1: صحيح.
0: تكلمنا عن بوب كورن، وتكلمنا صحيح. يمكن عن سمر اكتيفيتي او المغامره
1: فعلاً.
0: وفي اشياء يعني الفقره التقنيه يمكن ما تكلمنا فيها حتى من يوم الخميس. انا صراحه ما تكلمت فيها.
1: لا، هي كانت الفقره التقنيه مقرره لليوم اساسا. بس في اشياء كثيره كانت امس موجوده عندنا وما تكلمنا عنها.
0: زي ايش مثلا؟
1: في يعني مثلا تحدي نهايه الصيف.
0: حلو.
1: كان عندنا في تحديين لنهايه الصيف، خلينا نتكلم شويه فيها.
0: ناخذ الاثنين.
1: ناخذ الاثنين. تمام،
0: ولا ناخذ واحد الحين واللينك الجاي واحد؟
1: يعني على حسب. خلينا نشوف.
0: طيب
1: تحدي نهايه الصيف. التحدي الاول 24 ساعه بدون تطبيقات توصيل.
0: تطبيقات توصيل.
1: هذا التحدي يمكن يعني اول ما تسمعه تقوله سهل، لكن جرب. اول
0: 24 ساعه ترى
1: اول
0: قليل.
1: ما تصحى لمده في ناس ما يقدروا. والله في ناس الموضوع صار عندهم عاده
0: انهم
1: يطلبوا حتى لو اشياء في البيت، بس هو ما في حال يروح المطبخ يشوف فيه ولا ما في، وبالتالي يطلب. طيب يعني لا قهوه، ما حتطلب لا قهوه ولا فطور ولا غداء ولا مقاضي سريعه لانه ناقصك شيء، ولا انت وسط الدوام تطلب علشان انه ما فيك حال تطلع برا دوام وترجع ما تلاقي باركينج. يعني هذه الاشياء كلها الفكره مو ضد طبعا تطبيقات التوصيل، بالعكس هي سهلت حياتنا بشكل كبير، لكن احيانا السهوله تتحول الى عاده تلقائيه، واحيانا العادات التلقائيه هذه تصير يعني تنعكس سلبا علينا.
0: لا، هي فيها سلبيات وفيها مضار صراحه.
1: فعلا
0: فيها اضرار كثيره.
1: جوعان
0: صحيح
1: صاير يطلب، يبغى قهوه صاير يطلب، ناقصه شيء واحد يطلب، حتى احيانا يكون الشيء موجود في البيت فعلا ولكن الطلب اسهل. كيف ممكن ننجح؟ قبل بداية اليوم نشوف إيش عندنا في البيت، نخطط لوجباتنا بشكل بسيط. إذا نبغى قهوة نسويها بنفسنا في البيت. إذا ناقصنا شيء فعلا نروح بنفسنا وناخذه. وإذا جاك خاطر أنه تطلب شيء لمجرد أنه أنت طفشان، انتظر 10 دقائق وشوف أنت فعلا تحتاج هذا الشيء ولا بس متعود أنه أنت تضغط الزر. التارجت 24 ساعة مبدئيا، وفي نهاية اليوم احسب كم مرة فتحت التطبيق وبشكل تلقائي، وكم طلب كان ممكن تسويه لو انت ما كان عندك التحدي. ممكن تكتشف ان الموضوع فعلا هو مو احتياج لكن صاير عادة.
0: والله شوفي، انا بالنسبة لي نادرا استخدم تطبيقات التوصيل، نادرا. حلو. يعني اذا كنت ابغى حاجة
1: ممتاز،
0: ابغى اكل مثلا، ما في البيت اكل احيانا، يعني اكون انا لوحدي في البيت، انا مو من النوع صراحة اللي ادخل المطبخ واطبخ لا، فلا اشغل سيارتي واروح.
1: لا في ناس حتى لو هي سهرانه ما عندها شيء على طول تطلب.
0: اول شيء توفر وقت وتوفر حتى فلوس، تطبيقات وتتحرك.
1: يعني فعليا في ناس بس جالسه على الكنبه او على السرير وبس تطلب، ما تتحرك
0: على مدار اليوم.
1: بالضبط،
0: هذه مشكله.
1: هذه مشكله كبيره.
0: طبعا اللي عنده ظروف ما يقدر يخرج،
1: اكيد معذور. ايوه، لكن اذا انت ما عندك عذر بس انه خلاص تعودت، يعني يعتبر شيء من الكسل.
0: صح.
1: يعني نوع من الكسل. وعلى فكرة صاير ترند كمان، في كثير ناس الآن بيسووا في بيتهم كذا كورنر لصناعة القهوة، وصاروا هم يسووا قهوتهم بنفسهم ويتفننوا فيها. ترى يعني يجيبوا المعدات ويجيبوا البن بيطحنوه بنفسهم، حتى ترى نكهته وريحة البيت تصير حلوة. يعني أتوقع أنه كمان هذا حل. يعني
0: طيب قبل ما نروح للفاصل، في يعني شخص يشتغل في يعني في تطبيقات التوصيل، يسموه مندوب التوصيل. كان بيتكلم عن طلب جاء.
1: اوكي.
0: ها، فاخذ الطلب من المطعم. توقع فين كان اللوكيشن؟
1: فين؟
0: في نفس العمارة اللي فيها المطعم.
1: لا اله الا الله،
0: والله العظيم. حتى لما فت يعني راح دق باب الشقة، نزل له الشخص
1: استغرب،
0: قال له يعني المطعم تحتك انت ليش ما رحت؟ قال والله ما في حل.
1: من جده؟
0: والله العظيم، يعني كان يتكلم بجد، قال له والله ما فيها حيلة.
1: شايف، هذه هي العادات اللي احنا نبي نتخلص منها.
0: يعني لا بتشغل سيارة ولا بتصرف بنزين ولا شيء، تحتك على رجولك. فهذه مشكلة صراحة.
1: يذكرني بالأفلام القديمة كانوا ينزلوا السلة بالحبل
0: من فوق. ايوه. لا يعني توصل المرحلة هذه لا.
1: صح.
0: حرك،
1: لازم تتحرك تنزل حتى شفت الناس وتغير الجو. يعني لازم تطلع من السوشيال
0: من
1: ميديا والجوال وجالس على يعني ايه وجالس على الاجهزه فقط. فاتوقع انه هذه خطوه حلوه.
0: طيب
1: جميله.
0: طيب وفي تحدي ثاني نتكلم فيه بعد
1: تحدي ثاني، بس حاقول لكم ايش هو، بس نتكلم فيه بالضبط. يعني شوف، راح راح من قدامي خلاص ما ينفع حتى تشويق
0: خلاص نروح لفاصل. طيب نروح لفاصل
1: طالعين فاصل
0: يلا فاصل وبعدها راجعين.

مع المنتخبات لجل الجماهير في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب ولو اختلفنا متفقين كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا في كل من سمعنا على هوا جدة فأم، اهلا وسهلا في كل اللي انضموا لنا حاليا. وكنا بنتكلم في موضوع اليوم، قلنا في حال اذا انت عندك واحد من اصدقائك لو فتره طويله بعيد وما عاد يتواصل، يمكن انقطع التواصل معاه لكن رجع وكانه كان معاك امس، واحتمال كمان يرجع بطلبات، وقتها كيف تتصرف معاه؟ اكيد تقدر تشاركونا على
1: 012-647-7154 او على 012-649-5154. والاتصال معنا اشرف.
0: اشرف الرفاعي، حياك الله اشرف.
1: راح اشرف. طيب ميلا معنا. ميلا
2: اهلا، مرحبا، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: يا اهلا ومساء الخير عليكم جميعا.
1: مساء الانوار، حياك الله، كيف حالك يا ميلا؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
1: الله يسلمك. ها يا ميلا، سمعتي موضوعنا؟ اكيد.
2: اي سمعته.
1: اعطينا رايك.
2: إذا الشخص بالنسبة أنا من وجهة نظري يعني إذا رجعت بعدين وأعطتني عذر وفعلا أنا اقتنعت في هذا العذر وشفت أنه هذا الشيء سبب أنه أنها تروح تختفي فجأة، أوكي بتقبل. أما إذا هي ما أعطتني سبب والسبب كمان ما كان مقنع، لا خلاص كملي طريقك.
0: حلو.
2: وأنا أتوقع أن الشخص اللي مرة يغليك ويحبك ويعزك يعني يفكر فيه قبل ما أنه يتركك، يعني بيفكر في مشاعرك، بيفكر انه انت بتفكر فيه، فهو يعطيك خبر بيقولك انه راح يروح فتره ويرجع كذا يعني.
1: يعني الشخص اللي مثلا يعزك ويقدرك يعطيك خبر انه يا فلان انا ممكن، او يا فلان انا ممكن اغيب يعني فتره معينه، فلا تحسبوا انه انا مثلا
2: يعني اكيد انه ما يحبك تتوتر ولا يحب ينشغل بالك وتجلس تفكر فيه يعني.
1: حلو. طيب لو جات مثلا هذا
0: الشخص الغايب،
1: الشخص ايوه جاب طلب يعني بعد مده طويله وجاء طلب منك طلب، كيف راح تكون او كيف راح تتصرفين؟ يعني عادي يعني ممكن تلبي له الطلب؟
2: إذا
1: هذا
2: اقدر على الطلب اوكي من عيوني وخلاص بلبي له طلبها وبعدين خلاص روحي الله.
1: بغض النظر عن انه يعني مقاطعتك
0: يعني
1: مده طويله،
0: يعني كانها باقي على العشره اللي بينهم او انها يعني انها تمون يعني مثلا، فعشان كذا
2: يعني اكيد هو يعني شعور انه احد يختفي فجأة وبعدين يجي بس يطلب منك طلب، ما اعرف احسه شيء غريب جدا وموجع في نفس الوقت، بس انا راح الف بالطلب وبعدين خلاص مع السلامة.
1: ايوه هنا تبان يعني اخلاق الشخص في
0: صراحة. ايوه اتفق جدا.
1: شكرا يا ميلا،
0: يعطيك العافية ميلا، شكرا على المشاركة، اهلا وسهلا. اشرف رجع، حياك الله يا اشرف. الو،
3: مرحبا،
0: اهلا وسهلا.
3: اهلا فيك، كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام، انت كيفك، شخبارك؟
3: الحمد لله
0: دوم يا رب ان شاء الله. اشرف
1: انا اتكلمنا يا اشرف.
3: والله انا بكلمك من الرياض.
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله.
3: الله يحييك.
1: الله يسلمك. ها يا اشرف، انت اكيد سمعت
0: الموضوع
1: انا ونبغى رايك اكيد.
3: والله شوف انا رايي في هذا الموضوع من مبدا انه الدنيا دواره. وبالنسبة لي شخصيا ما عمري رديت أي شخص نخاني حتى لو كان عدوي، لأنه ممكن بيوم أنا أحتاجه أو حتى مش أحتاجه، صح. هو ممكن أحتاج حد غيره، وممكن ربنا يسترني له لهذا الشخص عشان برضو يخدمني في المستقبل.
1: يعني إذا نخاك الشخص خلاص
3: أكيد. أي. حتى لو كان عدوي.
1: أي.
0: جميل جدا.
1: طيب يعني
0: بس بحال انه هو صديقك مثلا وغاب عنك فتره ورجع بعد فتره طويله وكانه كان معك امس عادي، حتى يعني ما حتعتب عليه، حيكون الموضوع بسيط بالنسبه لك؟ شوف. يعني طبيعي.
3: شوف احنا في ايام الواحد بيكون كثير مشغول والحياه كثير كلها مشاغل، فحتى لو رجع لي بيوم من الايام ما يعني هذا الشيء بدل انه انا بعدني في باله.
0: صحيح.
3: حتى لو احتاجني في مصلحة في يوم من الأيام بعد يمكن سنوات من الغياب، برضو هذا الشيء ما بضر.
1: والله أنا أتفق مع أشرف بكل كلمة قالها.
0: والله
1: صراحة.
0: أنا كمان، لأنه فعلياً الناس صارت تنشغل في كل حاجة، يعني بالضبط. أبسط شيء صار يشغلنا، فأتوقع أنه نلتمس العذر دائماً.
3: بالضبط. وأنا ممكن هذا الشيء يعني إذا ما بحكي لك هو يعني I'll take the credit for myself.
1: والله
3: كل شيء عند ربنا ما بروح.
1: اي والله صادق، اي والله احسنت والله يا اشرف،
0: ترو يعطيك العافيه.
1: انت اختصرت لنا الموضوع صراحه ولخصته بكلماتك الجميله هذه، فيعطيك العافيه. بس انا كنت بسالك، انت اول مره تتصل فينا؟ انا اول مره اسمعك.
3: والله شوف انا ماسك خط من المدينه وراجع على الرياض. امبارح هيك الفجر رجع بالي اروح اصلي الفجر في المدينه.
1: ما شاء الله تبارك
3: الله. وراجع على الرياض باقي لي تقريبا 3 ساعات، فهيك شغلت الراديو وسمعتكم وحبيت الموضوع صراحه.
0: الله يرب السلامه يا رب. ان شاء الله
1: شرفتنا ونورتنا يا اشرف، وتوصل بالسلامه ان شاء الله.
3: الله يسعدك،
1: شكرا جزيلا، يومك سعيد ان شاء الله.
3: مع السلامه.
1: طيب محمد الحربي، يا هلا ومرحبا، حياك الله.
4: أنا بك الإعلامي أكيد أسامة والإعلامية هبة.
1: يا هلا ومرحبا فيك، حيا الله محمد.
4: هلا بكم الله جميعا المستمعين وطاقم البرنامج إذاعة جدة دائما.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. ها يا محمد أعطينا رأيك، أباك تدخل في رأيك، إحنا يهمنا رأيك.
4: أكيد بس أعطوني موضوع عشان أعرف.
1: أنت ما أنت داري عن الموضوع.
4: لا أنا
1: ما أنت عارف الموضوع، أنا قلت محمد الحين من من بداية الحلقة قاعد يسمعنا.
4: مع أشرف لكني أنا صراحة يعني طول فكنت متابعكم أول حلقة بعدين رجعت أتابعكم.
1: طيب إحنا بنتكلم عن الشخص اللي مثلا يكون مقاطعك فترة طويلة أو ما يتواصل معك فترة طويلة، وبعدين يعني في يوم من الأيام كذا دق عليك وكأنه يعني ما كنتم البارح جالسين مع بعض، فأنت كيف بتكون ردة فعلك؟ يعني خصوصا لو مثلا يعني تواصل معك هذه المرة بطلب معين أو حاجة، يعني بعد هذا الانقطاع الطويل.
4: أيوة أنا بالنسبة لي ما أشوف يعني حتى لو كان انقطاع اتصل علي إنه بيتصل عشان معزة، وإنه يبغى الواحد جات على باله إنه زمان عني ويبغى يأخذ معاه يعني زي كذا، فما استغرب. بس يعني الواحد يعني تيجي في باله إنه حصل فترة طويلة زي كذا واتصل عليه، بس أنا أخذها من باب إنه يعني إنه يعني هو يبغى يقابلني، وفعلا يعني يبغى معز إنه يقابلني زي كذا، فأنا قابلني ولا اتصال يعني أقل له اتصال أو السلام من بعيد. أنا
0: جميل جدا، يعطيك العافية محمد.
1: الله يعطيك العافية، شكرا
4: طبعا الأجواء حلوة اليومين هذه، أمطار على منطقة المدينة زي ما تشوفون وتقرون حنا كمان يعني، بس أنا عجبني في مقاطع للأمطار جهة ينبع زي كذا وجهة المدينة اللي هي سدار الحجر، حبيت يعني أنوه فيها. بس
1: الله يديمها إن شاء الله يا رب. الله يعطيك العافية دائما محمد، يعني يعطينا تحديثات للأجواء الجميلة اللي موجودة في منطقة المدينة
4: المنورة. حلوة، ودنا أنكم تزورونا يعني المناطق
1: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا محمد، يعطيك العافية. طيب عندك أي تعليق؟
0: لا أبدا كله تمام.
1: إيه ما شاء الله قبل شوية يعني زاد النشاط عندنا.
0: حسيت النشاط.
1: أيوة
0: أعطيها العافية روان.
1: إيه والله الله يعطيك العافية روان. طيب إحنا متواصلين معكم
0: في سعادة في الموضوع.
1: إيه وسعادة غامرة كمان، ولسه باقي بنسعد أكثر.
0: بنسعد أكثر إن شاء الله. أيوة
1: طيب فاصل مع عبد الله
0: نكمل مشوارنا.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: صيفنا أحلى على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد، وصلنا إلى آخر جزئية من حلقتنا اليوم من برنامج صيفنا أحلى. ونصلنا؟
5: وصلنا للتكنولوجي حاليا.
4: تكنولوجي
5: والله من زمان. كان في واحد من التحديات اللي كنا نتكلم عنها، إن هو يوم كامل بدون شكوى.
4: يوم كامل بدون شكوى؟
5: يوم كامل بدون شكوى، تقدر عليه؟
4: كيف بدون شكوى؟
5: بدون شكوى يعني بدون ما تتذمر، بدون ما تتكلم، بدون
4: يعني
5: ما
4: حتى مع نفسك؟
5: حتى مع نفسك. يعني حاول انك تشغل نفسك عن انه انت تبي تشتكي، حر، اف، مدري ايش، زحمه، زي كذا، هذه الاشياء. لانه حتى لو تذمرت واشتكيت، حتى اللي يعني في ناس كانوا بيقولوا انه من كثر ما هم يكونوا عصبيين اوقات يضغطوا المصعد اكثر من مره، هو اوريدي مضغوط، ما راح يجي. هذا يعني الشكوى، التذمر وهذه الاشياء، تقدر تقول تقنع نفسك انه انت مهما تدمرت ما في شيء حيتغير.
4: والله شوف، يعني انا ما اتوقع انه في احد يقدر،
5: هو ما يقدر يعني مجرب.
4: طيب اذا جاع، المشكله اذا جاع
5: يقعد يزن. جيعان
4: طبعا.
5: اوكي الله يعين.
4: خصوصا وقت انتظار الاكل، انا عندي هذا مشكله.
5: وقت الشبع، شبعت
4: كذا. لا شبعت خلاص. والنوم ترى الواحد ترى
5: ما نمت.
4: اذا ما نمت زين صراحه يعني مودك يختلف.
5: هو صحيح يعني النوم سلطان على قولتهم.
4: اي والله.
5: طب خلينا نتكلم شوي في تكنولوجي. اليوم عندنا كذا كم خبر. واتساب يختبر طريقة جديدة لمواجهة الرسائل المشبوهة. واتساب، لأنه تقريبا كلنا يعني توصل لنا رسائل وقفنا عندها ثانيتين، قلنا لحظة، هذه صدق ولا لا؟ هذه رسالة تقول عندك شحنة، أو حسابك راح يوقف، أو لازم تحدث بياناتك، أو اضغط على الرابط بسرعة. وهذا النوع من الاحتيال صار أصعب من قبل، لأنه بعض الرسائل صارت مكتوبة بطريقة مرتبة جدا ومقنعة جدا، وفي كثير ناس خصوصا الكبار يقعوا في هذا الفخ. واتساب مستمر في تطوير أدوات الحماية والخصوصية داخل التطبيقات، ومع انتشار محاولات الاحتيال، الفكرة الأهم بالنسبة لنا كمستخدمين تظل إنه التطبيق مهما أضاف من وسائل حماية ما يعفينا من الانتباه. واتساب أصلا يوفر طبقات حماية متعددة للمحادثات والحسابات، إلى جانب التشفير التام بين الطرفين. يعني إذا جاتك رسالة مستعجلة بشكل غريب، خصوصا من رقم ما تعرفه، لا تخلي كلمة عاجل تخليك تضغط قبل ما تفكر.
4: صح،
5: هذا الشيء مرة مهم. طب الشيء الثاني كمان، لينكدين بدأ يحارب محتوى الـ AI الرديء.
4: الرديء.
5: يعني
4: إيش يقصد بالرديء؟
5: الرديء اللي هو المحتوى التعبان، السيء، اللي مو مكتوب بشكل احترافي،
4: اللي ما له فائدة.
5: بالضبط. كثير مننا لاحظنا قبل، يعني يمكن لينكدين نفسه ما هو يعني يتحرك، تدخل المنصة وتقرأ بوست، ومن أول 3 أسطر تحس أنك أنت قريت نفس الكلام 10 مرات قبل. تكرارات، ركاكة، نفس الأسلوب، نفس الجمل المثالية، نفس القصص، وكل شيء مرتب أكثر من اللازم. لينكدين بدأ يختبر خيار يسمى بالمستخدم أنه هو يعطي ملاحظات على المنشور أو التعليق إذا حسن المحتوى AI منخفض الجودة، واللي صار يعرف باسم AI سلوب. وطبعا الفكرة مو معاقبة أي شخص استخدم الذكاء الاصطناعي، لا، التركيز على المحتوى العام والمكرر اللي ما يقدم قيمة حقيقية. وهذا طبعا يعتبر فرق مهم، لأنه استخدام الذكاء الاصطناعي عشان يساعدك ترتب فكرة أو يصحح لك نص شيء، وأنه أنت تخليه ينتج

0: عندها جهاز صغير قابل للارتداء اسمه نوت بن. فكرته أنه هو يكون معك ويسجل المحادثات والاجتماعات وبعدها يحول التسجيل إلى نص ويستخدم الذكاء الاصطناعي في التلخيص وتنظيم الملاحظات. الجهاز كمان مصمم عشان يسجل بدون ما تحتاج تمسك جوالك طول الوقت وفي زر فعلي لبدء التسجيل وميزة جميلة جدا تقدر من خلالها تحدد لحظة مهمة أثناء الحديث. وبحسب الشركة أن البطارية توصل إلى حوالي 20 ساعة من التسجيل المتواصل والجهاز يجي بأكثر من طريقة للارتداء زي المشبك أو الحبل أو حتى سوارة في اليد. وبدل ما تجلس في الاجتماع تكتب كل كلمة الفكرة أنك أنت تركز مع الشخص اللي قدامك وبعدها ترجع للتسجيل والملخص.
1: حلو. طيب هذا ما في منه تطبيق؟ أنا كأني سمعت قبل كذا.
0: في صحيح في واحد من التطبيقات وأنا شخصيا أستخدمه على المستوى الشخصي هو أوتر، بس هو كمان عدد ساعاته محدودة بكل بعد فترة لازم تفرغه أو أنك أنت تشترك في باقة اللي هي باقة
1: البلس. إيش اسم الجهاز هذا؟
0: اسم الجهاز اللي هو بلود.
1: بلود.
0: بلود. أيوه. P L A U D.
1: حلو.
0: فيا.
1: يعني هذا ال.
0: هذا الجهاز يسجل إلى 20 ساعة متواصلة
1: يلخص لك
0: ويلخص لك كل الاجتماع
1: باستخدام الذكاء الاصطناعي
0: طبعا.
1: طيب
0: حتى أوتر ترى هو كمان يستخدم الجهاز.
1: أيوة يحتاج توصلينه مثلا بالجوال.
0: الجهاز أوريدي مشبوك. هو أوريدي مشبوك في الجهاز.
1: مشبوك إيش هو اللي مشبوك
0: يعني
1: الجهاز؟
0: الجهاز يعني الإسورة أو المشبك أو إيش ما كان هو أوريدي
1: متصل مع
0: متصل
1: الجهاز.
0: مع جهازك.
1: طيب إبراهيم من جازان يقول السلام عليكم، مساء الخير أسامة، كيف الحال، أخبارك؟ طيب الحمد لله أنا والله بخير يا إبراهيم. تحياتي كمان لهبة شعبان والمخرج. أنا ما في أي مشكلة، لا غاب عني من الأصدقاء 5 سنوات أو 6 سنوات. أنا حصل لي هذا الموضوع وكل واحد مشغول بهموم الدنيا هذه، أنا أنسى الماضي، لو احتجتني أنا أكون سنده. إبراهيم من جازان، هذا إبراهيم يقول ما عنده مشكلة ولا أحد يعني كلمني واحتاجني أنا راح أكون سنده وما راح يعني أعاتبه على القطاعة هذه الطويلة. طيب فؤاد يقول أسامة وهبة وعبد الله وجميع المستمعين، من الأشياء اللي تجعل العلاقات مع الأصدقاء مصدر قوة أن يكون كل طرف داعم لنمو الآخر وتطوره، ليس بدافع النقد أو عدم الرضا بل بدافع المحبة والرغبة في أن يرى صديقك في أفضل حالاته، فيشجعك على اهتمام بصحتك وتطوير عملك وتحسين وضعك المالي وتحقيق أهدافك ونجاحك يضيف إلى سعادته. لا ينافسها العلاقة الناضجة مع الأصدقاء، لا تشعرك أنك عالق في مكانك بل تمنحك مساحة آمنة تنمو فيها وتصبح نسخة أفضل منك. الله شكرا والله يا فؤاد على هذا الكلام الجميل، لكن ما شفتك علقت على الموضوع اللي كنا بنتكلم عنه حتى. طيب. إذا قاعد أشوف الرسائل الثانية والله يشوف نوال الكويتية هذا عند روان مو عندنا صراحة.
0: خلينا نكمل كمان بعض التعليقات اللي جاتنا في السوشيال ميديا. جلال كان بيقول استقبل عادي لأن الصداقة الحقيقية حتى لو ابتعدنا بسبب الانشغال أشغال الحياة تبقى قوية وكفاية أنه ما نساني. في عندنا كمان دكتور حسام بيقول استقبلوا عادي مع شوية عتب. في عندنا اس ام بي يقول اسوي له بلوك ومرة زعوي
1: ساتر.
0: عبد الله كمان يقول لا نراضي شوية،
1: هو ترى ما سواله بلوك لما طول فترة القطاع
0: بالضبط،
1: بس لما رجع يتواصل معي سواله بلوك
0: بالضبط. نادية تقول انا من الناس اللي عادي ارجع، كمان انا عادي لانه انا دائما انشغل وارجع للناس بعد انشغال بقلب حلو ونفس جميلة. هذه التعليقات اللي جاتنا اليوم.
1: ترى يوم نقول عتب ترى عتب محبة.
0: عتب محبة طبعا.
1: أيوه. أيوه. يعني مش عتب انه في زعل وفي قطاعة وفي تكسر الشخص وفي بلوك يعني ما انت والله بلوك ترى
0: ما احوج
1: يعني ما هو مستاهل الموضوع صراحة
0: فعلا.
1: تخلي هذا آخر الحلول إذا ما في يعني ما في رجاء في الشخص هذا
0: بالضبط يعني
1: يئست منه تماما.
0: خليه ليش بلوك يعني خليه موجود بس انه مو شرط بلوك.
1: طيب شكرا هبة شعبان،
0: شكرا لك وسام الغريبي،
1: يعطيك العافية. شكرا لكم أنتم مستمعين، يعطيكم العافية. شكرا أنكم كنتم معنا طوال فترة الإجازة الصيفية في برنامج صيفنا أحلى. اليوم حتكون آخر حلقة من صيفنا أحلى، إن شاء الله راح نرجع لكم ببرامج جديدة أخرى في دورة جديدة وإن شاء الله تنال إعجابكم جميعا. شكرا لكم مرة أخرى، يعطيك العافية مرة أخرى.
0: يعطيك العافية يعني سامو، وأشرفت فعلا بالعمل معك يعني فعليا، وكانت فترة جميلة جدا وإن شاء الله بإذن الله فالكم التوفيق وفالنا التوفيق
1: وفالك التوفيق والجميع.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالث مساء على جدة FM.
1: بانوراما الآن على جدة FM. Thank you.

يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الرضا وراحة البال لكم مستمعين فين ما كنتوا بتسمعونا، فين ما بيوصل صوتنا لكم تحديدا بانوراما اللي بدأنا وانطلقنا فيه الحين ومكملين إن شاء الله لنساء 11. معي أنا روان عاشور والإخراج عبدالله الكعيد. أكيد زوايا بانوراما اليوم في انتظاركم، حنشوف إيش هي آخر الألبومات الغنائية، كمان حنشوف إيش في مهرجانات، وحنشوف إيش في عندنا أخبار فنية، إيش في فعاليات، إيش في مسلسلات بتتصور، وكمان نشوف أنتوا فين وإيش حابين تسمعوا. إن شاء الله ححاول تكون معانا الفقرة. المهم أن أنتوا خلوكم على مدى ساعة كاملة في بانوراما، لا تغيروا الموجة، خلوكم على الهواء. تحية الكل بيسمعنا عبر الأثير أو بيسمعنا عبر تطبيق صدى راديو بلس، تطبيق الأولى أو من خلال حساب إذاعة جدة في منصة إكس. حياكم، حنطلع لأول فصل ونرجع، خليكم على السماء.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: بانوراما على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، مشوارنا مكمل معاكم في بانوراما على جدة فم. تحية لكل اللي بيسمعنا، تحية لكل اللي في مشواره، خلص دوامه رايح دوامه، خلص مشوار راجع، رايح آخر يوم في إجازة الصيف بالنسبة زي ما قلنا أمس، جدة مكة طايف المدينة رابغ توقع ينبع. ف يا هلا وسهلا، عام جديد سعيد إن شاء الله بكرة يبدأ. نروح لفقرة نيو ألبوم. القيصر كاظم الساهر بيرجع لجمهوره بألبوم غنائي جديد عنوانه بلا عنوان اسم الألبوم، بيضم 12 أغنية في خطوة يواصل فيها القيصر تقديم أعماله الجديدة بصورة متدرجة. طرح الأشهر الماضية عدد من أغاني المشروع منفردة، من بينها أغنية متى وأحباب وأتت. هذا الألبوم الجديد بعد تجربة مع الحب اللي صدر عام 2024 وضم كمان 13 أغنية. كاظم الساهر شكلت عودته للألبومات بعد غياب امتد نحو 8 سنوات. المشروع الحالي يحمل طابع مختلف، يركز بدرجة أكبر على الأغنية العراقية مع تنوع في اللهجات والأنماط الموسيقية. يتضمن الألبوم 12 أغنية اسمها 10 دوخات من كلمات كريم العراقي، ألحان كاظم الساهر، راحت عليك من كلمات كاظم الساهر توزيع ميشيل فاضل، جمالك من كلمات سعد وألحان كاظم الساهر، كمان في أغنية وشم من كلمات أسعد الغريري وهي قوة وسجلتك غياب وكله كذب الحلوين، إلى جانب أغنية اسمها ولا أشكيلك للأبد ومن كلمات الشاعرة لميعة في هلو حياتي برضو. يعني اتعاون القيصر مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين. من أبرز مفاجآت بلا عنوان الديو اللي يجمع كاظم الساهر بالفنانة اللبنانية ساندي في تعاون يضيف إلى الألبوم بعد مختلف، خصوصا أن الساهر نادرا ما يطرح أعمال غنائية مشتركة ضمن ألبوماته. خلينا نقول انه هذا الالبوم يحمل اهميه خاصه في مسيره كاظم، لانه بيعيد التركيز على الاغنيه العراقيه بعد سنوات قدم فيها القيصر تجارب متنوعه، لا سيما القصائد الفصحى والرومانسيه اللي كانت هي الطابع المسيطر على اعماله الاخيره. كمان قدم تجارب بلهجات مختلفه، هذا الشيء اللي خلاه يرغب في انه يجمع بين الهويه العراقيه والتنوع الموسيقي اللي اعتاد تقديمه للجمهور العربي. اختار كاظم طرح أغنيات المشروع بصورة تدريجية بدل ما ينتظر إطلاق جميع الأغاني دفعة واحدة، استراتيجية بتمنح كل عمل مساحة مستقلة للوصول إلى الجمهور والتفاعل معاه. مع اكتمال مجموعة الأغاني بيتحول المشروع إلى ألبوم كامل بيضيف محطة جديدة لمسيرة القيصر. كمان بيستعد أبو صقر الفنان السعودي رابح صقر للعودة إلى الساحة الغنائية بعمل جديد، وبدأ التمهيد لألبومه المقبل بطريقة مختلفة. نشر عبر حسابه على إكس كلمات من إحدى أغنياته الجديدة وما كشف عن اسمها أو تفاصيل طرحها، وأرفق تفاصيل ألبومه الغنائي برسالة أكد فيها أنه جديده حينطرح للجمهور خلال فصل الشتاء. هذا الشيء اللي فتح باب التكهنات بين متابعينه حول طبيعة الألبوم والأعمال اللي بيضمنها منها. أبو صقر حمس جمهوره للألبوم وأكد أنه يضم أعمال بتلبي أذواق محبينه، وأعرب عن ثقته في أنه الجمهور حيلاقي اللي يبغاه في هذا الألبوم. أبو صقر حمس جمهور الألبوم وأكد أنه هذا الألبوم حيضم أعمال مقبلة بتلبي أذواق اللي حبوه، أعرب عن ثقته في أنه الجمهور حيلاقي الكلمات اللي يبغاها والطابع العاطفي. سجل كمان حضور قوي بأغنية ضيق وصدري اللي لاقت صدى واسع بين الجمهور وحققت انتشار ملحوظ على مختلف منصات التواصل الاجتماعي من لما انطرحت.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: بانوراما على جدة اف ام.

يا هلا والله فيكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا، مكملين مشوارنا معاكم في بانوراما على جدة اف ام، ونرجع لي من نيو ألبوم ونروح لنجوى كرام اللي نشرت بوستر ألبومها الجديد اللي يحمل اسم شو ما صار. أعلنت بكده عن استعدادها انها تطرحه قريب خلال الفترة القليل، يعني باقي لها شوية وتطرح هذا الألبوم. نجوى كرام بترجع للتعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان في مزيج بيعكس الكيمياء الفنية اللي ميزت الثنائي مع بعض. توزع الألبوم أو قام بتوزيع الألبوم هادي شرارة، والأغنية الثانية اسمها شريك قلبي، هي أغنية بتحمل إحساس ناعم تعاونت فيها مع إيفان نصوح في الكلمات والألحان. كمان هادي شرارة واصل توزيعها بأسلوبه المتجدد، يعني قبل كم يوم كده شفنا بوستر نشرته شمس الأغنية نجوى كرم، ومهدت لجمهورها انه قريبا جدا حتطرح هذا الالبوم اللي انتظروه من فترة طويلة. كمان الفنانة سميرة سعيد بتواصل التحضير لعودتها للألبومات الغنائية بعد فترة ركزت على إصدار أغنيات منفردة. بتعمل الحين على مجموعة من الأغاني اللي تجمع بين التنوع الموسيقي والاختيارات اللي تتناسب مع رؤيتها الفنية للمرحلة الجاية. سميرة بتشهد خطتها تطورات متتالية، بدأت كمشروع ميني ألبوم، يعني هي في البداية قررت أنه هي تصدر ميني ألبوم، بعد كده وسعته وقالت لا أنا أبغى يكون ألبوم كامل مش ميني، وحددت أنه وهي حتطرحه في سبتمبر، يعني باقي كم يوم ويدخل سبتمبر ونشوف متى سميرة سعيد حتطرح هذا الألبوم. كمان الفنان محمد منير طرح أغنية جديدة اسمها يسألوا عنك عبر اليوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية بعد فترة طويلة من الترقب والانتظار. طبعا بدأ العد التنازلي لنهاية موسم صيف 2026، فهو طرحها في نهاية هذا الموسم من كلمات مصطفى حدوتة، الحان ذهب وتوزيع رومان بونكا وإنتاج شركة روتانا. تنضم هذه الأغنية إلى قائمة أغاني العاطفية. الفنان اللبناني وليد توفيق عاد إلى جمهوره بأغنية جديدة تحمل اسمها مبسوط، طرحها بالتعاون مع مجموعة روتانا عبر موقع اليوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية. يعتمد العمل على إيقاع موسيقي حيوي بيخلي الأغنية فيها طابع احتفالي. أكيد وليد توفيق بيقدم جرعة من الطاقة الإيجابية، وكمان بيدعو جمهوره في هذه الأغنية للتمسك بالفرح. تنتمي مبسوط إلى اللون الغنائي الحيوي اللي ارتبط بتجربة وليد توفيق على مدار مسيرته وحافظ على حضوره عند أجيال مختلفة من المستمعين. روتانا بدورها روجت للأغنية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع طرحها. اتفاعل جمهور وليد توفيق مع العمل وأبدأ إعجابه بأجواءه المبهجة والرسالة اللي بتحملها الكلمات. الفنانة العراقية أصيل هميم بتستعد لإطلاق أغنيتها الخليجية الجديدة عشان العشرة خلال الفترة المقبلة في عمل غنائي جديد تتعاون فيه مع مجموعة من الأسماء اللامعة في صناعة الأغنية الخليجية. كمان أصيل شوقت جمهورها ونزلت بوست على حسابها في إنستغرام وقالت لهم انتظروا عملي الجديد، واتفاعل الجمهور مع هذا البوست. آخر خبر عندنا في نيو ألبوم، في إصدار فني جديد طرح الفنان وليد الشامي على قناته الرسمية على منصة يوتيوب أغنية جديدة بعنوان قدر قدر. هذه الأغنية ضمن إنتاجات شركة روتانا، تعكس مزيج فني بين الكلمة المؤثرة واللحن العذب من كلمات أصايل، ألحان مصطفى الرباعي، توزيع زيد عادل. الأغنية بتتناول في كلماتها قضايا إنسانية وعاطفية عميقة، وبتعبر عن فلسفة الحياة والتساؤل عن تغير الوجوه وتقلبات الأيام بين الفرح والحزن. باي ذا واي هنطلع نسمعها سوا قدر قدر الفنان وليد الشامي آخر إصداراته. سمعنا هي عبد الله، يلا

اف ام، سواء كان بيسمعنا عبر الاثير عبر الراديو، ولا بيسمعنا على حساب اذاعه جده في منصه اكس، ولا بيسمعنا على تطبيق صدى راديو بلس او تطبيق الاولى. حياك مازن ويسعد اوقاتك يا رب، وشكرا على الكلمات الجميله، الله يسعدك. كل سنة أكيد، والطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والآباء والأمهات بألف خير وعام دراسي سعيد إن شاء الله. في فقرة طلباتك أوامر، مازن الغانمي طلب أغنية أسعد الله للفنان عبد المجيد عبد الله، هنطلع نسمعها على مود مازن ونرجع لكم، خليكم على السماء.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: بانوراما على جد أف أم.
2: يا مساء السكر، يا هلا وسهلا فيكم. لساتنا مكملين معاكم في بانوراما على جدة اف ام، وفي طلباتك اوامر. لساتنا ابو عمر طالب اغنية وحشتيني الراشدة الماجد. قبل ما نروح نسمع لمود ابو عمر، خليني اسلم على ابو شادية. يسعد اوقاتك يا ابو شادية، ويا هلا وسهلا فيك، نورك اكيد، وشكرا على الكلمات الجميلة، والله يسلمك يا رب. انا كنت موجودة في الاسبوعين الماضية، بس كنت موجودة في العصر في برنامج في الزحمة، ما كنت غايبة ورجعت لكم أكيد من جديد. يعطيك العافية يا أبو شادية. طيب أبو شادية، أتوقع أنه هذه الأغنية موجودة عندنا. ححاول أنا أختم كوبلي للعندليب بأي أغنية حلقها متوفرة، وتكرم عينك، وأكيد العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ صاحب الصوت الحنين. أكيد ححاول أن أنا أختم فيها البرنامج، بس هشوف إيش الأغاني المتوفرة اليوم. وتكرم عينك، حنطلع على مود أبو عمر نسمع وحشيني ونرجع لكم، ما خليكم على إذاعة جدة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: مع الأندية،
4: كل الأندية،
3: مع المنتخبات، لجل الجماهير، في كل البطولات نحلل وننقد ونتوقع.

والأخبار. أطلقت هيئة الأفلام عبر مبادرة سينما التابعة للأرشيف الوطني للأفلام الموسم الثالث من برنامج التاريخ الشفهي للشاشة العربية، اللي بيعتني بتوثيق ذاكرة السينما والدراما العربية وحفظ التجارب والخبرات المهنية لرواد وصناع الشاشة العربية وإتاحتها للأجيال القادمة والباحثين والمهتمين بتاريخ الصناعة. يستضيف الموسم الثالث نخبة من رواد صناعة السينما والتلفزيون في العالم العربي زي جاسم النبهان، ممدوح سالم، أسمهان توفيق، حسن عسيري، أحمد المقلة، إبراهيم الحساوي. كمان حيكون في لقاءات حوارية معمقة بتستعرض مسيراتهم وتجاربهم المهنية وبتناول التحولات شهدتها صناعة السينما والدراما عبر العقود. البرنامج بيهدف إلى بناء مرجع معرفي وأرشيف نوعي بيوثق مراحل تطور الشاشة العربية من خلال استعادة الشهادات والتجارب الإنسانية والمهنية لشخصيات مؤثرة في مجالات الإخراج والتمثيل والإنتاج والكتابة والنقد والتقنيات السينمائية وغيرها كمان من التخصصات المرتبطة بالصناعة. هذا الشيء اللي بيساهم في حفظ الخبرات المتراكمة وكمان نقلها للأجيال الجديدة من صناع الأفلام والباحثين. البرنامج بيستهدف إنتاج ونشر 40 لقاء على عدة مواسم بمدة تصل إلى ساعة واحدة للقاء الواحد، وحيكون في أسئلة بحثية هتعد من قبل فريق مختص. هذا اللي بيعزز القيمة التوثيقية والمعرفية للمحتوى ويوفر مادة بحثية ثرية للدارسين والمهتمين بتاريخ السينما والدراما في العالم العربي. كمان عندنا المختبر السعودي للنقد، حراك نقدي يثير المشهد الثقافي، بتواصل هيئة الأدب والنشر والترجمة دعم المشهد النقدي في المملكة من خلال المختبر السعودي للنقد. هذه مبادرة بتهدف لتطوير حركة النقد الأدبي والفني وإتاحة مساحة للباحثين والنقاد لطرح الدراسات والقراءات النقدية. بيقدم المختبر محتوى نقدي متنوع يتناول مجالات متعددة، الأدب، الشعر، للمسرح والسينما، كمان في مكتبة ومرصد للنقل وتجارب مقالات ودراسات متخصصة. بتسعى المبادرة لدعم النقاد والباحثين وإثراء الحوار حول الأعمال الإبداعية. كمان عندنا مستمعين، فعاليات مهرجان الديودراما في دورة الثانية شهدت عرض فن مسرح العرائس ومملكة المطبخ وسط إقبال كبير من زوار المهرجان. طبعا هذه الفعاليات اللي بتنظمها هيئة المسرح والفنون الأدائية بالتعاون مع ثقافة وفنون الباحة بيقدموها في مركز الملك عبد العزيز الحضاري بالباحة. قدم مسرح العرائس للطفل والعائلة في المهرجان فن درامي وتعبيري اعتمد على تحريك دمى مجسمة قدام الجمهور وجسدوا شخصيات ورواية قصص بلغة قادرة على مخاطبة وجدان الطفل وإطلاق خياله وغرس القيم الإنسانية والجمالية في نفوس الأجيال. وهذه العروض حظيت بتفاعل كبير من الزوار من كل الفئات ووصفوها بأنها منصة إبداعية غير مسبوقة جددت الفنون الأدائية الكلاسيكية برؤية بصرية وبتقدم كمان للجمهور تجربة ثنائية ملهمة بتبني جسور بين أجيال عبر لغة المسرح. خلينا نقول أنه ما زالت فعاليات هذا المهرجان مستمرة وحتنتهي يوم 31 أغسطس يعني بعد يومين، وبتقدم مساحة تجمع المسرح والفنون الأدائية والقراءة النقدية والتجارب الثقافية في فعالية واحدة. طيب احنا بكده نكون وصلنا لنهاية مشوار اليوم من برنامج بانوراما. كل التحايا للي استمع لنا في هذه الساعة، كل التحايا لكم مستمعينا وين ما كنتوا بتسمعونا. شكرا لكم مني انا روان عاشور ومن الاخراج عبد الله الكعيد. حنختم معاكم بفقرة كوبليه، اخترنا لكم اغنية جميلة من اغاني الفنان حسين الجسمي. اعتذر لك يا ابو شادي، ان شاء الله الاسبوع القادم وعد مني باذن الله تكون الاغنية اللي تبغاها حاضرة، لكن حنختم اليوم بكوبليه للفنان حسين الجسمي، أغنية من فينا هالليلة ينام. وهذه مناسبة العام الدراسي الجديد، بكرة حيكون عام دراسي جديد في المنطقة الغربية، منطقة المدينة ومكة والطائف. كل التوفيق لطلاب والطالبات، والله يقويكم وعساكم على القوة. كل عام وانتم بخير، نلتقي في نفس الموعد إن شاء الله الأسبوع القادم. كونوا دائما بخير وتصبحوا على خير.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديدي الخميس 1 فبراير.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: الأستاذ بدر الزيزة يعلن برنامجه الانتخابي ورسالة تطوير منظومة الكرة السعودية. انطلاقة العميد تتوقف، الاتحاد يتعادل سلبيا أمام الفتح. الأهلي حالته صعبة، لا هجوم يخلص ولا دفاع مركز. الدرعية في أغسطس ينتصر في الدمام، الفارس كل شيء معه تمام.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. يقول لك يداك أوكتة وفوك نفخ. ابحثوا عن المعنى ومعنى المثل، هذا هو ما يحدث للنادي الأهلي من بطل آسيا إلى فريق أتكلم اليوم كان هو إنذار للقادم. ها ترى الفريق رايح فيها، ما في شيء، من بطل آسيا إلى فريق رايح فيها، والسبب تعرفون السبب مين؟ تعاقدات ما أدري كيف جاية. اللي يقول لك اصبر، اصبر على مين؟ اصبر على فريق يبنى، مو فريق بطل، مو فريق بطل القارة. ثلاثة وبالرافة أخذها من الخلود، والسبب مجهول. أنا خالد الشريف، ضيوف الكرام محمد الداية، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو الودي، أهلا وسهلا.
0: ناصر الشمراني، مساء الخير.
2: مساء الخير عليك وعلى المشاهدين.
0: أحمد عطيف، مساء الخير.
3: مساء النور.
0: والله الاثنين ذول الجوز اللي هناك في جدة كل واحد متألم أكثر، يا جزاوي أو لا خليك آخر واحد، جزاوي بجي لك آخر واحد، ما نعرف. مساء الخير.
4: كويس أبو الوليد أنك خليت الجزاوي آخر شيء. مساء النور أبو الوليد، مساء عليك وعلى الكباتن.
0: يقول لي تقول لي لا تشكيلي أبكي لك.
4: لا حالتي أحسن من الجزاوي.
0: أحسن. جزاوي عبد الرحيم، مساء الخير.
5: مساء النور أبو الوليد، مساء الخير على الزملاء الموجودين. أبو الوليد، الأهلي بداية شكل موسم صفري هذا الموسم.
0: ما أسمع. تفضل عبد الرحيم.
5: أقول لك الأهلي هذا بهذا الشكل موسم صفري، مستحيل إنه الأهلي يكمل أو ينافس بنفس الطريقة اللي شفناها اليوم. لنا كم يوم أبو الوليد إحنا نتكلم عن حال الأهلي وإنه الأهلي قاعد يفوز بس بدون أداء. اليوم أثبت الأهلي إنه ما في أداء، هي أوكي الفوز لكن أنت كنت تلعب مع مين؟ هنا حتفرق المحك في المباراة الجاية، حتشوف الفرق وحتشوف المنافسة، حتشوف الأهلي على حقيقته. الأهلي بدي الطريقة موسم صفر، صدقني أبو الوليد ما هيحقق أي شيء، من بطل آسيا مرتين لموسم صفري.
0: والله الجزاوي أعلنها موسم صفري للأهلي والاتحاد يا مناف.
4: لا الاتحاد بإذن الله بيحقق. الاتحاد يعني إذا بنتكلم كاستقطابات، طبعا الاهلي عنده استقطابات، الاتحاد يمكن ما في الا اسم واحد جاء ديولوبي، لكن طيب. الاتحاد انا اعتقد نتائج ممتازه وعنده امور كثيره كويسه.
0: طيب الله يصدق.
1: صبر ابغى المثل خالد، مش المثل اللي قلته،
0: يداك اوكته وفوك نفخ، يعني يدينك
3: خليه عيده
0: يعني ابحث عن سببه.
1: ناصر أول مرة أسمع أول مثل هذا صراحة.
0: أنا الصراحة إذا ما تعرف هذه مشكلتك في الأمثال.
1: هذا مثل ما أدري هو صيني هو ولا ياباني.
0: يداك أوكتة وفوك نفخ. فوك يعني فمك إذا ما تعرف.
4: والله أول مرة. والله يا أبو الوليد أتحدى يعيده.
3: هو ما يجي.
1: أنا ما أعرف أول مرة أسمع أول مثل هذا صراحة.
5: والله أنا زيك عبد العزيز.
1: أنت فهمت آخر شيء نفخ.
3: بس هذه هي اللي.
0: هو قريب من مثل ثاني بس ما بيقوله. مو زين قريب من مثل ثاني.
2: لا تكفى لا ما فينا للمحامي.
0: لا لا والله اتكلم فني، انا قاعد نتكلم على عمل
2: الامثال ذي. لا
0: اي قاعد اتكلم على عمل وعلى عمل فني. طيب خلونا نطلع بس ونطلع من الوضع هذا. والله من بطل آسيا لفريق مفكك، وللعلم ترى يا ايسر اليوم فريق نيوكاسل فايز على توتنهام 2-0. عبد الرحيم
5: اتفرجت ابو الوليد اتفرجت
0: فرجت محب لياسلا ولا ايش؟
5: لا لا فرجت ابغى ياسلا ينهزم الصراحه، ما ابغى يفوز حتى، ما ابغى يتوفق في مكان ثاني.
0: طيب سريعا بس، الاستاذ بدر الرزيزه يوم امس اعلن عن الرساله حقته والرؤيه والاهداف، ويعني اعطانا البرنامج الانتخابي احمد، أهم ما فيه تكلم على تعزيز وقدرات الأندية واستدامتها، بناء قاعدة وطنية مستدامة، ارتقاء بمكانة الكرة القدم السعودية، تأثير الأثر الوطني لكرة القدم، المواهب والكوادر الوطنية، التميز التنافسية والتميز الرياضي، ركائز الاستراحة. يعني جالس الرجل أعطانا خارطة الطريق لأربع سنوات.
6: صحيح، هذا هذا هذه نقطة إيجابية. وشيء ثاني اللي يمكن لفتني يمكن تركيزه برضو على المواهب وبناء القواعد لإنشاء المواهب والاهتمام في المواهب، هذا يعطيك انطباع جيد للمستقبل، تفكيره في المستقبل إن إنشاء لاعبين في المستقبل يخدمون الكرة السعودية. فهذا شيء إيجابي إن اليوم نعرف أهدافك، نعرف استراتيجيتك، حتى مستقبلا نشوف الناتج في الأخير. نتمنى له التوفيق ونتمنى لمجلس إدارته أيضا التوفيق، وإن شاء الله العمل بيكون إن شاء الله يعني صحيح ما هو بالسهل، لكن إن شاء الله إنه يكون إيجابي في المستقبل ويحقق جميع الأهداف اللي طرحها في رؤيته.
7: محمد،
1: وكل البرنامج اللي قالوا أعتقد أنه أي اتحاد يجي ورئيس اتحاد يقول الأشياء هذه، دائما يهتم بالمواهب والمواهب والمواهب، ولكن عندنا الشارع الرياضي والجمهور الرياضي والإعلام دائما يركزون رئيس الاتحاد على إنجازات المنتخب الأول، وهذه مشكلة. يعني ياسر المسح 7 سنين كلها هو تأهل كأس العالم بس ما حققنا لا كأس خليج ولا كأس آسيا. أعتقد أنه دائما الجمهور والإعلام الرياضي يتجه للمنتخب الأول، المنتخب الأول عنده كأس خليج ثم كأس آسيا. أعتقد أنه يبي يشوف الأخ بدر أبو عبد العزيز يبي يشوف انتقادات تجيه لو ما حقق المنتخب كأس الخليج أو كأس آسيا 2027. أعتقد أتمنى له التوفيق وأتمنى من الجمهور الرياضي والإعلام الرياضي أن نناقف مع رئيس الاتحاد. ما هو نجاح الاتحاد أو إخفاقه أنه يعتمد على المنتخب الأول، لا، عندنا رؤية 2030، عندنا 2034. أعتقد هذه كلها لابد من الآن نخطط لها على أساس يصير جاهز.
7: أنت كله تقول، شوف يا حبيبي، إذا ما صار شيء في المنتخب الأول ها بيقولك اتحاد فاشل.
1: هذا اللي قلت لك عليه
7: حبيبي، هذه القاعدة الموجودة في العالم، مو عندنا، هذه القاعدة الموجودة في العالم. إن لم يحقق المنتخب الأول إنجازات الاتحاد سيعد فاشل.
1: بس يحقق إنجازات بحالة واحدة، قلصة الأجانب، ثمان لاعبين يا خالد وثلاثة لاعبين يعني سعوديين.
7: عفوا محمد، يعني قبل لما كان عندنا 5 أجانب كنا مكتسحين العالم وأربعة أجانب.
1: لا
7: من عام 2003 حتى 2018 لم نحقق بطولة.
1: لا بتحقق بطولة لأن عندك أنت الاستراتيجية اللي أنت ماشي عليها خطأ، وهذا هي هذا الصح. ياسر المسحر كم حقق بالفئات السنية؟ تأهل كأس العالم، كل الدرجات تأهلت كأس العالم، لكن احنا ما نصبر، احنا نبغى المنتخب الأول هو اللي يعتمد عليه الاتحاد السعودي نجاحه أو إخفاقه. أما مسألة أنه لما تقول أنه احنا لنا 2003 إلى الآن ما حققنا، هذا شيء طبيعي، المنتخبات الثانية قاعدة تتطور، أنت قاعد ترجع ورا، أنت هذا شيء طبيعي. احنا من 84 إلى 96 إلى 2000 وحنا متواجدين على النهاية، كل بطولة حنا نهائي آسيا فيها، يمكن خسرناها، كم خسرناها؟
7: آخر بطولة محمد
1: اسمعني، هذا اللي أقول لك عليه
7: محمد، في البطولات القارية الثاني زي الأخير.
1: لا لا لا لا
7: لا السعودية
1: لا لا لا لا لا لا أنت أنت أنت أنت
7: أنت أنا أتكلم على السعودية محمد، أنا ما أتكلم على دولة ناشئة في كرة القدم.
1: أنت بطل قارة 3 مرات ولاعب النهائيين، يعني أنت لو تبتدي خلال السنوات هذه ترى كساسة كل 4 سنين ما هو كل سنتين، على أساس والله نقدر نقول والله أنت سيد. يعني تخيل 4 سنين من 84 إلى 88.
7: طيب وكأس الخليج؟
1: وكأس الخليج هذا عاد قبل ما نلعب حنا.
7: طيب وكان أنا كلمك يا عمي من 2003 يا أخي ما حققنا شيء.
1: كأس الخليج الآن ما يطلع مواهب ولا يطلع شيء، ما هو زي أول يا خالد. ما بس خليجيا بس فقط يا خالد، خليجيا. هذا نضحك على بعض اللي بيطور واللي بيطلعنا منتخب.
7: طيب خلينا نحققها ابن الحلال.
1: أنا بين حقيقة يا حبيبي، شوف المنتخبات الآسيوية بكأس العالم فارق عنك يا خالد، انت قاعد الحين 8 أجانب وثلاثة سعوديين يلعبون، كيف تكون منتخب؟ نضحك على بعض احنا، يعني اي مدرب يجي للمنتخب ترى هذا عذر من الان. طيب انت تجيبهم ناس يقول لك والله ابغى الدقائق، اكثر لاعبين يلعبون الدقائق. طيب ما هي معقول الكلام هذا.
7: ناصر لك تعليق.
8: والله شوف بدر الرزيز او لؤي مشعبي كلهم 2 رؤساء أندية سابقين، فأتوقع راح تحملون عبء كبير، بيلاقون انتقاد جماهيري كبير من بدري. يعني لازم توضح الصورة، هم يتكلمون عن المواهب وعن الأفكار القادمة وعن كل شيء، لكن في النهاية الفريق الأول أهم في كل بلد.
7: المنتخب الأول.
8: المنتخب الأول طبعاً. إحنا لما نتكلم زي ما قال أبو عبد العزيز إذا بنجي، ياسر المسحل ما قصر صراحة، كل المنتخبات تأهلت لكأس العالم مو الآسيا بس، الكاس العالم ترى. هذه هذه هذه هذه معلومة عارف يعني رئيس الاتحاد السابق يشكر عليها انه كل المنتخبات اكتسحت وصلت كاس العالم، لكن وين اللاعبين اللي بيلعبون؟ صراحة ابو عبد العزيز قال الدقائق، وكل المدربين كل ما جانا مدرب قال لعيبتي ما يلعبون، لعيبتي ما عندهم دقائق كافية، لعيبتي فعلا مع ابو عبد العزيز 8 اجانب وثلاثة صاروا كم 11 نقول مع المواليد ومع كل 11 لاعب فريق كامل، في كل نادي في 11 لاعب. طيب انت في حالة ال 11 لاعب فين مواهبك اللي نتكلم عنها؟ في حالة واحدة
0: في مواهب في كرة القدم
8: في موجود
0: وين؟
8: موجودين يعني احنا يا اخي انت قاعد تحقق
7: من على اخر موهبة انت ظهرت في كرة القدم السعودية
8: لا انا لا انا تدري كم شلهو يلا
7: لا الجوير موجود
8: لا لا نتكلم ابو ابو ابو ابو ابو ابو الوليد ابو الوليد احنا نتكلم الجوير رانا الحين 3 سنين وقبل تركي العمار 6 سنين ما في الا 2 قعدنا 13 سنة ما عندك الا 3 مواهب 13 سنة سالم ياسر الشهراني سلمان الفرج نلعب على انفسنا معقولة منتخباتك السنية اللي قاعد تحقق حققوا كاس آسيا حققوا كاس آسيا للناشئين للشباب تأهلوا كاس العالم المنتخب الأولمبي نتكلم عن الأولمبي بلاش الناشئين والشباب معقولة ما عندنا مواهب المواهب ايش يبغون اهتمام بس يا أخي لما تقول مواهب وتجيب لي برنامج تسرد لي برنامج مواهب صح ولا لا
0: صحيح
8: طلع ذا الصغار من بدري ولا تعبونا طلعوهم يلعبون برا في أوروبا خلهم يحتكون من بدري طلعوهم من الانديه المميزين خليهم يروحون يحترفون
1: زي حقه الابتعاث يا خالد حقه الابتعاث
8: حقه ما نجح ابو عبد العزيز ما نجح
0: طيب خلينا بس برجع للموضوع هذا ما دامك فتحتوها برجع له وعد برجع له في البرت الاخير وناخذ فيه حيز كامل
8: لازم
0: لا نقفلها
8: لازم ما نبغى
0: لا لا لا حرجع
8: تدري ليش لان الرئيس جديد لازم
0: لا لا بكل تاكيد طيب نتائج اليوم اللي تلعبت في دوري روشن هذه المباريات الخلود والاهلي 3-1 الخلود الاتفاق والدرعيه 3-0 الدرعيه الفتح والاتحاد 0-0 ابدا معك عبد الرحيم في الخلود والاهلي 3-1 للخلود
5: والله ابو وليد اول شيء مبروك نادي خلود هارد لك نادي الاهلي مباراة أبو الوليد يمكن كانت واضحة دائما تقول اللي يتحمل يتحمل أحيانا اللي يتحمل مباراة مدرب أو يتحمل مباراة لعيبة أو شيء لكن اليوم يتحمل مباراة المدرب واللعيبة خاصة المدرب بداية بتشكيل خاطئ من بداية المباراة عشوائية في الملعب بناء سلبي من الخلف كور طويلة بلا معنى إصرار المدرب أرتيم على أرتيم أنه يكمل لين آخر مباراة كان خطأ كبير جدا لاعب ما قدم

0: ولا شيء في نفس الوقت خرج فراس وأصر على أرتيم، هذا شيء غريب جدا. مباراة اليوم دليل كبير يا أبو وليد على حاجة الأهلي لظهير يمين، حاجة الأهلي المحور محور ارتكاز دفاعي. أنا أشوف أبو الوليد وأرجع أقول لك نفسي اللي قلته بداية الحلقة، الأهلي لو ما جاب ظهير يمين سواء محلي سواء أجنبي، لو ما جاب محور ارتكاز دفاعي، الأهلي حيعاني جدا وحيخرج موسم صفري، لأنه صعب بذي الطريقة الأهلي صعب إنه يكمل الأهلي في المنافسة.
1: والله أنت ودعت بدري، أول مرة تستسلم بدري عبد الرحيم.
0: والله أبو الوليد شوف، إن جينا عاطفيا أنا ما حقول الكلام ده، لكن هذا الصراحة هذا الشيء اللي صاير. أبو الوليد أهداف اليوم أهداف اليوم لو تشوف الأهداف كلها أخطاء دفاعية، وسببها في من أسبابها المحور، من أسباب المحور. اليوم شفنا تنقانة ترى لوحده كان في الملعب.
1: ممتاز. طيب حنجي ونفصلها بكل تأكيد الأهداف. أروح إلى مباراتنا الأساسية، الفتح والاتحاد 0-0 مناف. تفضل.
2: يعني خلينا نكون واقعيين صراحة أبو الوليد، يمكن الاتحاد خسر بالتعادل. أنا أشوف شوط أول حقيقة استحواذ كان بالاتحاد، وصول كثير للمرمى، أضاع كثير من الفرص، الفريق ما استغل حقيقة الهجمات، شفنا حقيقة تركيز غير حاضر لمعظم اللاعبين، ما استغلوا إبداع حقيقة من الحارس اللي استحق حقيقة نجومية المباراة. لكن لو نشوف الاتحاد حقيقة قدم مباراة كبيرة جدا جدا، يمكن الشوط الثاني كان فيه سجال بين الفريقين رغم وصول الاتحاد أكثر، والاتحاد ضاع كثير من الفرص والهجمات. صح وصل للفتح، لكن أنا أعتقد الاتحاد خسر بالتعادل. يمكن من أفضل مباريات الفتح أنا بالنسبة لي من بداية الموسم، لكن الاتحاد قدم مباراة كبيرة، المدرب أعتقد له بصمة واضحة على الفريق، لكن الاتحاد أستحق حقيقة أن يخرج بثلاثة نقاط. من بداية المباراة كان هو الأفضل في أرضية الميدان.
1: ناصر عن المباراة.
3: والله شوف أنا أوافق مناف أنه المدرب صراحة قاعد يشتغل على الفريق بشكل سليم، لكن الاتحاد يحتاج لمهاجم. ما زلنا نقول الاتحاد يحتاج لمهاجم، لو في مهاجم غير نصير اليوم أنا أقول لك الاتحاد فايز. مو معقول أنه برقوين هو يسوي كل شيء. طيب اليوم أمل أي اتحاد. طيب
1: أنا برجع لك النصيري، بس أنا شايف وجه مناف وزعلان على طول، رحت له مباشرة، كان المفروض هو توجيه السؤال لأحمد. ورينا مناف كنت بحصل على اتفاق وترعية، شفت وجهك على طول.
2: لا والله أبو الوليد مو
1: شايفك زعلان كذا، قلت ها.
2: لا شوف أنا عن نفسي والله مقتنع بأداء الاتحاد، يمكن النقطة اللي تكلم فيها ناصر هي أهم نقطة يحتاجها الاتحاد.
1: برجع لها. طيب خلينا على الاتفاق والدرية سريعا أحمد.
4: أنا أعتقد المباراة يمكن في الشوط الأول كان الاتفاق نوعا ما جيد، لكن لا زال نتكلم عن الاتفاق، والاتفاق أنا أعتقد أن استراتيجيته بداية الموسم هي سبب هذه النتائج، حتى في انتصارنا في بداية الجولة كان
1: أمام الرياض وضربة ركنية أمام الفتح.
4: أيوه، لكن لما تيجي تشكل الفريق على المستوى الأداء الفني، تنظيم دفاعي سيء جدا. أنا أعتقد أن الدرعية قاعد يقدم موسم جيد لحد الآن، فريق صاعد يكون بهذه الشخصية، فريق صاعد يكون بهذا الأداء الفني. لكن الاتفاق أنا أعتقد دائما إذا أنت تبغى تبني فريق لابد أن تكون استراتيجيتك واضحة.
1: طيب برجع لك على الاتحاد، تفضل والملخص أمامك وقول اللي عندك. عفوا ناصر.
3: والله شوف الاتحاد بصراحة اليوم قدم مباراة كبيرة للأمانة بالذات الشوط الأول، لكن الاتحاد يعني تجيه فرص، يعني لو في مهاجم غير نصيري أنا أقول لك الاتحاد راح يفوز. يعني كل الفرص اللي تجي الاتحاد تلقى وراها مين؟ برقوين، يعني يشوت أنه يسدد هو وعوار. يعني ما ننسى نهضم بحق عوار بصراحة، اللي عاملين فارق كبير. تخيل هذول اللاعبين لو معاهم مهاجم على مستوى عالي، يعني أنا أقول لك راح تفرق معاهم. ولا ننسى شوف يا أبو الوليد، ترى الفتح في الدقيقة 85 تقريبا كان ممكن تتيه.
1: بجيب لك اللقطة. إيه؟ بجيب لك أنت طالبها. بجيب إيه؟ لك. بس كمل على المباراة.
3: المباراة للأمانة، المباراة الاتحاد والفتح بكل أمانة نديهم حقهم. الاتحاد قدم مباراة حلوة، مدربهم
1: 24 تسديدة الاتحاد، 8 على المرمى، 11 تسديدة الفتح، 7 على المرمى.
3: ايش اقول لك لو في مهاجم للأمانة. طيب. صاحي انا ما بقول يعني كان المباراة خلص.
1: طيب تبيش تقول شيء انت؟
5: انا اتفق مع ناصر، ولكن اختلف مع مناف. يقول لك المدرب هذا لا، يعني
1: المدرب الاتحاد تكلم عليه.
5: ايه انا اتكلم عن مدرب الاتحاد. أيه. اخطا صراحة، عنده هداف الان حاطه احتياط النجيري، وشفناه بمباريات السابق. النصيري ما هو ستايل حق الاتحاد، وشفنا يعني الاشياء هذه كلها تعتمد على المدرب. المدرب متى نزله؟ بالدقيقة 67 تقريبا. يعني اللاعب هذا جايب لك اهداف سواء بكاس

0: الملك او بالدوري. اعتقد المفروض تعطيه فرصه. النصيري ما ترامي له يعني اعتقد انه ما هو لاعب الصندوق.
1: اعطي فرصه كثير يعني
0: اعطى فرصته كثير والهداف حاطه احتياط.
1: طيب
0: يعني انا استغرب من من من منافي يقول لك والله المدرب قراها وهذا الفتح. الفتح معروف الفتح نتائجه
2: عبد العزيز.
0: لا نتائج الفتح
2: اذا تسمح لي يا عبد العزيز انا اتكلم. انا لو تسالني انا كمدرب ما حابدا بالنصيري, حابدا بجورج. هو الافضل, هو المتحرك, هو اللي يخلق فرص, هو اللي سجل في المباريات السابقه. انا ما اتكلم كمهاجم, انا اتكلم كبصمه مدرب على الفريق. واضح انه في بصمه مدرب رغم احتياجاته الكثير من العناصر. تاخر بنزول جورج. انا بالنسبه لي جورج المفروض يبدا من البدايه. حتى لو تبي تبدا بالنصيري العب جورج حتى من البدايه لانه ممكن ينهي, ممكن يسجل في اي وقت. لكن انا اتكلم كاداء الفريق مع المدرب تشعر انه في بصمه مدرب على الفريق. هذا اللي قصدته.
0: يا مناف الفتح معروف من قبل المباراة انه بيلعب على الكرات المرتدة, بيلعب كل مناطق الخلفية. انت تحتاج لاعب صندوق ولاعب يسدد, هذا كلها باللعب النجيري ما هي بالنصير. النصير لا يسدد يبقى كورة براسه عند الستة, مستحيل.
2: انا معاك ابو عبد العزيز ترى ابغى النصير يبدا, انا ابغى جورج يبدا.
1: هذا احمد السرحاني اعطاك حل يا مناف, طرب رايه هو مراينا. يقول رجعون في هاشتاج دورينا غير منصة تكس, يقول رجعون بنزيما للاتحاد.
2: لا يا شيخ رجعوا بنزيما يا ابو الوليد, حتى لا يجي جدة, مو بس الاتحاد, جدة لا يجي.
1: تشك من النصير يقول لك رجعوا لك بنزيما.
2: انت شوف الضحك حق ناصر يعطيك كل كل الكلام.
1: طيب في التقاطه من معلق المباراه العزيز الغالي جعفر الصليح, اسمعوا ايش قال عن الدعيه.
3: حاوله مروان يلعب الكرة أمام وشالها بالقدم, بالقدم في مرمى. الله الله شالها على طريقة محمد دعية على القدم. الحارس العملاق السعودي كان يستخدم قدمه في صدم الكرات.
0: أفضل معلم.
1: طيب هذه لقطاتك الشباب جايبين لك لقطات القدم. هذه مباراة, هذه ابو عبد العزيز
0: مباراة الاتحاد شارة ياسر.
1: هذه بالقدم يعني
0: نهائي, نهائي الدوري. هذه
1: بالقدم,
0: هذه اي هذه بالقدم
1: 17.
2: هذا اللي كان, هذا اللي كانت باب واحد ابو عبد العزيز.
0: كيف
2: هذا اللي كانت باب واحد؟ الله لطف بك.
0: ما باب واحد, كيف جبنا هدف اجل صرت باب واحد. لكن انا هني صراحه الفتح على هذا الحارس.
1: والله تهني جعفر الصليح حب
0: لا جعفر هي من افضل المعلقين اصلا. هو رقم واحد اصلا عندي. لا رقم واحد يا
4: والله ابو عبد العزيز.
1: خلي خلي خلي خلينا نتصديات. كل يوم جايبين اسم جديد. مش اسم حارس الفتح؟
0: كرواتي. هو
1: الكرواتي والله اسمه صعب. الثاني حارس الفان ها ادريان. تصديات اللي عملها
0: والله شوف لي, هو اول مباراه يلعبها وكان حاضر. رده الفعل عنده يا خالد المرونه واثق من نفسه.
1: القدمين
0: هو, انا اقول لك هو صد كورتين, واحده بالقدم اليمين واحده بالقدم الشمال, ولو كلها داخل خط سته يعني ما يقدر يسوي بها شيء. يعني هذا اهم شيء الحارس عنده انه يستخدم كل الحارس. ما هو بس انه بس باليدين اللي جت على الكوره بالارضيه ما يستخدم القدم. شوف استخدم القدم طلع كوره يعني باي شكل من الاشكال. هذه الكره الثانيه برضو نفس الطريقه بالرجل الثانيه يعني. لا هذه اللي طلعت كورن. هذه اعتقد انه حارس على مستوى, هو اللي بقى الفتح صراحه وحرم الاتحاد من 3 نقاط من الشوط الاول. واعتقد ان الحارس هذا من افضل الحراس اللي بيكون بالدوري.
1: والله اختيارات ابو فهد اثق فيها.
0: والله ما ادري من اللي قال له
1: ابو فهد. ما اعرفهم والله, ما اعرف. انا ما اعرف اسمه, اعرف اسم الحارس. طيب خلينا نروح لك لي في شيء ايجابي في الاتحاد وفي لمسه واضحه بالتحديد اللي جالس يعمله برقون وعوار.
5: صحيح. اول شيء يمكن زي ما ذكر ابو علي يمكن هم العلامه الفارقه حاليا في الاتحاد على مستوى الحل الفردي, على مستوى الحل المهاري, على مستوى التمركز. يمكن مدرب الاتحاد عمل فيهم. يمكن دائما نشوف ان برقوين دائما داخل على الداخل وبالعادة احنا نشوف برغوين فاتح على الطرف، فهذه نقطة إيجابية للزيادة الهجومية في عمق الملعب. فأعتقد أن مدرب الاتحاد عرف كيف يتعامل، لأنهم حتى اللاعبين يقدرون يستلمون بين الخطوط، واللاعبين مميزين مهاريين. أنت لو تشوف الأدوار اللي بين عوار وبين برغوين دائما في زيادة عددية، إما إذا طلع برغوين برا ال 18 تشوف عوار يسوي الزيادة والعكس كذلك. فهذه يعطيك من يعطيك على كلام يمكن مناف إن في لمسات من المدرب، في أفكار من المدرب واضحة بيتحسن الاتحاد في المستقبل مع هذا المدرب. أعتقد أن المدرب الاتحاد قاعد يعمل بشكل فني جيد ويعرف إمكانيات اللاعبين.
1: طيب ناصر بجي لك للنصيري وأدوار الدفاعية. فيسنج يشرك النصيري عشان أدوار الدفاعية ممكن بعض المدربين؟
4: هذا اللي واضح يا أبو مولد، اللي واضح أنه إشراك نصيري أكثر شيء لأدوار الدفاعية. إذا أنا بشرك نصيري أدوار الدفاعية لازم ألعب جورج، لازم ضروري عشان يصير عندي حلول.
1: شوف يشرك الأشياء دي،
4: شوف شوف النزول، شوف النزول. أنا ما هو مطلوب مني كمهاجم أنزل أنزل في مكان المحور، ولا أنزل مكان الظهير، ولا أنزل مكان لاعب الوسط المتقدم. ترى غلط، أنت احتفظ بأدوارك الهجومية القدام.
1: رجعنا اللقطة دي رجعنا اللقطة من فضلك، رجع ابدأ من الصفر يا مخرجنا، تعالي وابدأ من الصفر.
4: شوف
1: أنا بالنسبة لي تلخص حالة النصيري. ها
5: شوف أنا
1: خليك عفوا ناصر، تفضل ناصر.
4: والله شوف للأمانة أنا الوضع اللي فيه نصيري في هذا الحالة صراحة، أنا المجهود اللي قاعد يستنزفه في النواحي الدفاعية هذه ما هي مطلوبة منك. أنت اللي مطلوب منك أنك تسجل جول جمهور الاتحاد تفرح. لا تقول لي أنا بنزل أدافع، أنا بنزل أعمل الزيادة في وسط الملعب. ليش تعمل الزيادة وعندك برغوين وعندك عوار قائمين بالزيادة العددية على أكمل وجه، ونزيد معاهم يعني أحمد وغامدي؟ صراحة مسوي دحين ثلاثي مع برغوين ومع عوار، يعني لو يستمر في
1: يعني اللعب. سؤال النصيري لما تقول له اقعد في ال 18 بيسجل؟
4: صدقني بيسجل
1: بالراس ولا في القدمين؟
4: بأي شيء، بس هو مشكلته تحت ضعيف. يعني هذه المشكلة، يعني ممكن تجي واحدة
1: يعني طبعا. لازم أجيب له جناحين يرفعون له.
4: والله لو تجيب أربعة أجنحة واثنين صناع لعب نتكلم كل أمانة،
1: ما في إلا بالراس
4: يا حبيبي. لعب جورج الصراحة، لو لعب جورج من بداية المباراة انتهت المباراة على الأقل 1-0 بالذات انه اليوم الرياكشن عالي عند حارس الفتح.
5: انا في بعض اللاعبين يسوون خدعه فنيه.
1: وش الخدعه؟
5: خدعه فنيه. والله صدق والله، لانه هو يعرف النصيري امكانياته اساسا ما هو، فهو قاعد يعوض. انا ما اعتقد ان مدرب الاتحاد يطلب منه اذا انقطع ترجع. هو قاعد يوري المدرب اني انا قاعد اقوم بادوار ثانيه. خليك في ال 18 ونبغاك تسجل. انت قاعد تخدعني انك انت العين توريني اني انا مجهود. ترى كل النصيري على جميع مستوياته مع الانديه يسوي هذه الادوار. ما يعني مستحيل كل المدربين يطلبون منه الا اذا هم شايفينه لاعب مدافع. انا بالنسبه لي لا لا لا تلخمني، بمعنى الصح لا تلخمني.
1: هذه تعبر عن كل شيء. هذه لقطه
5: تكنيكيا واضح، انت معناته انت لا تلخمني.
0: من المسؤول انا يا احمد
5: المدرب، بس انا لا بس ابو عبد العزيز في لعيبه يعرف يمكن ناصر يعرف ان امكانياته ضعيفه او قليله، فقال انا بعوض بالمجهود، بوري المدرب اني انا عندي مجهود، انا بوري المدرب اني انا قاعد ادافع. لا انت خانتك الاساسيه مهاجم.
1: ممكن اقرب رجل في الشأن هو مناف. مناف يعني عطنا تبرير فني في اشراك نصيري على جورج. قلنا المباراه الماضيه عشان جورج لعب مباريات كثير في الكاس والدوري ولا اشركه. ليش جالس تشرك نصيري على جورج بصراحه؟
2: بصراحه يعني على رايي انا بالنسبه لي ما في اي سبب مقنع كحضور كتاثير في المباريات السابقه. جورج واضح افضل منه بكثير، واصلا واضح. بس الشيء الوحيد يمكن الكثيرين ما يعرفون، مدرب الاتحاد يمكن ما هو واضح بشكل اكبر، ما هو من المدربين اللي يحب من خلال التمارين اللي هو موضوع اللي لازم تبني من الخلف. أحيانا يبحث عن اللعب الطويل، فأحيانا يكون كمحطة ممكن يكون النصيري، لكن حتى كمحطة أنا بالنسبة لي لا. طيب. شفنا جورج في المباريات اللي شارك فيها في الكاس كيف كانت التحركات طيب. وكيف اللي حقيقة يبحث فيها عن المناطق اللي ممكن يتمرر فيها
5: مناف النصيري محطة بس بدون بنزين أنا أشوف ما فيها بنزين يعني لا تقدر تعبي ولا تقدر تفلل ولا تقدر والله أنا أشوفها زي كذا هذه المحطة اللي ينطبق
2: والله أنا معك يا أحمد
5: والله
0: لا بس أنت أول الحلقة مدحت المدرب يا مناف يعني ما فوت لك دائما شوف لي دائما أنتم تمدحون المدرب بعدين يعني عند الفوز تمدحون المدرب وعند التعادل تمدحون المدرب وعند الخسارة تنتقدون المدرب يا أخي حتى وفريقك فايز حتى وفريقك فايز المفروض أنك تطلع شو اسمه السلبيات حقة المدرب
2: على أساس هذا أنا أقول لك تسمح لي أبو الوليد أتكلم
1: فضل المساحة لك ها أعطينا طيب.
2: أنا أقول لك أبو عبد العزيز أبو عبد العزيز أفهمني أنا أقول لك يا حبيبي أنا ما لعب النصيري أنا ما لعبه هذه غلطة يمكن للمدرب أنا أتكلم شكل الفريق شكل الفريق في أرضية الميدان شكله واضح أنه فيه أسلوب لعب وفيه بصمة من المدرب لو تسألني أنا ما أبدأ بالنصيري أبدأ بجورج لأنه جورج مؤثر أكثر تسألني في التغييرات أنا اليوم ما أغير مختار أغير ديون لأنه مختار كانت عنده اللمسة اللي ممكن توصلك للمرمى أكثر من ديون يعني كنقاط معي
1: والله نطقك محمد
2: لا انا ما بس لا يعني انا ما اقول انه المدرب
0: يعني كل الاشياء هذه اللي قلتها الحين ولا اخطا المدرب
2: لا انا اتكلم كبصمه على الفريق افهمني يا ابو عبد العزيز والله ارسل لك
0: سناب متعادل مع الخلود
1: لا سناب لا
0: متعادل مع الخلود ومتعادل اليوم على ارضك بين جمهورك مع الخلود واليوم متعادل مع الفتح
2: طيب لا اليوم ما يستحق
1: طيب
2: ترى انت اذا بتتكلم على المباريات هذه تهو فاز على القادسيه وناقص لاعب شوط كامل
0: شايفين المباراه طيب.
2: زي ما طيب. تذم امدح
1: طيب احمد يغمور في اشياك دورينا غير منصه تكس السؤال لك يا مناف امسي عليك على ضيوف الكرام سؤال كابتن مناف ايش صار على المحور والياباني هل حيلحقوا مباراه النصر
2: يعني خلينا نتكلم بإذن الله 90% 90% أن الاتحاد تقريبا منتهي معهم بإذن الله
1: هو جزاء خلينا نقول هو نعم؟ الياباني دوان والمحور الجزائر ولا في اسم بعد غيره
2: لا هي الاسمين ذي هي الأقرب للفريق الاتحاد وهي الاسمين اللي جالسين يتفاوضوا معهم الفريق
1: ترى عبد الرحيم عنده معلومات في الاتحاد أكثر منك والله
2: عبد الرحيم دحين ضايع والله أبو الوليد
0: عبد الرحيم قال صفر للاهلي
5: دور ضاير يمين
0: قال صفر يا السنة هذه الاهلي
1: ها عبد الرحيم عندك معلومات عن الاتحاد انهم جايين
6: والله انا اللي متاكد منه جزائري انه خلاص

0: ابو الوليد تسمح لي؟
1: تفضل لك الكلام لك انا.
0: لا انا ما اخذ معلومه من عبد الرحيم. تتذكر الحلقه الماضيه ايش قال؟ قال كيسيوقع للاتحاد.
2: ما قلت وقع.
0: اليوم شفنا اعتقد في طلنطله طيب.
2: قلت قريب للاتحاد ما قلت
0: وقع. حتى عدى من ابحر من عند بيتكم ووقع وشفته انت بنفسك.
2: اسمع لو عدى من عند بيت انا باخذه بروح بالنادي على طول.
1: طيب عبد الرحيم اليوم الكابتن خالد العطوي ركن الباص ومن حقها في مناطق الدفاع بالتحديد دافع باخر 20 متر طبيعي
2: يا ابو الوليد. بالعكس انا اشوف انه المدرب ابدع فيها وشفناها في اخر مباراتين كان الدفاع الفتح جدا مميز وهذا باين انه شغل المدرب. اعتقد انه قري الاتحاد بشكل صحيح وكان مميز في الطريقه الدفاعيه تنظيم دفاعي عالي الفريق يتحرك كتله واحده ما في فراغات ما في قاب بين الخط الخلفي ولا المحاور ولا المهاجمين. اعتقد انه الكابتن فهد ابدع جدا في الخطه واعتقد الكابتن خالد واعتقد انه كان جدا جاهز لمباراه الاتحاد واعتقد الفريق حيطور بطريقه كبيره في الفترات الجايه.
1: يعني ما له غير الاسلوب هذا امام الاتحاد ها لازم يلعب بالشكل هذا
2: اكيد ما له غير الاسلوب ده وقراءته للمباراه تثبت انه هو قري الاتحاد بطريقه جيده عشان كذا لعب بالاسلوب هذا
3: نجح فيها
1: الشوط الثاني
3: خاصه يمكن ينهي المباراه.
1: طيب بروح لك الانفراد اللي تقول فيه انفراد الفتح جول وش اللي صار فيه؟
4: اللي صار فيه المهاجم كانجا سبق الكوره الله شوف التعب اللي تعب فيه الظهير او لاعب الوسط شوف وين راح شوف فين المفروض يوقف على البلنتي وقف هنا هذه اللي تجيب جول هذه ليش تجري مع بريرا؟ ليش هو المدافع ولا انت؟
1: هو اي واحد يجري معه
4: غلط.
0: ايش بك زعلان انا ناصر؟
4: انا ازعل تيري المهاجمين اللي ما يشغل مخه في ال 18 مناف والله ما بالعكس يعني
0: والله فاهمك
4: يعني فرصه غريبه
0: تقصد نصيري وهذا الثاني
4: هذا الثاني يلا نصير تاخذها من
1: عشان كذا انتهت 0-0
4: يا اخي ما في هدافين تدري يعني تخيل برغوين فرصتين
3: محترفين
4: يعني هذه المشكله انك انت يا محترف يلي يجيبونك عشان يتعلم منك اللاعب الصغير او الشاب او اللاعب المحلي لقيناك انت تبغى تتعلم منهم.
1: طيب مناف شكل قلبك ودك يقول لك مناف يقول هو القائم رجل الا قتلته.
0: والله الحارس اللي كان قائم اليوم صراحه
1: القائم اللي اخر الدقائق قائمين
4: دقيقه 95
0: صحيح هذا شوف يعطيك انه بصراحه اليوم يعني الاتحاد ما توفق والحظ حقيقه في كثير من اللحظات ما كان مع الفريق لكن باذن الله الاتحاد في المباراه القادمه يكون افضل.
1: تفضل يا مناف مرتين
0: انا اكثر من كوره احنا نتكلم صح كورتين في الشوط الثاني يمكن هذه اللي هي كانت في القائم وفي العارضه شفنا كوره بيريرا اعتقد اللي كانت من الركنيه شفنا كوره معاذ فقيه اكثر من كوره بصراحه غير الكور اللي رد فيها وابدع فيها حارس المرمى الاتحاد وصل بشكل كثير يعني يمكن الاتحاد انا بالنسبه لي مع احترامي لفريق الفتح يمكن الشوط الاول الاتحاد كان ممكن ينهيها 3 الشوط الاول صح الشوط الثاني فيه سجال واكثر من كوره وصل فيها الفتح وكان ممكن ينهي المباراه الفتح لكن هي دائما المباريات دي اللي حقيقه لابد يكون فيها تركيز وعندك لاعب ينهي المباراه.
1: في لقطه جت لي عوار كان بيسوي له كنترول ولا اللي في دقيقه 40 شفتها ولا الامر الاستراتيجيه امامك كلام
4: حقت حقت الهدف
1: اي بس
3: الحارس
1: لمسها
4: غيرها الحارس
1: بعد الحارس
5: لو ما لمسها الحارس ممكن
4: تاتش فيها تاتش
1: لان في غريبه قول غريبه ما لعبها من لمسه واحده

0: وبواتنج
1: عبد اللطيف
0: المدافعين الاثنين
2: في التنظيم
0: بصراحه في التنظيم الدفاعي 10 على 10.
3: خلينا على خالد اللطيف يقول له مسي بالخير ابو فهد. انا قاعد اشاهده من مباراه الى مباراه، هل في تحسن؟
0: في تحسن بالذات مباراه اليوم تحسن واضح.
3: مباراه اللي قبلها الفيصلي،
0: مباراه الفيصلي نشوف عشان نكون منطقيين في اخطاء يعني
3: الفريق ما اكتمل ترى
0: الفريق انا هذا اللي بقول لك فريق ما اكتمل. اليوم اول مباراه للحارس، المحترفين يبغى لهم وقت حتى ينسجمون.
1: مراد غايب اليوم،
0: مراد باطن غايب،
1: اهم عناصر للفريق مراد باطن.
0: يعني انا اشوف انه اليوم يشكر كابتن خالد على التنظيم اللي صار بالذات الشوط الاول. يعني لو فريق ثاني، لو كابتن خالد فتح اطراف الملعب للاتحاد اليوم بالذات الشوط الاول، انا اقول لك تنتهي 2-0.
3: هون اقول العميد يترنح من جديد.
4: في وسط التنافس يظهر الاحتياج، وبلحظة محاولة الثبات تنهار الرغبات وتظهر جليا المطالب وكيف يتم البناء. الاتحاد يتعثر بنصف مبارياته في روشن وينتصر مباراتين دون إقناع، ويترك عشاقه في حالة من التوجس من القادم. الأصفر يتوقف في محطة النموذج، يجرب مرارة العثرة ويجد ألما من العجز، ويرى نفسه يتخلف مراحل بالفوارق وصعوبة حسم المباراة مباريات المعقدة. اليوم حول الاتحاد وتوقف أمام حائط الفرص الضائعة، وهناك تكتشف جيدا قدراتك وترى بوضوح ما ينقصك. العميد بالهوية الألمانية لم يصنع حضورا يلفت الانتباه ولا تألقا يسمح له بالاطمئنان على القادم، بقدر ما ترك مدرجه في حالة من غياب الثقة ورغبة اللحاق بما تبقى من الفترة. العميد توقف الليلة مؤقتا، فهل يتجاوز سريعا أم سيعاني كثيرا في القادم؟
3: هذا الاستفتاء مناف عبد الرحيم. سبب تعادل الاتحاد امام الفتح في دور روشن تألق شيمبر اللي هو حارس الفتح، اسلوب فيسينجز 8%، تألق شيمبر 48%، غياب الهداف 37%، الحالة الذهنية 7%. مناف
5: صحيح صراحة، خلينا نتكلم هي بصراحة اللي هي النسبة الأعلى، تألق الحارس وغياب الهداف هي السببين الرئيسيين. طيب بصراحه اللي كانت حاضره
3: مباراه الاتحاد الخمس القادمه طلعها وخلي مناف موجود والجزاوي اعطني اياها من فضلك. الاتحاد اعتقد الاتحاد النصر الجوله القادمه بيلعب اللاعب الكوري واللاعب الدوان والبو عدي بو عدي هو بيلعبون ولا ابو داوي عفوا
0: ابو داوي داويني
3: وصلوا ولا لا؟
5: سألني؟
3: هل في جنبك يأشر عبد الرحيم؟
5: والله أبو الوليد صرت أخاف من عبد الرحيم.
3: عبد الرحيم وصلوا؟
6: لا لسه ما وصلوا.
3: ممكن يلعبوا ولا لا؟
5: ترى هو
6: والله ما أدري، بس أعتقد صعب في المطار.
3: ترى واتكنز ترى واتكنز بيلعب ضد الأهلي عبد الرحيم.
6: ايوه واتكنز اكيد بيلعب ضد الاهلي معروف اصلا، حتى لو ما حيوصل ترى حيجي عادي حيجيبوه.
1: كيف وصل؟ احنا
3: وصل
1: وكشل وصل امس واصل وقاضي.
6: اقول لك حتى لو ما وصل يجيبوه، يجيبوه ممكن قبل المباراه عادي. اسال ابو عبد العزيز هو يعرف.
3: يلا ترى هذا حلاوه الدوري، حلاوه الدوري يضحكوا وللجماهير يضحكوا، وترى فريق يوم فائز ويوم خاسر والبطل واحد حيكون في نهايه الموسم. فيه 15 فريق ولا 14 فريق زعلانين وثلاثة هابطين والبطل واحد اللي يحتفل في الدوري
0: وثلاثة متأهلين للنخبة
3: وخمسة
0: خمسة
3: يلا ايش يبغى؟ خمسة متأهلين للنخبة مو ثلاثة،
0: أمورهم طيبة،
3: بس هو أهم شيء البطل.
0: البطل هو أنا قلتها الثاني زي الأخير.
3: من البطل؟
2: نصر.
3: تكلم بس
2: نصر نصر
3: نصر
2: قلت لك النصر
3: ناصر
5: الاتحاد.
0: انا ما زلت اقول لك بين الهلال والنصر لانه ما في الا هم اللي نفسهم.
1: عقب الصفقات الاخيره اقول الهلال قبل نهايه الدوري بكذا جوله،
3: يعني قبل ست جولات بيحسم الدوري.
1: لا ما قلت انا كذا جوله، ما قلت ست جولات.
5: صح انا اعرف مع النصر اقول
1: ممكن ثلاث ممكن جولتين.
3: عبد الرحيم النصر.
6: اي انا اروح مع النصر.
3: مناف النصر مناف انا سمعت بس قايلها وانت خايف ولا لا؟
5: لا قلت انا متاكد ماني خايف.
3: ايش هي؟
5: قلت الاتحاد.
3: الاتحاد مناف الهلال هذا موزعها بين
0: انا قلت لك بين الاثنين.
1: شباب الشباب
0: لا الشباب يا الله يا الله الخراج
2: تجمد الحين. شوف انا بشوف بنهايه الموسم
0: الشباب

0: بشوف نهاية الموسم بمسكها يا مناف بكون معك انا نهاية الموسم.
1: اسوء بداية للنادي الشباب.
2: بس في خبر مميز من نادي الشباب وخبر مميز من نادي الشباب بيعلن ان شاء الله اليوم ولا بكره.
3: محرز يعني ما في
2: قلت وافضل ميركاتو في تاريخ نادي الشباب.
3: صحيح
2: اتكلم التاريخ الخمس سنوات بعد الفلوس اللي تمت بعد الفلوس اللي كانت فيها الدعم من الدوله. افضل ميركاتو تم في تاريخ الشباب اللي هو اربع مواسم اللي بدا
1: اربع مواسم
2: بدا الاستقطاب ومن الاستقطاب. هذا افضل ميركاتو. مارتينيز من هنا ومحرز من هنا وبارتي من هنا ما عاد المدافع يغيرونه باسرع وقت. الكرواتي ما ادري جايب
3: في راس حربه بعد
2: جايب الغلط
3: في راس حربه بعد
2: مدافع الكرواتي جايب الغلط. طيب خلنا نروح نريحكم شوي نروح الحالات التحكيميه مع الكابتن عبد الله القحطاني. ابو زياد مساء الخير.
4: مساء الخير ابو الوليد، امسي عليك على الزملاء الاعزاء في البرنامج على الساده المشاهدين والمستمعين.
2: طيب نبدا معاك مباراه اليوم مباراه الفتح والاتحاد الاولى، تفضل ابو زياد.
4: بسم الله نبدا في اولى مبارياتنا اليوم مباراه الفتح والاتحاد. نبداها بحاله اولى كانت في الدقيقه 36 حاله سقوط للاعب الفتح على مشارف منطقه الجزاء. الحكم في موقف مميز لا يوجد ركله جزاء، حاله قطع ناخذها فريم احمد، لم يرتكب لاعب الاتحاد اي مخالفه. المؤسف في الموضوع ابو الوليد كل الحالات اللي بنستعرضها لا يوجد لها اعادات للاسف في النقل التلفزيوني، لكن حاول نقرب ناتي على صحه القرار من عدمه، ولكن الحكم في موقف مميز سمح باستمرار اللعب ولا يوجد ركله جزاء لنادي الفتح في هذه الحاله. نذهب الى حاله اخرى في الدقيقه 38 ايضا من الحالات التي لا يوجد لها اعادات على مستويين، لا يوجد مخالفه على لاعب الفتح هنا اثناء قطع الكره، قام بعمليه قطع للكره صحيح. هنا نشوف اللاعب تظهر قدمه من امام قدم لاعب الاتحاد في عمليه قطع للكره، ثم تلا حاله هنا اصطدام للكره بقدم هنا لاعب الفتح وليس بيده، وبالتالي لا يوجد ركله جزاء لنادي الاتحاد في هذه الحاله ولا يوجد اعادات في النقل التلفزيوني ايضا للاسف لهذه الحاله.
2: زياد ها
4: لكننا نحاول نوصل لقرار والله ابو الوليد. طيب. والحكام موجودين في تقنيه الفيديو. نذهب الى حاله اخرى في الدقيقه 48، هذه الحاله لو الحكم شاهد الفعل الاول بيكون هناك مسك بداه لاعب الفتح، لكن نرجع للجزء المهم في الموضوع ان الحاله هذه ليست منع فرصه محققه لتسجيل هدف، على الرغم من ان من بدا هنا بالمسك هو لاعب الفتح. الحكم المساعد كان يجب عليه أن يكون أكثر تركيز، الحكم الرابع واضح له الكرة، كان يجب أن يبلغ الحكم أن من قام بالمسك الأول هو لاعب الفتح وكان يحتسب خطأ. نأتي إلى جزئية هل هذه الحالة عندما حسب الحكم إنذار على لاعب الاتحاد هي منع فرصة لتسجيل هدف؟ لا، عدد المدافعين الكرة خلف نص الملعب الإنذار بيكون كافي، ولكن الأولوية كانت المفترض باحتساب خطأ على لاعب الفتح في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 74 أيضا لا يوجد لها إعادات أبو الوليد، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الاتحاد. الكرة هنا اصطدمت بفخذ اللاعب وليس بيده، حتى وإن حدث هناك تلامس للكرة بعد أن لعبها اللاعب بجسمه لا يعتبر هذه مخالفة، لكن الجيد هو التمركز المميز لحكم المباراة خلف كل هذه الأحداث التي لم يكن لها للأسف إعادات أبو الوليد.
2: طيب إلى مباراة الخلود والأهلي أبو زياد.
4: الخلود والأهلي رصدنا فيها ثلاث حالات، الحالة الأولى كانت في الدقيقة 4 وهي احتساب ركلة جزاء غير صحيحة من حكم المباراة، الحكم ليس لديه مجال رؤية واضحة، احتسب ركلة جزاء. نشوف عدد اللاعبين المدافعين والمهاجمين أمام الحكم واحتسب ركلة جزاء غير صحيحة، لاعب هنا الخلود لم يرتكب أي مخالفة، قام بعملية قطع للكرة، من أصطدم بالآخر هو لاعب الأهلي هنا، نتيجة هنا الجري اصطدام هنا، إن كان من توقف هنا بيكون توقف للعلاج وليس لاحتساب ركلة جزاء. حكام تقنية الفيديو كان لديهم تركيز عالي، نشوف عملية قطع الكرة أبو الوليد هنا من حارس المرمى تم إلغاء ركلة الجزاء وقرار موفق من حكام تقنية الفيديو بالعدول عن ركلة الجزاء. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 38، هذه الحالة كان يجب أن يتم احتساب ركلة حرة مباشرة لنادي الخلود وإنذار للاعب الأهلي على مستويين، إن لم يكن هناك تهور فهناك قطع لهجمة واعدة. لكن هنا التهور ملزم أبو الوليد، نشوف عملية المهاجمة على مستوى القدم، وإن أغفل الحكم التهور أو لم يشاهده كان يجب عليه أن يحتسب أيضا الإنذار لمنع الهجوم الواعد، حالة كان يجب ألا تمر على حكم المباراة. للأسف الحكم لم يحتسب أي خطأ في هذه الحالة وسمح باستمرار اللعب. حالة أخرى أيضا هنا الحكم وقع في محظورين، أنه لم يسمح بمبدأ إتاحة الفرصة لهجوم واضح لنادي الخلود، وأيضا عندما أوقف اللعب لم ينذر لاعب الأهلي لعملية المهاجمة بتهور التي تمت على القدم الأولى ثم القدم الثانية في حالة ركل. لم يوفق الحكم في إيقاف اللعب والسماح بمبدأ إتاحة الفرصة، وعندما أوقف اللعب أبو الوليد لم ينذر اللاعب الإنذار هنا أو التوجيه غير كافي. نشوف عملية الركل اللي حدثت في هذه الحالة، ونشوف الخطأ الفني اللي في ما هو فني أقصد اللي هو القراءة للعب من حكم المباراة بحرمان فريق الخلود هنا من الهجوم أبو الوليد. نشوف لاعب الخلود اللي كان لديه هجوم واضح واعد، أنت أوقفت اللعب، يا تنذر يا تسمح باستمرار اللعب. نصيحة للجنة الحكام أبو الوليد فيما يخص الكابتن شكري الحنفوش، من موسمين وإحنا نردد هالكلام، مو عيب أن الحكم يوصل لمرحلة من التشبع أو عدم تطوير النفس زيه زي اللاعب. الحكم أبو الوليد لابد من إيجاد بديل للحكم في هذه الحالة. نهاية السنة الميلادية أتمنى أشوف حكم دولي جديد بالشارة اللي يحملها الكابتن شكري، وشكري يا إما أن يطور مستواه أو أنه يحكم في درجات الأولى والثانية. أنا ما أتكلم عن ذي الحالات أبو الوليد، أنا أتكلم عن ما حدث في المباراة. اليوم حكم مباراة بمصطلحنا حنا تحكيم مدارس أبو الوليد، إيقاف للعب، تمركز غير جيد، ترى في حتى انذارات لنادي الأهلي لم تحتسب أبو الوليد، لكن ما استعرضنا الكل. أداء الحكم في المباراة أداء لا يتوازى بدوري روشن، وأنا أقولها حتى نصيحة للحكم، ترى مو عيب يا أخي، هنا نجوم على الطاولة اعتزلوا وهم لسه يقدرون يأدون، مو عيب، ترى مو عيب أن الحكم يعتزل إذا حس نفسه ما يقدر يتطور. واللجنة يجب أن يكون لها منظار واضح، عندك جيل جديد أبو الوليد أعطوهم فرصة، هم يقاتلون علشان الشارة الدولية ذي، أنت موقف في أمامهم 3-4 حكام الآن لم يتطوروا، على رأس القائمة شكري، لا يزعل مني ولا يزعلون الزملاء. هذه نصيحة، اللي يبغاها يأخذها، ما يبغاها عاد هذا يرجع له، لكن من مشاهدة على المواسم اللي راحت أبو الوليد.
2: والأستاذ والكابتن شكري لك كل التحمل،
4: لا كل الاحترام، نتكلم عن
2: الكلام عن القيادة.
4: نعم أبو الوليد، دورينا في لفل عالي أبو الوليد، من التنافس من الجري
2: ممتاز.
4: عندنا حكام الآن ما يقدروا يتوافقون، ما يقدرون يتوافقون مع رتم الدوري. هذه نصيحة.
2: خلنا نروح مباراة الثالثة،
4: مباراتنا الثالثة اليوم اللي هي مباراة الدرعية اللي كانت معانا، اللي هي مباراة الاتفاق والدرعية. نبدأها بحالة أولى هنا في الدقيقة 78، وهي عدم وجود ركلة جزاء لنادي الدرعية، موقف مميز لحكم المباراة. نشوف هنا فرق الرتم أبو الوليد، حكم شاب، شوف وين يجري أبو الوليد ومين يأخذ زوايا رؤية عند الحدث يكون. هذه الحالة حالة استمرار، نشوف الحكم وين ظاهر معانا في الكادر، حالة اصطدام مشابهة لحالة النصر بالأمس أبو الوليد، لا يوجد ركلة جزاء لنادي الدرعية وقرار موفق من حكم المباراة. نذهب أيضا إلى قرار آخر في الدقيقة 84، أيضا نشوف تمركز الحكم أبو الوليد، سماح باستمرار اللعب، لا يوجد ركلة جزاء، حالة تنافسية ما بين المدافع والمهاجم، لاعب الدرعية مجرد الإحساس بهذه الحالة قام بالسقوط. الحكم كان في موقف مميز، قرأ اللعبة، هي فعلا حالة تنافسية ولا ترتقي لأي خطأ في هذه الحالة، والاستمرار قرار صحيح. نذهب إلى ثلاث حالات متتالية أبو الوليد، وهي تسجيل أهداف صحيحة لنادي

0: ما في اصعب من كذا انك تسمح باستمرار لعب في هذه الحاله ومن حكم صغير وشاب.
1: نعم مستسلم اساسا
0: خلاص حتى هو توقف، لكن تركيز المساعد العالي يعني تخيل التقدم فقط بسيط من مدافع الاتفاق. وهذه الاشياء اللي نقولها، اعطوا الاجيال الجديده فرص راح تلاقون تحكيم جديد مختلف ومتطور. الدقيقة 81 أيضا سمح باستمرار اللعب على مستويين، لا يوجد تسلل في المستوى الأول، في اللعب الأول نشوف هنا والكرة ملعوبة طويلة ودائم الكرة الطويلة صعبة على الحكام، وأيضا في التمرير الأخير كان الحكم للكرة، وبالتالي لا يوجد هنا أي مبرر لإلغاء هذه الأهداف وقرارات موفقة من حكام هذه المباراة بهنا السماح ب كل هذه الاستمرارات والدقة، بالإضافة إلى إلغاء هدف بقرار صحيح للتسلل. هنا يوم أو المباراة ذي كانت مباراة المساعدين صراحة
1: نموذجية
0: كانت يعني لأنك تفرح أبو الوليد زي ما تفرح عندك تشوف أداء نموذجي لفرق ولعب في الملعب. إحنا نفرح لما نشوف حكام، هذا الحكم ترى صغير المساعد اللي هنا صغير لسه، هذا يجب أن يأخذ فرصته أبو الوليد، مو تخليه لين يعجز ثم تقول والله قل مستوياك، أعطه الدورية الدولية هذا يزيد جهده دبل.
1: الله أتمنى أبو زياد يلقاك رئيس لجنة الحكام.
0: لا تكفى الله يرحم والديك. لا كذا تكرهني
1: أنا عن نفسي لو بدأ أقول
0: لا كذا تكرهني أنت إذا أنت تدعي لي
2: دعي
0: أي والله لا والله إنما المسلمين بعيدين عن الموضوع.
3: والله تستاهل يا أبو زياد
0: والله ندعي لهم أبو الوليد، هذا اللي لهم علينا الدعاء والتوجيه وإنا ننصحهم بما يطلع طيب. في هالبرنامج
1: شكرا أبو زياد يعطيك العافية. موعدنا غدا في باقي مباريات دوري روشن، هذا عبد الرحمن في عشاك دورنا غير من خلال منصة إكس يقول أبو الوليد فرصة عوار الضايع ذكرتني بفرصة الكابتن ناصر الشمراني أمام سيدني قدام الباب ونفس الزاوية.
4: لا ما ضيعت قدام سيدني،
3: هلا ضيعت أنت وياسر
4: ياسر ضيع أتذكر مباراة ذي ولا راح أنساها.
1: ليش ما تنساها؟
4: ولأنها أسوأ مباراة لعبتها في حياتي، سوينا كل شيء ما سجلنا، أنا على أني مسجل 10 أهداف المباراة ذي ما جاتني فرص.
1: متحداك كنت البطولة؟
4: لا أخذها جيان سموها كنت أنا وياه،
1: وكنت أفضل لاعب في البطولة أخذتها
4: إيه؟
1: أفضل لاعب في
4: إيه بس ما جاتني فرص، ممكن هو غلطان هذه فرصة ياسر.
3: خلوا اللعب واتجهوا للحكم.
1: خلي الرجال يتكلم هو اللي يلعب، أنت اللي كنت تلعب.
3: وأنا بالملعب أنا كنت. وأنا بالملعب كنت زيهم.
1: ما كنت ألعب معهم داخل
4: الملعب. هو كان يغششنا من برا.
1: عشان كذا ما فاز الهلال.
4: لا شوف هذا أحلى رد.
3: طيب هو صادق.
4: لا بس ما هي فرصة.
1: لا مش لا عندك دقيقة عطى ناصر خل عفوا محمد أبغى ناصر. المباراة ليش الهلال خارج أطواره في تلك المباراة؟
4: مباراة أنا أقولها لك من أغرب المباريات اللي لعبتها في حياتي.
1: ليش؟
4: لأنه ما مباراة كانت بصراحة في فرص ضيعناها بس للأمانة ممكن فرصة ياسر الوحيدة اللي كانت ماشية قدام الباب. ممكن هو
1: حسيت في لحظة أن البطولة راحت.
4: تصدق هذه الفرصة اللي يتكلم عليها؟ أنا رجعت مرة ومرت في نفسي أقول ليش ما مديت نفسي شوية بس؟ لأني ضمنتها أنها داخلة خلاص لياسر. عارف؟ اي انا وقفت قلت هذه جول، قلت لو اعطيت نفسي بس المترين ذي كان انا سجلت.
1: وش صار لكم بعد المباراه؟
4: المباراه يمكن اقعد 3 أيام في حاله احباط شديد.
1: انت ولا الكل؟
4: انا اتكلم عن نفسي، الكل أسوأ مني كمان. لا اداره هي بعد المباراه ذيك جلسنا شهر بالضبط، لعبنا قدام الاهلي كاس العهد وطلعنا
1: حلو
4: واستقال الامير عبد الرحمن سعد. يعني هذيك المباراة كانت كارثية على النادي.
3: لا ترى
1: عفوا محمد
3: حكم نشامورا.
4: هو شوف نشامورا بصراحة له مواقف سيئة معانا سواء مع النادي أو حتى مع مين مع المنتخب. يعني قبلها مباراة إيران في إيران نشامورا من أسوأ مباريات تحكيمية، كلنا بلنتي كان في طرد على إيران كان الحمد لله فزنا فيها. جينا مباراة سيدني أنا أتوقع أنه نشامورا مو ذبحنا قتلنا.
1: بعد الفاصل خلود الحضور والجدارة يهزم الأهلي ويبصم له على أول خسارة.

0: واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطر
3: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14:00 على جدة FM.
5: من اجل حياتي
6: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا الأهلي على ملعب الحزم في دور المحترفين أمام فريقي الحزم والخلود. من أصل 6 مباريات فاز في مباراة، تعادل في 3، خسر في 2، سجل 9 أهداف واستقبل 10 أهداف. الملعب عقدة يا ناصر؟
7: أكيد.
6: وعطنا عن المباراة.
7: شوف المباراة، إذا بنتكلم عن المباراة أنا أشوف المدرب ممكن حب يريح بعض اللاعبين واخطا في هذا الشيء.
6: جالينو اللي يريح
7: جالينو، حتى انا شوف انا بتكلم على مستوى الاظهره بصراحه. يعني بدا بريان، بعدين غير نزل محمد عبد الرحمن. انا اشوف التغييرين كلها مشابهه لبعض، كنت احس انك نفس اللاعب نزلت بصراحه. طلع ريان نزل محمد نفس الدور. يعني انا ما شفت واحد فيهم يتجرأ. ترى انت يا الاهلي بطل القاره، أنا اليوم أقول يحترم نادي الخلود، قدم مباراة كبيرة. مع أنه الأهلي في بداية الشوط الثاني ضغط الخلود، لكن الخلود لعب على المرتدة وكسب الأهلي. لكن الأهلي، أنت اليوم الأهلي تقول لي أنا بطل القارة ما أختلف معاك، لكن أنت صعب تشارك في كل البطولات بنفس الريتم.
6: 4 تسديدات للخلود منها 3 أهداف، 16 تسديدة للأهلي، 4 أهداف، 4 تسديدات 3 أهداف. إيه؟ الأهلي 16 هدف، واحد
7: ومنها الهدف اللي جاي فانتوني اللي خدع حتى الحارس بصراحة، هدف كان هو في ذكي.
6: من يتحمل خسارة الأهلي؟
7: يتحمل خسارة الأهلي اليوم المدرب براحة بعض اللاعبين. ترينكاو مو اللاعب اللي أنا أقول جمهور الأهلي
6: أجيلك الترينكاو.
7: إيه لا مجيلك. تنتظرون ترينكاو تحسبون أنه محرز، لا غلط، وقلتها أنا من أول حلقة وبرجع أعيد كلامي لنهاية الموسم.
6: أنت من يعني أنت كنت في الخط المعارض، يقول هذا المدرب سيقدم كرة قدم مختلفة للأهلي.
8: صحيح.
6: إيش اللي اختلف؟
8: أنا بالنسبة لا إيه؟ شوف يمكن النقاط اللي تكلم فيها ناصر صحيح، أنه بدأ بشكل سيء. يعني يمكن فكر في راحة بعض اللاعبين وفي فأنت خاصة في الخط الخلفي ما تغير بشكل كبير، لأنه وضحت المشاكل. فهنا أوكي ممكن تغير في وسط الملعب، ممكن تغير في طرف الهجوم أوكي، لكن في حالة الدفاع صعب انك تغير في مرحله في هذه المرحله ووضح السلبيات. لكن انا بالنسبه لي انا اليوم صحيح يمكن الخساره موجعه للاهلاويين، واكيد كانوا يتمنون انهم الانتصار. لكن هل السؤال تقييم مدرب اللي عندهم مثلا، انا مثلا زي عبد الرحيم يقول موسم صفري، انا هل المدرب في 4 مباريات تصبر ما صبرت عليه، عكس مدرب بسنتين ونص وصابر 3 سنوات صابر عليه وخسر من الخلود قبل كذا وتعادل من الخلود قبل كذا واقل اقل من العام هل تجي تحاسب مدرب بنى ما بنى فريق، ما هو اللي بنى الفريق، ما هو اللي اختار مثلا محترفين، ولا مع مدرب جلس معه 3 سنوات هو اللي باني كل شيء ونفس الحكايه على مستوى الدوري وعلى مستوى الكاس؟
9: احمد في مشاكل المدربين لازم يحلوها، احنا نقول اوكي ما نحكم على المدرب صح، لكن في مشاكل من بداية الدوري احنا شايفينها وهي الدفاع. اي فريق يلعب ضد الاهلي سهل انه يسجل في الاهلي صح ولا لا؟
8: حتى في السابق
9: على اشباكه، لكن اسف خليني اكمل كلامي. الاهلي حافظ على اشباكه، مندي كان متألق جدا، لكن زي مباراة اليوم هتقعد مندي حيتألق لك كل مباراة، صعب انه يقعد لك الموسم كله وما تسجل فيه ولا هدف. لكن اليوم بانت اخطاء الاهلي اللي موجوده من اول مباراة.
8: طيب عبد الرحيم كم تعطي؟
9: خليني اكمل كلامي، خليني اكلم كلامي، اكمل كلامي يا احمد. بدايه غلط، الظهيرين اللي بدأ بهم غلط، زياد ما لعبوا، لعب ارتين، خلى تنقان لوحده في النص، ترينكاو كان جدا سلبي ومباين، اصر على ارتيم انه يكمل لين اخر مباراه رغم انه كان مو موجود في المباراه. يعني انا مهزوم اطلع فراس البريكان واخلي ارتيم في الملعب اللي كان مو موجود؟ انا اصل ارتيم هذا كان النادي، يعني النادي الاهلي لو وقعته مع جدار احسن، لانه تعطي الكره يرجع لك هي، بس انا ما شفته ولا شيء، ما يجري، ما يعني ما ادري، ماني قادر اوصف الكلمه اللي اقولها، بس احسه كده لاعب مدلع.
6: لا عفوا انا سمعت كلمه عبد الرحيم، هي صحيحه ولا لا؟ جدار قلت، يعني جدار قصك
9: والله جدار،
6: وش قصك فيها؟
9: تعطيه يرجع لك. ايش سوى اليوم ابو وليد؟ ايش قدم اليوم ابو وليد؟ حتى ما يجري، حتى ما يقطع، حتى ما يفتك، حتى ما يصنع، حتى يعني لاعب ما سوى ولا شيء. والمدرب طب بدله، لا اصر عليه لين اخر مباراه، اعطيني سبب واحد يخليه يصير عن اللاعب ده لين اخر مباراه.
8: طيب انا
9: هذه كل اخطاء ما يتحملها مدرب.
8: طيب انا بعطيك يا عبد الرحيم، ابنيز تتغنون فيه لكم 3 سنوات صحيح، ومن افضل المدافعين اللي تشوفونه
9: صحيح.
8: ارتكب اليوم خطأين في سبب الاهداف ما يرتكبها اي محترف، اي لاعب مدافع.
9: طيب
8: هل انت الحين وهذا لاعب في 24 ساعة يجيك وما كمل أول مباراة يلعب على مستوى أساسي قيمته بشكل 100%؟ أنا ما قيم اللاعب الحين، أنا ما قيم اللاعب اللي هو ممتاز جدا ولا سيء، لكن هل أنت تقييمك في أول مباراة بالنسبة لهذا اللاعب سيء أو إيجابي؟ الشيء الثاني، أنا ما أتكلم عن المدرب إنه ما أخطأ اليوم، عنده أخطاء، لكن هل أنت تقييمك المدرب ما كمل 20 يوم مع الفريق تحكم عليه بشكل 100%؟
9: انا ما بحكم عليه بس عن المدرب، انا بحكم عن المدرب وعلى وضع الفريق. الفريق يحتاج ظهير يمين ويحتاج محور. انت تقولي بانيز اخطا اليوم مرتين صح؟ ما بقول لك هيسي، بقول لك زياد لما يلعب مع تنقانة، هل الفراغ بين القلب والظهير اللي هو السنتر والظهير زي اليوم؟ اليوم الهدفين كلها
8: في فراغ. هذا من مسؤوليه تنقانة وزياد.
9: لا كيف من مسؤوليته؟
8: لا طيب. لا انت طيب. شوف انا شوف بعدين انا اعرض لك الاهداف، اعرض لك الاهداف.
6: عفوا عبد الرحيم، عفوا. هو الان ورونا، هي ترى هو الفكره اللي قاعد يلعب فيها السيد باكنغهام، ها، محترف في التعامل مع المنافس، مع الاتحاد تعامل ثاني، ومع الاهلي تعامل ثاني. ورونا اسلوب الخلود اليوم ايش اللي عمله السيد باكنغهام، والنقاش لكم عبد الرحيم محمد ناصر، هي 3 اهداف هي نفس الفكره. ورونا اسلوب الخنادي الخلود اليوم، تفضل اسلوب بناء، تفضل الحديث لكم.
8: بالنسبه لي انا هو عرف ان الاهلي بيكون بالضغط العالي، عنده تارجت معين اللي هو في اللعب المباشر للمهاجم وزياده الاطراف، واستغل اخذ الكره الثانيه، استغلها بشكل جيد، وبعد حتى لو ما لقى فرصه في الهجوم في الكره الثانيه يبدا يبني من اول وجديد ويستغل المساحه اللي زي هذه. فاعتقد انه هو قاعد زي ما قلت يحلل كل فريق على حده.
6: عبد الرحيم
9: ابو الوليد، انا اشوف الاخطاء اللي صارت اليوم في الاهلي خاصه في الاهداف، وارجع اقول زي المباراه اللي فاتت، الاهلي محتاج محور. الاهلي العام اللي فات واللي قبله كنا نشوف من المحاور في المساندة الدفاعية يكونوا جوة المنطقة مع السناتر، يخلوا السناتر مرتاحين، وهذا اللي كان مدي ديميرال وإبانيز أريحية أكثر. طيب. لكن لو تشوف الهدفين اللي صارت اليوم، إبانيز خرج عشان يقابل لاعب، لا تنقانا ولا سبيرستيان ولا أرتيم ولا واحد رجع يغطي، طبيعي حيكون في فراغ. فالمشكلة نرجع لمشكلة الأهلي، المشكلة الأهلي في المحور، المحاور ما بيساندوا مع الدفاع زي الموسم اللي قبله. شوف ابو الوليد، هذا هدف لوحده كفايه.
10: كل الفرق اللي تلعب مع الاهلي والهلال وهذا بالطريقه هذه تلعب على كرات المرتده الطويله، يعني ايش تتوقع؟ يعني وانا قلت لك انا بمباراه اللي راحت للاهلي يمكن كثير من منصة إكس ينتقدون إنه كيف إحنا فايزين ومتأهلين وكيف. لا يا أخي، عند الفوز لازم تطلع سلبيات.

0: احمد صحيح. يقول اربع مباريات، يقول اربع مباريات احمد، ما حكم على المدرب، لا حكم مع الخلود مع الانوار، احنا مباريات اقل يعني طيب. المباريات القويه اللي تبتدي الاهلي هي مباراه الثلاثه مع الهلال صحيح. لكن لكن لكن لما تبتدي انت تقيم مدرب، مدرب ما هو قاعد يسوي شيء اليوم. انا مريح، انا مريح مريح مريح مريح مريح انا للهلال اذا كان هو المدرب مريح لعيبه عشان مباراه الهلال. انت ثلاث نقاط اليوم اهم من نقاط الهلال، ممكن تخسر ست يعني. ما هي ما هي مساله طيب. انه ما نقدر نحكم، لا نحكم على المدرب من رابع
1: مباراه. مباريات الاهلي القادمه بيلعب امام الهلال يوم الثلاثاء القادم، يليها في الدوري، يليها الرياض في جدة، يليها القادسية في الدمام. ممكن مريح اليوم عشان يفوز على الهلال.
0: وخسرت اليوم، خسرت اليوم انت لان المدرب حق الاهلي للاسف ما احترم فريق الخدود، ما احترم
1: قوي جدا يا جماعه. ترى شوف بس عفوا عفوا عفوا احمد، ترى اللي تابع الخلود من بدايه الموسم الى الان احد اكثر الفرق تنظيما، وفريق منظم وقوي جدا وله هوية واضحة، ومدربة من الموسم الماضي مع الفريق لهذا الموسم، اختيارهم للأجانب على شيء عالي جدا، أحد أكثر الفرق تنظيما. لما تصنف لي 18 فريق يضع يا ثالث يا رابع مع هذا الرجل مناف. ايش سوى في الاتحاد تتذكر؟ ايش سوى في الاتحاد ولا ذكرك؟
2: والله يمكن لا، انت اختصرت كل الكلام. انا بقول لك بعض الحاجات. يمكن من نهائي الكاس الموسم الماضي شفناه بصراحه ايش المستوى الكبير اللي ظهر فيه. يمكن احنا انتقدنا الاهلي كثير اليوم، وعرفنا اخطاء الاهلي، وشفنا الاخطاء اللي مر فيها الفريق الاهلاوي، وقلنا المدرب، لكن ما انصفنا للخلود. الخلود مباراه كبيره في نهائي الكاس، ومباراه كبيره امام الاتحاد، وما كان يدافع، كان يهاجم. فاز على الدرعيه، تعادل مع الدرعيه، فاز على التعاون، فاز في الكاس خمسه على فريق جدة، فاز على الأهلي ثلاثة، ولا خسارة ما شاء الله الموسم هذا بمستوى كبير وأداء جدا كبير. ننصف الخلود بصراحة على مدرب وعلى الأداء الكبير طيب. على المستوى بصراحة الشخصية اللي حاضرة في الملعب.
1: باكنغهام مدرب فريق بالخلود مع مراسلنا عبدالله البطل.
3: نعرف جيدا قوة الأهلي، فهو بطل آسيا ويملك لاعبين مميزين. عملنا بجد خلال الأشهر الماضية لتطوير الفريق وطريقة لعبنا، وأنا سعيد جدا بالأداء والنتيجة، خاصة بعد مباراة قدمنا فيها مستويات جيدة دون أن نحصل على النتائج التي نستحقها. لدينا فريق شاب جدا وربما من أصغر فرق الدوري، الأهم بالنسبة لي أن نستمر في التطور والعمل بروح جماعية، وقد أثبتنا أننا قادرون على منافسة الفرق الكبيرة. ربما ينضم إلينا لاعب جديد خلال الفترة المقبلة، وسيكون لاعبا في الملعب وليس حارس مرمى. اللاعبون الشباب يرتكبون الأخطاء وهذا طبيعي، الأهم هو ردة الفعل، وحامد رد بطريقة رائعة وتصدى لكرات مهمة وساعدنا على تحقيق الفوز. لم أكن أعلم بوجود مدرب حراس المنتخب، لكنه أمر رائع. من المهم أن يتابع الجهاز الفني للمنتخب مباراة الدوري واللاعبين عن قرب.
1: هذا حديث مدرب يعد الآن بعد مرور أربع جولات. ها ليش لعب ست مباريات الخلود؟
0: كاس الملك،
1: كاس الملك مباراة خسر مع مين هو؟ تذكروا ما خسر
0: الرياض؟ ها
1: طيب ما أعتقد أنه خسر، إذا
4: إلا أعتقد خسر مباراة،
1: خسر في مباراة
4: مع الفيصل أعتقد، وماني متأكد والله.
1: طيب ناصر انت حديثك عن
2: ترينكاو، ما
1: خسرنا المباراة ناصر ترينكاو.
5: والله شوف ترينكاو انا قلتها، احنا عارفين اساسا ترينكاو وش يلعب، هل هو جناح، هل هو تحت المهاجم، او نمبر 8، ما احنا عارفين بصراحة. ترينكاو انا برجع الموضوع اللي تكلمنا فيه من اول مباراه ثاني مباراه، صح اللاعب سجل جول جولين تسديده، وكلنا امتدحنا الاهداف اللي سجلها، لكن ما في استلام صحيح، ما في مراوغه اللي احنا نقول مراوغه مثلا ينسي الجمهور محرز، اللي هم اكثر الجمهور يقول لك محرز صعب
1: هذا بصراحه.
5: امل ايش؟ لا ما في امل،
1: يعني
5: لا لاعب عادي من الاخير، لاعب عادي اوكي،
1: قيمة انتقاله عالية 50
5: و50. احنا هذه مشكلتنا، احنا 50 تسمع ارقام فلكية، 50 40 60 80.
1: طيب الحكم مستعجل عليه عشان
5: يا ابو الوليد اللاعب يبان من ثاني مباراة ثالث مباراة، اليوم كم مباراة له؟ شوف الثاني ادوارد بان سبيريستيان
1: من اول مباراة،
5: قلنا هذا لعيب،

0: والدليل حتى الهدف اللي سجله صالح ابو الشامات صحيح بذل فيه مجهود في في في, في المباراه القاريه، لكن انت شوف من اللي مشي بالكوره يمكن 80 متر واعطاه باص، يعني الكوره واضحه، يعني ما يحتاج احنا نقعد نقول والله نستني او ننتظر، لا ما انتظر من لاعب محترف جاني مبالغ عاليه ابدا.
1: عبد الرحيم هرتيم لا خيره ولا كفايه شره، لقطه مباراه ما فاضي.
2: ابو وليد شوف طريقه، بالله شوف الطريقه اللي شات بها الكوره، هذه طريقه لاعب محترف، شات الكوره من تحت. يعني انا بقول لك انا ابو وليد في شيء غريب في اللاعب ده، شفت هذه مرمى، هذه مرمى ما مره ما هي فكره شوت الباب، وترى ما هي اول، ترى في كوره قبلها كمان ابو وليد كان ممكن يسجل منها، لكن شاتها بطريقه غلط.
1: الباب فاضي يا جماعه.
2: ابو الوليد شوف الطريقه، طريقه تقول لك هذه ما شوت لاعب محترف، شوف شوف من تحت.
1: طيب ليش جايب، ليش المدرب مصر عليه؟
2: ما ادري ابو وليد، انا مستغرب، انا مستغرب، اقول لك
1: ويقاتل عليه ويقاتل في المؤتمرات الصحفيه ويقول اصبروا اصبروا، يمكن عنده وجهه نظر، شايف في شيء مختلف.
2: اليوم الين اخر المباراه مصر انه ما يطلعه، رغم انه كان جدا سيء. ابو وليد ابغاك تفرج المباراه كامله، شفت انا ما شفته يجري 100% ما يجري في المباراه كامله.
1: صناعه فرصه واحد، تسديدات على المرمى صفر، مراوغات صفر، ولا مراوغه عمل، حتى ما في محاوله مراوغه.
2: ما في فقط، وشوف كم مره خسر الكوره باصات غلط. طيب الجدر، الجدر الباصات الصح اللي جاته ورجع له هي.
0: اللاعب هذا سادة.
1: اجنبي يا جماعه،
0: حتى لو اجنبي
1: تعرف هو مواليد تقبلها، هذا اجنبي فوق السن،
0: فوق السن يعني، وفوق يعني. وكم شوف انت تتكلم عن ايش المبالغ اللي يجون فيها صح؟ أيه. هذا دحين لو تسال كم مبلغه كمان ممكن ترنكاو اقل.
1: لا لا اقل اقل
0: اقل
3: يعني، معناته ان جمهور الاهلي ما هو حق ما لبدر. يعني اشياء الصفقات هذه اللي قاعده تصير ما هي زي كاسيه ومحرز، حتى المدرب يسلم. اعتقد الوضع،
1: انا عفوا ما سمعتك
3: ها؟
1: ما سمعتك في البدايه.
3: في البدايه اقول يعني جمهور الاهلي ما هو حق يوم يطالب بدرو
1: عنده بعد نظر.
3: اكيد يا اخي، يا اخي شوف بقول لك شيء، الجمهور صار فاهم الحين يا خالد، فيهم شغل. انا قلت لك انا ببدايتها يوم تقول الهزيجه اللي صارت ضد بدرو وش سوى وش ما سوى، قلت سوى كل شيء. يعني من فريق بطل لاسيا الى فريق الحين شوفه قاعد
1: انا عارف، انا عارف اللي قاعد اشوف الاهلي وين قاعد اشوفه، انا ماني قاعد اشوفه في الدوري، انا همي في الاهلي والله العظيم، همي في القارات، اشوف الفريق اليوم امام الخلود كتله مخلصه، وحتى امام اوكلاند نفس الوضع ترى.
2: صح،
1: تشاهد الفريق تقول كيف حيفوز على سان داونز في جنوب افريقيا؟
0: فريق قوي جدا.
1: لا لا، الاهلي الاهلي الاهلي الاهلي
3: العله في الاهلي، العله في الاهلي نفسه، التغيرات اللي صارت قبل بدايه الدوري هذه اثاره يا خالد.
1: احمد بتقول بتكلم على الأظهرة الأهلي، تفضل.
4: شوف يتحملها التنظيم كامل، يعني الأظهرة مع المدافعين اللي أنا أقول فيه، يعني زي ما قلت لعبد الرحيم أول شيء، أنت أول شيء شوف، أنا بالنسبة لي هنا الظهير ترى طلع بشكل جيد، لكن شوف وين إبنيز، وقف اللقطة، شوف وين إبنيز، هذا التمركز مدافع، وش دخل المحور، وين المحور وكيف يغطي المحور، هذا المكان تأخر
2: أحمد،
1: هذه خليه يكمل وبيجي لك، خليه يكمل تفضل.
4: تاخر هذه من اساس، من اساسيه كره القدم اللي هو التنظيم، وهو الزاويه الرؤيه للمدافع، شوف وين المدافع، شايف اللقطه، يعني انت يا بنيز شايف اللقطه، يعني متاخر، هذا اخطاء من ابنيز، ونفس الهدف مو ريان، ما له دخل ريان، طلع مع المدافع بشكل جيد، ونفس الحكايه في هذا، في هذا الهدف زكريا طلع، شوف بالتمركز طلع مع اللاعب الطرف، وين ابنيز؟ ليش قاعد هناك؟ وش قاعد تسوي هناك؟ اخر واحد حارس؟ هذا النظام، سولف مع مندي، صدق المفروض تسوي التغطيه العكسيه، يعني انت كمدافع، انا كلاعب محور اجي من 60 متر عشان اغطي منطقتك، لا، كرة القدم منطقه، تغطيه منطقه، شوف هذا تمركز؟ هذا ما ما ما
1: تفضل عبد الرحيم.
2: ابا يعيد الهدف الاول وابا يعيد الهدف الثاني. ابو الوليد
1: تفضل.
2: الهدف الاول، اول شيء الغلط الخطا هو خطا مركب، ما ادري احنا نقول عندنا كذا خطا مركب. اول شيء ريان حامد راح بزياده للاعب، المفروض ما يدي مساحه، خاصه انه اللاعب ده من اول مباراه مع الخلود وقوه الخلود من طرفه يطلب في الفراغ. شوف ريان حامد طلع مره بعيد، اول شيء هنا شوف ابو الوليد، شوف ارتيم فين واقف، وشوف تنقانا فين واقف، طبيعي انه يبانيز يروح يقفل الخانه لانه صار اللاعب لوحده، هذا الهدف الاول. الهدف الثاني ابو الوليد شوف اللي هو رمزي صولان لعب الباص، شوف معاه ابو الشامات. شوف ابو الشامات مع رمزي صولان لعب الباص، رمزي كمل، ابو الشامات قاعد يتفرج على الكوره ما كمل مع اللاعب. ففي الكورتين ما يتحملها ايبانيز، ايبانيز طلع عشان خليني اخلص كلام احمد، ايبانيز طلع عشان يصحح الاخطاء اللي صارت قبلها. ايبانيز ما يتحمل الاخطاء.
4: عبد الرحيم
2: لو شوف شوف الهدف. شوف هنا شوف شوف ابو الشامات شوف واقف ليه ما راح معه
4: عبد الرحيم. عبد الرحيم
2: كيف يقدر؟
4: طيب لا دقيقه عبد الرحيم انت مش قاعد تسوي
2: لاعبي. شوف شوف
4: عبد الرحيم ارجع للهدف الاول، ارتيم واتنقانا كل واحد مع لاعب.
2: لا
4: وهذا نفس
2: ولا
4: لا كل واحد مع لاعب.
2: شوف عيد اللقطه، عيد اللقطه
4: يرجع لك الهدف من اول. شوف ارتيم ضغط على هذا.
2: لا لا استنى استنى
4: اي لما راحت حتى لما راحت الطرف
2: شوف هو شوف ارتيم لوحده
4: هذه منطقه هذه منطقه ابن عبد الرحيم هذه منطقه ابن هذه منطقه ابن
2: انت تقول ارتيم لا لا غلطان مو منطقه ابنيز ارتيم وتنقانا
4: ولا لاعب معاه ما يرجع لك المحور لهذه المنطقه ما يرجع لك المحور لهذه المنطقه
2: اسمع ابنيز صلح خطا حامل.
4: شوف ارتيم وين شوف ارتيم وين مين اللي قدام ارتيم
2: ما حد شوف
4: اللي قدامه وين اللي قدامه مين
2: هذه احمد في التدريب هذه حاله دفاعيه هذا خطا مركب انا اخش صحيح
4: يا اخي ابنيز وش قاعد ابنيز وش قاعد في ال 18
2: كيف وش قاعد في 18؟
4: إيه وش لا وش سوي ما عندك وإذا سنتر إذا سنتر لازم يطلع برضه 18 هنا هذه المنطقة هذه منطقة مين؟ هذه منطقة مين؟
2: هذا لا رمزي صولا لاعب أبو الشامات
4: ما عليك من اللاعب أبو رمزي صولا أنت منطقتك مين؟ منطقة مين؟ منطقة مين؟
2: أحمد طالع شوف أبو الشامات أنت لاعب العباس ما تكمل معاه أنت تتحمل
4: منطقة مين؟ هذه منطقة مين؟ زون مين؟ زون المدافع
2: لا مو زون المدافع مو زون المدافع
3: عبد الرحيم انا اتفق مع احمد لازم شوف لي دائما قلب الدفاع هو اللي يغطي الظهير لازم هذا والمحور طيب هو اللي يرجع محل قلب الدفاع يعني هذه المساحه اللي صايره هذه يتحملها ابنيس المفروض انه هو اللي يغطي الظهير يصير هو الظهير قراب البعض لكن هدفه طيب كلها هو السب صراحه
2: هذا اللي انا قاعد اقوله ابو عبد العزيز ايبانيز صلح خطا ران حامد راح قفل قال احمد غلط
4: متاخر متاخر ما تصير المسافه يا عبد الرحيم ما تصير المسافه انا لعبت معه 20 سنه ما عمري غطيت ورا ظهير ما عمري
2: غطيت ورا ظهير
4: ممنوع تنزل في ذي المنطقه يا اخي هذه المنطقه
3: غطي ورا ظهير
4: ما مين مسؤوليتي هذا شوف اساسا تمركز خطا من البدايه
2: احمد لا تحور كلامي بطريقه ثانيه انا ماني قاعد اقول كلام انت قاعد تقوله انا ماني قاعد اقول
4: هذا خطا مين هذا خطا مين
2: يا احمد لو سمحت ابو الوليد خليه يوقف الصوره كذا
4: لا ارجع لا لا توقف لا ارجع
3: ارجع
2: هنا ممتاز
3: ارجع بس عشان عشان عشان شوف علشان نكون على بينه احمد جالس يتكلم على اللعبه الاولى انا اللي فهمته منك انت جالس تتكلم على اللعبه الثانيه ولا لا
2: على اللي سجل انا اتكلم
3: على اللاعب اللي سجل
2: ابو الوليد انا اتكلم هنا وقف الصوره هنا أيه؟ انا اتكلم عن التنظيم الدفاعي كامل
3: صحيح هذا هذا صحيح
2: الحين انت شايف الوقفه هذه صحيح هذه غلط
3: طيب
2: ليش السبب الاول ريان حامد طلع زياده سوى خلى فراغ وراء اوكي
3: من اللي غطي الفراغ هذا
2: اللي غطي الفراغ بنيز
3: ايوه
2: لكن شوف مين اللي غطي مكان بنيز
3: المحور
4: تنقانا
2: المحور طب شوف المحاور فين
4: بنيز طبيعي بس على طيب. من طيب. الاساس طيب. من الاساس طبيعي
2: يا احمد خليني اخلص كلامي في الحاله دي المحاور ما رجعوا يغطوا السناتر في الحالة الثانية كرة أبو الشامات اللاعب لعب وند أبو الشامات وقف لو أبو الشامات كمل معاه كان ما وصلت الكرة كده هذا اللي نقصده يا أحمد ممتاز. أقصد مشكلة الأهلي في محور كبيرة جدا العام ما كنا نشوف هذه الأغلاط لأنه دائما تلاقي زياد وزياد أو تنقانة أو كيسي موجود مكان السناتر
3: يعني حنشوف أهداف كثيرة على الأهلي السنة هذه
2: ابو الوليد بدون محور دفاعي او بدون محور دفاعي انا اتفق مع احمد انه ايبانيز غلط تطلع لكن ايبانيز
0: طيب ليش ما لعب زياد اليوم؟ ليش ما لعب؟
2: ريح زياد ليه؟ انا اقول لك ريح زياد
0: ليش ريح؟
2: لانه انا اديك لانه مباراه الهلال ما شاء الله تبارك الله امس لاعب واحنا نلعب اليوم في القصيم ونجي نروح نلعب
0: عادي ما فيها شيء هذه جدوله الدوري عبد الرحيم بدينا في الاعذار
2: ما فيها
0: شيء ما هي اعذار
2: كيف ما فيها شيء؟
0: ما لا لا لا تعذرون بدينا في الاعذار الحين انت بعد بكره بتروح تلعب في اسيا سواء انت ولا الهلال ولا النصر ولا الاتحاد ولا القادسيه صح ولا لا؟
2: يعني دحين الهلال مو في حاله افضل من الاهلي؟
0: هذه تتكلم مع لجنه المسابقات فيها
2: يا اخي. دحين لا تجاوبني على السؤال، انت تقول انا اتعذر، انا ما اتعذر، انا اقول لك
0: انا اتكلم لا احد يتعذر، انا الكلام مو لك يا عبد الرحيم،
2: انا ما بتعذر
0: لكل الانديه المشاركه.
2: انا بقول لك ليش المدرب، انا بقول لك ليش المدرب ريح.
0: احنا تكلمنا وقلنا احنا قلنا انه المدرب يا عبد الرحيم معليش المدرب قلنا انه هو اخطا من البدايه صح ولا لا؟
2: اخطا في كل شيء المدرب،
0: خلاص انا معك اتحمل خطا المباراه
2: هذه، بس انا اقول لك هو ليش ريح عشان ضغط المباريات.
0: هذه اسمها فلسفه مدربين.
2: اللاعب امس
3: لا لانه لانه لانه ما هو يعني ما احترم الخلود اول شيء.
2: اتفق معك
3: يعني صحيح. قاعد يفكر بهلال وناسي الخلود
0: تنسى
3: وهذا شيء طبيعي.
2: ريح جالينو اليوم. اليوم اديك مثال بسيط عشان نشوف حاله الاهلي. مين منتشر في الاهلي في الهجوم؟ ولا ظهيرة، ما في ولا طرف.
5: طيب
2: لا جاليني ولا
5: خلينا نروح الفاصل، انا مضطر اروح الفاصل وبرجع بعد الفاصل. الاتفاق بدا مرحله المعاناه، خساره جديده بعد بدايه مميزه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. حياكم من جديد على قناة اس بي سي واذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الاولى. الخلود نعم ينتصر على الاهلي 3-1 في الرس. جون باكلي لاعب فريق الخلود مع مراسلنا عبد الله البطيل.
1: بدأنا المباراة بشكل جيد وكنا منظمين دفاعيا وحققنا 3 نقاط مهمة جدا. بدايتنا هذا الموسم جيدة ونتمنى أن نستمر على هذا المستوى. شكرا للجماهير على دعمهم، كان صوتهم قويا اليوم وحضروا بأعداد كبيرة وساعدونا كثيرا على إكمال المباراة رغم شعورنا بالتعب. شكرا جزيلا لهم. علينا مواصلة العمل. الفيحة حقق الفوز في مباراته الأخيرة وبالتالي سيدخل بثقة، لكن هدفنا هو الاستمرار في العمل ومحاولة حصد 3 نقاط جديدة.
0: هذا حديث جون باكلي وحديثه بكل تأكيد. مناف، الخلود عندهم لاعب جوهرة كوستا طرف اليسار، ما في ظهير إلا عذبه.
2: صحيح، أحيانا أنت تحتاج لاعب بنفس الإمكانيات هذه. بصراحة قدم مباراة كبيرة، تحركات ممتازة، خطير ويعرف حقيقة تحركاته في الوقت المناسب. بصراحة شفنا اليوم كيف ريان يعني عانى كثير، كيف يتحرك خلف المدافعين خلف المهاجمين، عنده السرعة الممتازة، عنده التوقع بصراحة في كثير من اللقطات، ساعد بصراحة أخطاء الفريق الأهلاوي، لكن لاعب بإمكانيات ممتازة، تحركات جدا ممتازة. نعم،
0: هذا أمام التعاون نفس اللعبة.
2: صحيح بالضبط، إيه هذا ممتاز. شو كيف يبحث عن يبحث دائما عن الفراغ اللي يكون خلف الأظهرة. لاعب ممتاز، إمكانيات ممتازة، دائما ما حقيقة يخلق الخطورة على المدافعين.
3: أنت لاعب ذكي في استخدامه في حالتين، يعني أحيان يطلع الظهير لمرحلة بعيدة عشان يستغل المساحة، وأحيان يكون قريب وثم يدخل بشكل سريع.
0: هدف الأهلي تحمل الشنقيطي،
4: هو نجم المباراة. المشكلة
0: الهدف
4: أساسيات الحراسة. المفروض أني أمسك الزاوية حقتي، ما أتوقع كورة أنه بيعكسها، إذا عكسها فأنه فيه قلوب دفاع ممكن يطلعونه، لكن شوف الهدف يعني أعتقد أنه سهل جدا، أنه هو واقف محله ممكن يصدها، بس لكن توقعه قبل الشوطة
3: توقع ممنوع للحارس.
4: لا في ردة فعل للكرة لو عكسها، في ردة الفعل. لكن أساسيات الحراسة لا بالفاولات أنك تمسك زاوية، وهذه نفس الطريقة، هذه زاويتك أنت تحمي نفسك كحارس مرمى، تحمي نفسك في أهداف أنت تأخذ نسبة عليها، تأخذ 30% 20% المدافعين 50 زي كذا، لكن هو فكر بالتوقع، والتوقع هذا بالحراسة. أنا أتمنى من حامد أنه يترك التوقع، يجي على ردة الفعل، أساسيات حراسة المفروض أنك تنفذها بالحرف الواحد.
0: وبرجع مرة ثانية، قرار تاريخي من مدرب الخلود وإدارة الخلود بالاعتماد على الشنقيطي كحارس في الموسم. ترى أعتقد هو الحارس السعودي الوحيد،
4: هو المستقبل يا خالد.
0: بس يا عمي واحد عمره 20 سنة خليه الحارس الأساسي. شكرا لدرا عمره 12.
4: لا بقول لك
0: قولي والله 12.
4: اي انا يوم العب قدام النصر
0: 12
4: لا 13
0: اي والله 13
4: اول 13 اي لكن اجسامنا احنا تختلف، مو زي عطيف مصير اجسامنا تختلف يعني 13 يعني لو يجيبون مباراة النصر.
0: لحظة محمد، صدق اول مباراة لعب ضد النصر كانت عمرك 13 سنة
4: تقريبا، اول كاس اتحاد، اول كاس اتحاد ما في شنب وين شنب
3: طالع من بعدين من الفسحة جاي.
4: لو شوف ترى هي
0: والله 13
4: ترى سنة ترى شوفها ترى هي مباراة موجودة 3-1، انا اخطيت بالاهداف فيها يعني في كورة رجع اهلي مدافع
0: وين اخوانك في الحرس
4: كان فهد وعبد الله منتخب الشباب، فهد وعبد الله منتخب
5: كان يجيب اخونا الصغير هو يمسك الباب.
4: لا 13 سنة مصابين
0: 13 سنة
4: 13 تقريبا.
0: وين الدوري ولا كاس؟
4: لا كاس الاتحاد، اول كاس اتحاد يقام
0: 13 سنة.
4: حتى لعبنا حنا الطاي المفروض نلعب بالقصيم لأن ما عندنا ملعب، بس نام وسعوا ملعب الجبلين، ملعب الجبلين صغير.
0: وكملت وانت رحت تلعب على طول؟
4: إيه كملت. كان مجموعتنا كان مجموعات الهلال النصر والشباب.
6: اي كل البطوله لعبتها. لا انت اصغر لاعب لعب في تاريخ كره القدم السعوديه.
4: هذه التاريخ عاد انا ما ادري.
6: لا يعني 13 سنه انت اصغر
4: كشو اسمه كفريق ما هو كمنتخب.
6: اي كفريق كفريق انا اصغر ما في لاعب عمره 13 سنه.
4: والله عاد لعبنا قدام توفيق المقرن و وسالم مروان ويوسف خميس كل ودرويش ما هو اظن درويش فيه ولا والله ما ادري والله يعني لا وغير كذا وغير كذا الشباب عبد الله سويلم ومساعد الله يرحمه يعني وسعيد بعد برضه سعيد هذا شو اسمه
2: سعيد
4: يعني
2: زاهر
4: سعيد زاهر وهذا يعني فريق ومحمد المطلق
6: محمد الدايع واقولها هنا وانا اعتمد اللاعب الوحيد اللي مر على 15 جيل ما شاء الله بعد الفاصل الشباب ضيفنا الحزم بحث عن ارضاء جماهير والفيصلي في مواجهه قوه القادسيه الهجوميه

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياكم من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. الدرعية انتصر 3-0 على الاتفاق في الدمام، رجل المباراة نونس.
2: يوم اثبت انك انت قلتها مباراة اللي راحت، قلت ما نقدر نحكم عليه من اول مباراة، ولكن اعتقد انه التفاهم اللي صار اليوم مع اللاعبين اعتقد انه طلع امكانيات نونس. يمكن انزاجي يمكن اخفى نونس، واقول لك دائما اللاعب فيه مدرب يضمت لك لاعب وهو مدرب يطلع لك لاعب. اعتقد انزاجي شوفه الان فرصتين هي بالمباراة كلها سجلها. اعتقد نونز من اللاعبين، هو ولاعب كاس عالم يعني بس، لكن انزاجي دائما يقزم اللاعبين اللي عنده. تصور ان شاء الله لو تجيبهم 60 مليون ولا 80 مليون مع انزاجي، بس اشوى الحمد لله يعني قبل مباراه البارح تغير تفكير انزاجي، ان شاء الله يستمر على كذا ان شاء الله.
1: مناف الدرعيه طيارات ما شاء الله في الهجمات المرتده صراحه ما شاء الله. تفضل.
3: صحيح بصراحه الدرعيه ممتاز، عنده امكانيات ممتازه حتى على دكه البدلاء، عنده اللاعبين حقيقه اللي عندهم امكانيات جدا كبيره. نتكلم اوسكار، نتكلم نونيز، نتكلم حتى في خط المنتصف، نتكلم غايا اللاعب الممتاز حقيقه، عنده لاعبين في التحولات الهجوميه بصراحه فريق يمتلك امكانيات جدا. شوف ابو الوليد ما شاء الله كم لاعب حقيقه في التحولات، كلهم حقيقه في المقدمه، هذا يعطيك إمكانيات اللاعبين حقيقة اللي ممكن حقيقة يطبق عليها المدرب أكثر من أسلوب خلال المباريات. في أسلوب لعب، في إمكانيات ممتازة، في لاعبين عندهم يمكن التحركات اللي حقيقة يبحث لها المدرب خلف المدافعين، والإمكانيات تساعد بصراحة، وإمكانيات جدا كبيرة يمتلكها فريق الدرعية.
4: شوف ممكن لو نشوف الهجمة المرتدة دي، شوف أوسكار، بولبينا، نونيز، يعني ثلاثة طيارات فعلا. لكن برضو لا ننسى أنه الضعف في الجانب الاتفاقي، يعني بصراحة أسلوبهم الدفاعي ضعيف جدا.
1: طيب خروح لك الأخطاء الدفاعية للاتفاق من الجولة الأولى حتى الجولة الرابعة، كل مباراة في انفراد.
5: صحيح،
1: في انفراد.
5: هذا يدلك على إيش؟ التنظيم اللي موجود في عند المدرب تنظيم سيء، أما على مستوى الكرات، اللعبة، التوجيه، المساحات. يعني أعتقد إنه بهذا الشكل، شوف يعني 60 متر الكرة في ملعب المنافس وتلعب في ظهرك ولازال في مساحات، لا المدافعين يعرفون يتمركزون ولا الخطوط باينة ولا حتى التمركز باين، يعني ما تطلع بالشكل هذا.
1: أحمد اليوم هدفين، النصر هدفين، الرياض هدف،
5: هذا يدلك على التنظيم. يعني سواء شوف بالوليد حتى الأهداف اللي تيجي سواء عن طريق لعب مباشر أو حتى في لعب متحركة،
1: من يتحمل
5: المدرب؟ يعني مدرب انت كيف تطلع زي هذه الحاله، كيف تطلع بالدفاع العالي وانت اللاعب المنافس ما عليه ضغط عالي؟
1: هذه امام النصر،
5: هذه امام النصر، شوف التنظيم سيء،
1: متقدم 2-0
5: ومساحات موجوده،
1: النصر ناقص
5: لاعب ومساحات موجوده. يعني اعتقد ان التنظيم سيء، حتى الرياض ناقص لاعب وسجل هدفين. فاعتقد ان المدرب عنده مشاكل تنظيميه في الحاله الدفاعيه.
1: طيب كيف فاز على الرياض ولا الفتح؟
5: الرياض ناقص
1: وكان افضل
5: والفتح بكره ثابته، بكره ثابته. شوف التنظيم ابو الوليد، لا اللاعبين يعرفون مساراتهم ولا حتى التنظيم مترابط ولا حتى في قراءة اللعبة من المدرب. يعني أوكي لو غلطة واحدة في مباراة واحدة ما عندك مشكلة، لكن متكررة معناها تشكلية في المدرب.
4: أنا بقول كلمة للاتفاقيين بصراحة، أنا أتوقع أن المدرب هذا زي ما تكلمنا وقلنا أبها ممكن يغير مدربهم، هذا ممكن الجولة القادمة اللي بعدها. وأنا أشوف أنه
1: لسه ترى فاز في مباراتين وخسر مباراتين،
4: يا رجل
2: طالع من كاس،
4: يا رجل طالع من كاس، تمام. انا اشوف من اداره الاتفاق انهم من الحين يخلون سعد الشهري يسخن ويرجع يمسك الفريق.
1: اتوقع يرجعونه،
4: ممكن يرجع، بس انه هذا شيء راجع لاداره نادي الاتفاق ومديرهم الرياضي. اذا
1: عبر ما في مدير رياضي،
4: ما عنده مدير رياضي. طيب الافضل انه سعد الشهري يرجع للفريق بكل امانه، يعني لازم
2: هو سعد. قرار خطا اصلا، يعني شيلة سعد والله خطا. يعني انا استغرب من اداره الاتفاق انها تتخذ القرار هذا، جابوا مدرب زي ما شفته زي ما شرحته تو
6: يا جماعه خمسة اهداف كلها انفرادات
2: كلها انفرادات في اربع مباريات
4: سوء تنظيم
5: ولو تشوف اهدافه هو اللي سجلها برضه ما في
2: ضربات ركنيه
5: طيب
2: ارثر باباس مدرب فريق الاتفاق مع مراسلنا خالد جنان
7: لا أعتقد أننا استحوذنا فقط بل صنعنا فرصا كافية للتسجيل وقبل استقبال الهدف مباشرة أتيحت لنا ربما أفضل فرصة في المباراة دفعنا ثمن بعض الأخطاء وعلينا التحسن بالتأكيد هي ليلة مخيبة لكننا سنعود المنافس استطاع تغيير 5 أو 6 لاعبين وتجديد طاقة الفريق بينما لا يملك هذه الرفاهية حاليا رغم ذلك أشيد باللاعبين لأنهم واصلوا القتال حتى النهاية لن أتحدث عن لاعب أو مركز بعينه نحن فريق عندما نخسر نخسر معا وعندما نفوز نفوز معاً. حققنا انتصارين وخسرنا مباراتين بالتأكيد نريد الفوز أكثر لكن البداية ليست سيئة الآن علينا إعادة ترتيب أوراقنا والاستعداد للمباراة المقبلة ندخل كل مباراة من أجل الفوز ولا يمكن أن ندخل أي مواجهة ونحن نعتقد أن الخسارة مقبولة علينا أن نتكاتف ونستعد جيدا للمباراة المقبلة
2: هذا أرثر باباس الخسارة الثانية على التوالي خسر من النصر والنصر بعشرة لاعبين واليوم خسر من الدرعية الصاعد من دوري الدرجة الأولى ب3-0 طيب كفلنا مباريات اليوم نروح إلى مباريات الغد ورا مباريات الغد من سيلعب أمام من الحزم والشباب أعتقد الساعة 7:05 القادسية والفيصلي الساعة 9 مساء خل هذول شبابيين بجي لك أنت يا محمد الدعي عن المباراة
8: المباراة أعتقد أنه أي مباراة
2: مباراة الحزم والشبابي
8: مباراة الحزم والشباب
2: ما توقعات بس أول مباراة
8: والله شوف للشباب هو يعني مترجح لا حتى الآن ما ثبت ولكن أنا أتوقع أنه بكرة تصير كلمة للشباب ويعود الشباب اللي سمعنا حنا الصفقات الجاية صفقتين أعتقد أن هذه ممكن تعطي نشوة للاعبين الشباب أعتقد أنه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نشوف مباراة كويسة ونتمنى نشوف إن شاء الله الشباب فايز إن شاء الله
2: محرز وقع ولا خلص
5: قريب ان شاء الله نقول ان شاء الله قريب
2: مكان من
5: انا اعتقد
2: انت مكان من ودك
5: انا
2: ايه
5: لو ود ودي ايه؟ مكان عدلي
2: وجوش
5: او جوش بالنسبه لي عدلي او جوش واحد فيهم انا اجيب بدال عدلي وجوش 2
2: والمركات وحق الشباب ايش رايك
5: لا شوف انا اقول يعني شكرا للاداره صراحه على وضع الظروف على وضع المشاكل اللي يمر فيها الامكانيات اللي يمر فيها الا انه قاعد يعني يحل بعض الامور يعني لما نتكلم على مارتينيز على بارتي ان شاء الله محرز يكون موجود فهذه اعتقد انها بترفع في الليفل الشباب وعمل ممتاز على ظل الظروف الضائقه اللي يمر فيها الشباب بصراحه عمل قدر يتخلص من بعض اللاعبين ما هذه تحسب لاداره نادي الشباب في المستقبل ان شاء الله نشوف عمل افضل وافضل ان شاء الله
2: طيب عاشر طيب روح لتوقعات مباراه الشباب الحزم والشباب مناف
9: الشباب
2: عبد الرحيم
10: اروح بالتعادل
2: تعادل دايا
8: شباب
4: اكيد الشباب بس ابو الوليد في نقطه الشباب
2: عدري توقعك وبرجع لك شباب
4: اكيد
5: شباب
4: بقول لك الشباب مع جلال قادري
2: طيب اعطينا بسرعة
4: شوف الشباب زي ما قال أحمد أنه ممكن تصير تغييرات تحسينات بعض الفريق لكن لا ننسى أنه الجانب الدفاعي
2: يغيروا الكرواتي
4: الكرواتي لازم يتغير ما يغيرون لازم يعني أحمد يقول يا عدلي يا
5: جوش
4: يا جوش صح أنا أغير واحد من ذولي وواحد من ذولي ولا ننسى أنه الإدارة ما قصر السنة دي بس الفريق محتاج حتى المدافع محلي
2: طيب يعني ننتظر ماذا يحدث بالتوفيق للحزم والشباب مباراة طيبة توقعات القادسية والفيصلية ناصر
4: قادسية
2: مناف
9: قادسية
2: عبد الرحيم
10: قادسية
2: هنا قادسية 6 القادسية أخيرة مس هتان بهبري لاعب فريق الدرعية مع مراسلنا خالد جينان
11: ألف مبروك هذا الفوز 3 نقاط مهمة أمام الاتفاق وعلى أرضه الله يبارك فيك 3 نقاط مهمة للأمانة في أجواء رطوبة اللي أنت شايف الحين مباراة ما كانت سهلة للأمانة لكن قدرنا نسيطر على مجريات المباراة وناخذ المفيد اللي هو 3 نقاط أنت ولدنا ولد الشرقية بنادي الخليج متعودة على الرطوبة أثرت عليك اليوم الله أثرت علي الأمانة كانت متعبة الأمانة أنا ممكن سنوات كثيرة يعني ما لعبت في يعني تعودت على أجواء الرطوبة هذه لكن اليوم مستحيل نفس أجواء يوم كنت ألعب في الخليج لا اليوم رطوبة عالية الأمانة هذا هم يقول أن الرطوبة أخف من البارح يعني لكن الحمد لله هتان ليش اختار هتان ينتقل من الخلود الى الدرعيه بهذا الموسم؟ احب التحديات، جاني عرض مناسب من نادي الدرعيه في الرياض، عيالي يرجعوا يعيشوا معايا يعني في الرياض، يعني تحدي كبير في نادي الدرعيه، عندهم اهداف، في طموح، في دعم كبير، هذا شيء يشرفني ان انا اكون مع الفريق واكون في التحدي هذا، ان شاء الله باذن الله نقدم موسم جميل باذن الله.
1: طيب هذا الخالد الشعلان في هاشتاج دورينا غير منصة تيكس يقول كيف يقول محمد الديع في برنامج دورينا غير بأن لاعب للفريق الأول بالطائي عمره 13 سنة ومن مواليد 72 وبداية مع الطائي 88 أي عمره 16 سنة.
2: يعني
1: أنت بادي قبل 88؟
2: قبل أنا من ضمن المنتخب للناشئين عام آخر 85 منتخب الناشئين.
1: اسرع الاستاذ خالد الشعلان.
2: لا هو انا اعرف تاريخي انا ما
1: يعني بس بجيب المباراه حقت النصر هذه والله بجيبها
2: واشوف هي لو تشوف في هدف راسي نشب بالعشب
9: والله من النفش كان منفش والله من النفش
1: شكرا انا شكرا محمد ناصر عبد الرحيم احمد
9: نبغى المباراه لازم

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف تسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.